0: خيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Haldon Street لكيمبا.
2: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتلت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.

قائمة أقوى جوازات السفر في العالم للعام 2026 بإمكانية الوصول إلى 192 وجهة بدون تأشيرة، أي ما يقارب 5 أضعاف ما هو متاح لمواطني الدول الأقل تصنيفا، بينما لا تسمح جوازات السفر الأضعف بالدخول إلى أقل من 50 وجهة. وجاءت اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات في المرتبة الثانية ب 187 وجهة ضمن القائمة، حيث يعتبر جواز السفر الإماراتي من أقوى الجوازات خارج شرق أو جنوب شرق آسيا، بينما يفتقر إلى إمكانية الدخول إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة، على عكس جواز السفر السنغافوري أو الجواز الياباني أو الجواز الكوري الجنوبي. يا حبيبي إليكم بالترتيب أقوى جوازات السفر للعام 2026 وكم عدد الدول التي بإمكانهم أن يتوجهون إليها من خلال هذا الباسبور وبدون أي تأشيرة. في المرتبة الأولى تأتي سنغافورة، بإمكانك إذا كنت تحمل الجواز السنغافوري أنك تروح ل 192 دولة بدون تأشيرة. بالمرتبة الثانية اليابان وإلى 187 دولة. بالمرتبة الثانية كما ذكرنا أيضا كوريا الجنوبية وأيضا الإمارات، هن يعني 3 دول كانوا بالمرتبة الثانية من حيث أنه بإمكانك الذهاب إلى 187 دولة إذا كنت بتحمل هالجوازات، الياباني أو كوريا الجنوبية أو الإمارات. بالمرتبة الخامسة في النرويج وأيضا سويسرا، إذا كنت بتحمل جواز سفر نرويجي أو سويسري بإمكانك الذهاب إلى 185 دولة. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهو بالمرتبة السابعة وبإمكانك الذهاب إلى 183 دولة. أيضا ماليزيا ل 183 دولة، والمملكة المتحدة ل 183 دولة. بالمرتبة العاشرة تأتي أستراليا وأيضا كندا، بإمكانك أنك تذهب ل 182 دولة بدون أي تأشيرة وأنت تحمل الجواز السفر الأسترالي أو الكندي. كذلك أيضا جواز السفر النيوزيلندي بتيح لك أنك أنت تروح ل 182 دولة بدون ما يكون معك يعني تأشيرة سفر أو دخول إلى هذا البلد. أما بالمرتبة 13 فتأتي دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أيرلندا، فهني بالمرتبة 14 وبإمكانك الذهاب من خلال الباسبور اللي معك بخصهم يعني ل 179 دولة. 179 دولة بتيح لك الباسبور الأمريكاني أو الأيسلندي. أما إذا كنت بتحمل جواز سفر من موناكو فهو بالمرتبة 16 ويتاح لك الذهاب إلى 176 دولة. أما تشيلي فتأتي في المرتبة 17 و 174 دولة. هونغ كونغ بالمرتبة 17 أيضا و 174 دولة. بدولة أندورا إذا كنت بتحمل باسبورة فهي بالمرتبة 19 وبإمكانك تذهب إلى 169 دولة. وأخيرا الأرجنتين والبرازيل فهن بالمرتبة 20 وبإمكانك الذهاب إلى 168 دولة إذا كنت بتحمل الجواز الأرجنتيني أو البرازيلي. كانت هيدي نبذة ولمحة، بياخد واحد فكرة إنه إذا كان حامل هذه الجوازات

الإنسان ممكن يروح ويسافر بدون أي تأشيرة لدخول هذه الدول حول العالم، وما هو المتاح لك. بكل الأحوال فينا نحفظ أنه بالباسبور الأسترالي بإمكاننا أنه ندخل إلى 182 دولة حول العالم بدون تأشيرة سفر، بدون فيزا فيك تدخل إلى 182 دولة إذا كنت بتحمل الباسبور الأسترالي.

0: خاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من 5:45 للـ8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من 9:30 إلى 1:00 في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بدين ساون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
2: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Haldon Street لكيمبا.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

ونتابع سويا في برنامج متفرقات في الدين والحياة. وإلى متفرقاتنا وإلى هذه المحطة، من خلالها نتعرف على مجموعة منوعة من الأخبار.

في هذه المحطة نتعرف على محاولات ترامب لفتح مضيق هرمز، إحداها كان بالشتائم النابية. شكل إغلاق مضيق هرمز صداعا للإدارة الأمريكية منذ اللحظات الأولى لاتخاذ إيران إجراءات أوقفت الملاحة فيه وفرضت شروطا على السفن والناقلات التي ستعبره. وعلى مدار الفترة الماضية منذ شن أمريكا والاحتلال الحرب على إيران، حاول الرئيس الأمريكي عبر عدة وسائل وطرق إجبار إيران على فتح المضيق وعدم اعتراض السفن المارة فيه، لدرجة أنه استخدم الشتائم في إحداها من أجل دفع طهران لفتح المضيق. ونستعرض في التقرير التالي المحاولات التي قام بها ترامب من أجل فتح مضيق هرمز وفشل فيها حتى الآن. أولها مهل زمنية. لجأ الرئيس الأمريكي إلى لعبة المهل الزمنية وإطلاق التهديدات باستهداف إيران وتدميرها عسكريا بعد الحرب الطاحنة التي خاضها ضدها في حال لم تفتح المضيق. ومنح ترامب في إحدى المرات مدة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وإلا فإنه سيقوم بتدمير كافة الجسور ومحطات الطاقة في إيران ويعيدها سنوات إلى الوراء. لكن قبل انقضاء المهلة خرج ترامب من مأزق التشدد والرفض الإيراني بالإعلان عن تأجيل الضربات من أجل محادثات في باكستان، ثم تكررت التهديدات ما بين 3 إلى 5 مرات عبر منشورات بمنصته اللي هي تروث سوشيال. ومع فشل التهديدات في ثني إيران عن الاستمرار في إغلاق المضيق، لجأ ترامب لإعلان فرض حصار بحري على موانئ إيران الشهر الماضي، ونشر قطع حربية بحرية لمنع وصول السفن إليها والسيطرة على واردتها، وهو ما زاد المكان المغلق إغلاقا إضافيا سخرت منه إيران. ودفعت خطوة ترامب بمحاصرة موانئ إيران إلى رد من الأخيرة باستهداف أي ناقلات حاولت الخروج أو الدخول إلى المضيق مرتبطة بالولايات المتحدة واقتيادها للموانئ الإيرانية. ومن أغرب الوسائل التي اتبعها ترامب للضغط على إيران لفتح المضيق كيل الشتائم لها يوم عيد الفصح من خلال إحدى منشوراته على منصته تروث سوشيال، وخص منشور ترامب بالشتائم النابية وقال فيها: افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم، فقط راقبوا. لكن تغريدة الشتائم الشهيرة لم تفلح في دفع إيران لفتح المضيق، ودخل الرئيس الأمريكي بعدها في مفاوضات مع باكستان فشلت هي الأخرى في التوصل لاتفاق، وبقي المضيق مغلقا دون حل.

هل تنضم الدلافين للمعركة في هرمز؟ نخبركم عن الحيوان اللطيف عندما يدخل الخدمة العسكرية.

0: وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيس إنه لا يمكن أن ينفي أو يؤكد امتلاكه أو امتلاك بلاده دلافين انتحارية، لكنه يمكن أن يؤكد أن الإيرانيين لا يمتلكونها، وذلك خلال إجابته على الأسئلة خلال إحاطة في وزارة الحرب البنتاغون.
1: يا واحد
0: والسؤال هنا ما اللافت في الأمر؟ جاءت تصريحات الوزير الأمريكي بعد تقارير إيرانية عن تهديد طهران باستخدام أسلحة لم تستخدم من قبل ضد القوات الأمريكية في هرمز، ما فتح التساؤلات حول إمكانية امتلاكها لدلافين مدربة على غرار الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إيرانيين أن طهران قد تستخدم الغواصات أو الدلافين الانتحارية ضد القوات الأمريكية في مضيق هرمز. وهالسؤال، هل تملك أمريكا دلافين عسكرية؟ الإجابة نعم، ولديها برنامج عسكري رسمي باسم برنامج الثدييات التابع للبحرية الأمريكية، يعنى بتدريب الدلافين وأسود البحر وتدريبها لأداء مهام عسكرية مثل حماية السفن والموانئ وكشف الألغام واستعادة المعدات. والسؤال، متى بدأ تدريب الدلافين عسكريا؟ وذلك كان بدأ هذا البرنامج في عام 1960، لكنه لم يكن للاستخدام العسكري بل لدراسة دراسات على الدلافين البيضاء لتحسين التكنولوجيا البشرية، وبعد عامين أدى ذكاء الدلافين إلى تأسيس برنامج للاستفادة من قدراتها في البحث عن الأشياء في المحيط. وفي عام 1965 شارك الدولفين تافي، هكذا كان يدعى، في مشروع للبحرية الأمريكية لنقل أدوات ورسائل على عمق 60 مترا والبحث عن الغواصين وإرشادهم إلى بر الأمان. وفي عام 1967 أصبح البرنامج سريا ووضع تحت إدارة أنظمة أو مركز أنظمة الفضاء والحرب البحرية. والسؤال أيضا، ما هي الفرق العسكرية للثدييات؟ والإجابة بأنه يوجد 5 فرق عسكرية من الثدييات البحرية: MK4 MK5 MK6 MK7 MK8، بعضها مكون من الدلافين وبعضها من الدلافين وأسود البحر. الفرقة MK4 دلافين لكشف الألغام البحرية العائمة، الفرقة MK7 دلافين كشف الألغام الموجودة في قاع البحر، الفرقة MK8 دلافين تحت الممرات الآمنة قبل إنزال القوات العسكرية على الشواطئ، الفرقة MK6 وهي دلافين وأسود بحر وهي لحماية منشآت الموانئ والسفن من السباحين غير المصرح لهم بالاقتراب، الفرقة MK5 وهي أسود بحر وهي لاستعادة المعدات التي تطلق من السفن أو الطائرات المحيط في المحيط للاختبار. وهل استخدمت هذه الفرق في العمليات العسكرية؟ الإجابة بأن القوات الأمريكية استخدمت الفرقة MK6 وهي دلافين وأسود بحر خلال حرب فيتنام بدءا من عام 1970 لحماية الموانئ والسفن والمنشآت بما في ذلك رصيف الذخيرة التابع للجيش الأمريكي من السباحين والغواصين غير المصرح لهم بالاقتراب. واستخدمت القوات الأمريكية الفرقة ذاتها في البحرين في الثمانيات خلال الحرب العراقية الإيرانية لحماية المنشآت والسفن والأصول العسكرية الأمريكية في الخليج، لا سيما الأسطول الأمريكي البحري الخامس. وقد استخدمت القوات الأمريكية دلافين إزالة الألغام في الخليج العربي عام 2003 ونجحت في تحييد عشرات الألغام البحرية. والسؤال هنا، هل تمتلك إيران تكنولوجيا مشابهة؟ لا أحد يعرف، لا أحد يعرف على وجه الدقة، لكن هيئة الإذاعة البريطانية BBC قالت في تقرير لها عام 2000 إن إيران اشترت 30 مدربة عسكرياً منذ الستينات لصالح البحرية السوفيتية. وبحسب التقارير فإن المدرب بوريس جوريد باع المجموعة المدربة كلها إلى إيران بسبب عدم القدرة على العناية بها، ولا يعرف تماما عدد الدلافين المدربة التي وصلت إلى إيران، لأن جورجيت كان يملك عدة حيوانات بحرية إلى جانبها مثل أسود البحر والفقمات. يعني كل مرة هيك بنقرأ عنوان بنحسه بالنسبة لنا، لأنه ما عندنا طبعا ثقافة بهالموضوع، لكن يعني أنا لما بقرأ الخبر من اهتمامي بأنه معلومة جديدة ما بتخطر ببالنا، أنه حتى الدلافين حتى الحيوانات البحرية يعني كأسماك مثل الدلافين أو أسود البحر بيتم استخدامها أيضا في الأمور العسكرية. هذه معلومة جديدة علينا، حبيت شارككم فيها من ضمن المعلومات اللي عم نقرأها بالمتفرقات لهذا النهار.

مما اخترناه لكم في متفرقاتنا لهذا اليوم هذا المقال الذي كتبه الأستاذ عبد الناصر سلامة وتحت عنوان الدكتور العوضي والبحث عن زعيم. أكيد أكثر منكم تابعوا بالآونة الأخيرة عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات المنتشرة للدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه، وطبعا بالنسبة للشارع المصري اللي انقلب وانقسم إلى بين معارض وبين مؤيد لنظامه الغذائي الذي يعتبر ثورة في عالم الطب. رحمة الله عليه أدى الأمانة بتوصيل رسالته للمجتمع ليس فقط المصري أو العربي بل للعالم أجمع، ونتيجة النظام الذي اتبعه وهذه النظرية التي قدمها غيرت الكثير من المفاهيم الطبية حول التغذية في العالم أجمع. ونحن عم نتابع الكثير من يعني التعليقات والمشاركات من كثير من الأطباء من كل العالم، منشوف إنه هذه النظرية انتشرت في كل أنحاء يعني البلاد هنا وهناك، وهناك الكثير ممن أيدها لأنها لم تأتي بجديد ولكنها ألقت الضوء وأشارت إلى أخطاء كثيرة في الأمراض التي يعني المحصلة منها، أمراض كثير نصاب فيها بسبب عدم توجهنا إلى الغذاء الصحيح. وبها المقال منتابع ما كتبه الأستاذ عبد الناصر سلامة. هي ثورة حقيقية في مجال الغذاء والدواء، قد نتفق أو نختلف معها، تلك التي أسس لها الطبيب المصري الراحل الدكتور ضياء العوضي أستاذ التخدير في جامعة عين شمس، على الرغم من إقالته من الجامعة قبل سنوات من وفاته المريبة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، ذلك أنه ترك إرثا مثيرا للجدل إلى الحد الذي أصبح حديث كل أسرة وحديث الشارع وحديث المجتمع الطبي، بل حديث وسائل الإعلام الرسمية بعد ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي. باختصار، نظرية الدكتور العوضي في الغذاء والتي تأتي تحت عنوان نظام الطيبات الغذائي تتمثل في مجموعة نصائح أهمها اعتماد الصيام كأساس لبنية جسمانية قوية وصحية، خصوصا أيام التشريق الثلاثة 13، 14، و15 من الشهور الهجرية إلى جانب يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، إلى جانب الابتعاد عن الخبز الأبيض والدواجن بمختلف أنواعها والألبان والجبن غير المطبوخ والخضروات الورقية وغيرها باستثناء البطاطا، والابتعاد أيضا عن بعض أنواع الفاكهة وفي مقدمتها البطيخ والبرتقال، إلى غير ذلك من نصائح أهمها وأخطرها تجنب تناول كل أدوية الصيدليات الكيميائية بأي كمية ولأي سبب، وهنا تكمن المشكلة الأساسية التي توقع العوضي شخصيا مقتله بسببها. إرث نظرية أو نظام الطيبات الغذائي للدكتور ضياء العوضي سوف يمتد فاعلا سنوات طويلة لأسباب عديدة، أهمها كثرة مناصريه ممن استفادوا من نصائحه الطبية والغذائية والذين خرجوا في فيديوهات وشهادات يدافعون عنه بقوة، إلى جانب سعي المرضى طوال الوقت إلى البحث عن بديل للعلاج التقليدي عالي التكلفة إلى الحد الذي لم يعد في متناول معظم الشعب، في الوقت الذي استخدم فيه بعض الآيات القرآنية والسنة النبوية في كثير من الأحيان للتدليل على صدق نظريته، ناهيك عن هجوم الإعلام الرسمي عليه وعلى نظريته طوال الوقت، وهو ما يأتي دائما بنتائج عكسية في مثل هذه الظروف. ما يهمنا هنا في هذه القضية هو ذلك الأثر الذي أحدثه رجل واحد في شخصية واحدة في المجتمع المصري الذي يصل تعداده إلى نحو 120 مليون نسمة،
بل تأثيره في جزء كبير من المحيط العربي خلال فترة وجيزة دون دعم من مساعدين أو أتباع أو مساندة حزبية أو أيديولوجية، حتى أن نظريته بعد وفاته انتشرت كالنار في الهشيم نتيجة ذلك الغموض الذي اكتنف عملية الوفاة المفاجئة، حتى أن أصواتا طالبت بإعادة استخراج الجثة لتشريحها طبيا للوقوف على سبب الوفاة، خصوصا أنها حدثت في دولة الإمارات. وما أدراك ما دولة الإمارات ومدى ارتباطها بأحداث عديدة مشابهة؟ شخصية الدكتور ضياء العوضي وتأثيرها في المجتمع بهذا الشكل الواسع والسريع تطرح أسئلة مهمة حول لهفة ورغبة وحاجة المجتمع المصري وربما العربي عموما إلى شخصية الزعيم أو القائد أو القدوة أو الثقة، أو بمعنى أدق المنقذ الذي سوف يجد التفافا شعبيا منقطع النظير حال تقديم نفسه بقوة وصدق، وهو ما يشير إلى اختفاء أو انعدام هذه الشخصية في المجال السياسي بشكل خاص على مدى عقود عديدة مضت لأسباب كثيرة أهمها حرص الأنظمة السياسية المتعاقبة على وأد مثل ذلك الظهور منذ بدايته بأوجه مختلفة. قد يكون من بينها الطرد من البلاد أو السجن أو التسفيه أو التعتيم أو التخويف إلى غير ذلك من أساليب لن يعدمها أي نظام في عالمنا الثالث، فما بالنا بالأنظمة ذائعة الصيت وواسعة الخبرة في هذا المجال. الابتعاد عن العمل العام خصوصا السياسي منه أصبح أمرا شائعا في أوساط النخبة المثقفة، كما أن إيثار السلامة وحماية الأسرة من البطش الأمني أصبح أمرا واضحا في أوساط السياسيين عموما. أضف إلى ذلك أن عدم جدوى المعارضة والنضال السياسي خلق حالة من اللامبالاة والترهل حتى في أوساط المنخرطين في العمل العام. أيضا يمكن القول أن تهميش الأنشطة الطلابية أفقد الشباب أهم خبرة كان يمكن أن يكتسبها الطالب بأقل مجهود خلال فترة خصبة من حياته. من هنا أصبحت الأحزاب السياسية كعرائس السيرك يتم توجيهها بالإشارة أو بمجرد تحريك إصبع واحد، وهو ما خلق حالة غير مسبوقة من الركود السياسي ربما في معظم بلدان المنطقة. حالة الدكتور ضياء العوضي جديرة بالدراسة على المستويات كافة السياسية منها بشكل خاص. كيف حقق كل هذا التأثير؟ كيف استطاع اقتحام البيت المصري؟ كيف حقق كل هذا الزخم الشعبي وعلى كل المستويات والأعمار؟ كيف لمجموعة محدودة من اللقاءات التلفزيونية والفيديو

اسمها عدم القدرة على التواصل مع الشارع، وعدم القدرة على التأثير، وانعدام الثقة، وعدم وجود القدوة الحسنة، وعدم وجود الشخصية القيادية، وذلك على الرغم من كثرة البرامج الحوارية والمنابر الحزبية والقنوات التلفزيونية والمقالات الصحفية، ناهيك عن الأتباع والأعوان والمناصرين بالآلاف على امتداد الجغرافيا المصرية وغير ذلك من كثير من أدوات التأثير والتواصل مع المجتمع، والتي لم تتوافر للدكتور العوضي. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في مثل هذه الحالة هو: لماذا كان الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي والفني في الماضي مدخما بالعديد من الشخصيات القيادية في كل مجاله، إلى الحد الذي احتدم فيه التنافس الشديد سواء على مستوى الأحزاب السياسية منذ ما قبل عام 1952، أو الحياة الثقافية حتى ما بعد ذلك التاريخ، أو الحياة الفنية حتى وقت قريب، وكيف حدث حاليا كل ذلك التراجع وفي المجالات كافة لحساب قلة قليلة من المتسلقين عديمي الكفاءة غير المتخصصين في أي من المجالات، وهو ما مهد الطريق وسهل على دكتور طبيب اقتحام كل الطوائف بلا منازع، حتى أن البعض شرد بخياله إلى الحد الذي رأى في الرجل زعيما سياسيا في المستقبل لو لم يتم قتله أو حتى وفاته. كان هذا المقال تحت عنوان الدكتور العوضي والبحث عن زعيم. رحمة الله تعالى على الدكتور ضياء العوضي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى. كان رجلا طيبا وسعى سعيا جاهدا لكي يوقظ المجتمع المصري وأيضا الأمة بأكملها لما يحدث من حولها من تجارة في الأدوية ومافيات تعمل على موضوع الأدوية والغذاء وغيرها، وتوجه إلى نظام غذائي طبي سليم فيه الكثير من الفوائد، وكلها مقترن بدراسات علمية حديثة توثق كلامه. يعني هذا الرجل لم يأتي بكلام من عنده فقط، بل كانت تجربته الأولى على نفسه وأيضا من خلال دراسات. قد يتفاجأ البعض بأن ما قاله الدكتور العوضي يعتبر ثورة وتكسير لما اعتدنا عليه من قواعد في الغذاء وما اعتدنا عليه في أطعمتنا بشكل عام، ولكن هي الحقيقة، وهذه الحقيقة موثقة بالدراسات التي تفيد بأن كل ما قاله صحيح، وخاصة فيما يتعلق بالدجاج، وبأن الدجاج لديه أو يحقن بالكثير من الهرمونات التي تؤدي إلى الأمراض، ومنها أيضا يعني من الدجاج يأتي البيض، والذي هو أيضا فيه مساوئ عدة وأيضا يؤدي إلى أمراض عديدة في الجسم. فكتير من المفاهيم يلي نحن تعودنا عليها، ناكل بيض في الصباح فيه بروتين، ناكل دجاج إلى غير ذلك من أيضا أطعمة اعتاد عليها المجتمع العربي بشكل عام وليس فقط المجتمع المصري، ولكن ما تبين ونحن في أشياء نحن حقيقة نكون متعودين عليها بس ما منعرف ما منحس. يعني نحن منلاقي أنه عنا مشاكل طبية كتيرة، ويعني المعدة هي بيت الداء، فمنلاقي أنه عنا مشاكل كتيرة ما منكون قادرين أنه نحدد وين هي، ومنلجأ إلى الطبيب والطبيب يعطينا الأدوية، وأحيانا بتزيد المشكلة أكتر، وما منعرف أنه في غالبية هذه الأمراض بيكون سببها هو الأمعاء وما نأكله من مواد وما تدخل في أجسامنا وما يخرج منها يكون دليل على هذه الأمراض. على كل الحديث يطول عن الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه، وأكيد منكم كتير شافوا الفيديوهات، وفقط للتنويه يعني للي بيحضر هذه الفيديوهات بس للتنويه أنه أحيانا في كتير من الناس تقتطع مقاطع من كلامه وليس من سياق الحديث. يعني أحيانا كتير خاصة الناس المعارضين لنظريته مثلا بيقتطعوا مثلا كلمة من الكلام اللي بيكون هو عم بيقوله بسياق حديث عام.

وأيضا بسياق أحيانا بيكون نوع من المزاح، فبيغدو على محمل الجد وبيغدو هالكلمة اللي هو قالها وبينشروها، أنه حتى يقولوا عن هذا الرجل أنه معقولي هذا الرجل الطبيب بيحكي هيك كلام. لكن الحقيقة إذا بتحضروا فيديوهاته كاملة بتشوفوا أنه كتير من المقاطع هي مجتزأة من كلام يعني وحديث كان عم يحكي فيه، وليس هو الحقيقة فيما يتعلق خاصة بالتدخين، وخاصة مثلا ببعض الأطعمة يلي بعض الناس كان في عندها إشكالية وهو يتحدث عنها. ولكن هذا في بعض المقاطع كانت مزاح كان عم يحكي، وفي بعض المقاطع كانت مقتطعة ومجتزأة من حديث مطول برهن فيه بالدراسات وبالدلائل، وأيضا أتى بالكثير من الأحاديث النبوية الشريفة ومن القرآن الكريم، كان حافظا للقرآن الكريم رحمة الله عليه، وكان يبين هذه النظرية بالتفصيل من خلال الكتاب والسنة. على كل بنرجع نترحم على الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه، ومنتابع برنامجنا نحن وياكم لليوم مع مزيد من أخبارنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. لقاء جديد مباشر على الهواء ضمن برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة. وفي صبيحة كل يوم ثلاثاء يسعدنا أن نستقبل معنا سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي حاضرا معنا ليجيب على أسئلتكم الدينية والفقهية. فأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، هذا اللقاء وأيضا في هذا التوقيت بإمكاننا أن نتقبل اتصالاتكم على رقم الهاتف 9758-3399. وأيضا إذا كان لديكم أسئلة فقهية بإمكانكم أيضا إرسالها عبر الواتساب على الرقم 0416-727-983. فنرحب بجميع الاتصالات وبكل المداخلات التي تسري البرنامج. وأيضا إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج كعادته سوف يعاد، لأنه في بعض الناس كانوا عم يسألونا، يعاد إن شاء الله صباح السبت. تابعونا هلأ إن شاء الله، وبإمكانكم الاتصال فينا وأيضا إرسال الأسئلة. سماحة المفتي، بداية يعني دايما نستهل البرنامج بكلمة طيبة لعل تكون تذكرة لنا ولجميع المستمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الدعاء الذي فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو حياة للقلوب وروح للإيمان، وهو سر الطمأنينة التي يبحث عنها الإنسان في زحمة الدنيا. هذا الدعاء هل يشترط به توقيت محدد؟ وكيف يكون الدعاء؟ ومتى الوقت المناسب له؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى قال آمرا: ادعوني أستجب لكم. فأمر يعني يلزم المؤمن بالدعاء، وهذا لمصلحة المؤمن، لمصلحة العبد. ادعوني أستجب لكم. بمجرد الدعاء الله سبحانه وتعالى يلبيه أو يؤخره إلى يوم القيامة، أو يدفع عن صاحب الدعاء السوء بمثل ما دعا. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن العبد إذا دعا الله عز وجل لا تخطئه إحدى ثلاث، لابد من أن يصيب واحدة من هذه الثلاث: إما الاستجابة، وإما أن يؤخرها الله له يوم القيامة، يعني لا يستجيب له، يصبر قلبه وحاله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيكون له الأجر العظيم يوم القيامة بصبره واحتسابه وتحمله لبعض ما كان يعاني منه، أو أن يدفع عنه السوء بمثلها. يعني ربما إنسان يدعو الله عز وجل: يا رب ارزقني كذا وكذا وكذا وكذا، وربما يعني يدعو يعني ما لم يتخيله عقل ولا يتصوره يعني إنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه السوء والشر والأخطار بمثل ما دعا أو أكثر. يعني يتمنى لو عرضت عليه يعني الاستجابة، وعرض عليه ما كشف الله عنه سبحانه وتعالى ودفع عنه من أخطار، لفضل أن يدفع عنه الله سبحانه وتعالى بدعائه هذا السوء وهذا الشر، لأنه رب العالمين كريم لا يعني يرفض ولا يدع عبده لغيره سبحانه وتعالى.
0: أشرت في البداية يعني لفتة مهمة، وهي الأمر بالدعاء.
1: نعم، يعني استجب ادعوني
0: فيها أمر. سبحان الله، يعني قد يغفل الإنسان أو يأخذ الكلمة ادعوني، يعني نحن ندعو إلى الله، ولكن عندما تأتي الإشارة بأنها أمر أن تدعوني أنا وحدي وليس غيري، والتوجه إلي وأنا سوف أستجيب الدعاء، فهذا أمر عظيم. سبحان الله،
1: رب العالمين قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أجيب، هذا وعد، أمر محقق، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن بشروط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى يسمع ولا يغفل عن أي إنسان مؤمن يتوجه إليه الله سبحانه وتعالى. وقال الله وهو السميع البصير، يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا، سرنا وجارنا، يعلم السر وأخفى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني هذا القرب شيء عظيم لا يتحقق إلا بالعبادة لله، إلا بالتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، إلا بالخضوع لأمر الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، في عنا شروط في الاستجابة، وليؤمنوا بي. إذا في استجابة وفي إيمان، في عمل وفي إيمان، في توجه صحيح وصادق إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى سيهدينا طريق الرشاد.
0: سبحان الله.
1: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن طريق الرشاد معروف، الله سبحانه وتعالى وضع أمامنا كل الخطط، وضع أمامنا كل الطرق والوسائل التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام العبادة، يعني كما يصلي الإنسان يدعو، ليس لها وقت وليس لها، صحيح هناك في وقت فاضل ومفضول وإلى آخره، ولكن الإنسان يجب أن لا ينسى الدعاء. الأدعية هي سهام العبد، وإذا صدق الإنسان في الدعاء لا يمكن أن يخطئ سهمه.
0: يا الله، تعريف جميل،
1: سهام أبدا العبد. لا يمكن، خاصة سهام الليل، للنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأوقات العظيمة مثل السحر الأخير أو في الأسحار، كل الأسحار، ولكن في السحر الأخير قبل الفجر الله سبحانه وتعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله سبحانه وتعالى في هذا الوقت في السحر يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأستغفر له، هل من سائل فأعطيه. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يعطي هذا المؤمن أصناف وأنواع وألوان من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يجتهد في الدعاء إلى الله عز وجل. ونحن ليس لنا إلا الله، نحن ضعفاء، يعني إن لم نستعين بالله، الله سبحانه وتعالى قال يعني في سورة البقرة ويعلمنا إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله تعالى بدعائنا بصلاتنا بطاعتنا بتوجهنا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصاياها العظيمة استعن بالله ولا تعجل،
0: هذه النقطة،
1: استعن بالله
0: ولا تعجل،
1: ولا تعجل، لا تكن عجولا في دعائك، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز، هذيك الدعاء أنه ما لم يعجل. الله تعالى يستجيب دعاء العبد ما لم يعجل. قال وما يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ولم يستجب لي. استعن بالله ولا تعجز، لا تكن عاجزا. العجز مشكلة كبيرة، عندما يصل الإنسان إلى طريق مسدود ليس عليه إلا الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام ومن معه عندما وصلوا إلى طريق مسدود قالوا إنا لمدركون، قوم موسى عليه السلام أدركوا أن الأمر خلاص انتهى، هذا البحر من أمامنا وهذا العدو من ورائنا، فرعون لحقهم بجند يعني لا يتصور يعني أنه هذه المجموعة الصغيرة القليلة العدد مع موسى عليه السلام أن يتبعوا بمثل هذا العدد من الجند على رأسهم فرعون. قالوا إنا مدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال لهم كلا لن يدركونا، إن معي ربي سيهدين. إذن الله سبحانه وتعالى معنا، الله يتولى أمرنا، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءنا. فقط لابد للمؤمن أن يحسن الثقة بالله، يحسن الظن بالله، ويثق بربه سبحانه وتعالى، ويكون له ما يريد إن شاء الله. ويعني كثير من الناس ماديين، يعني كلياتنا يعني نعيش هذا الوصف، يعني أنه نحن نريد من الله سبحانه وتعالى 1+1، يعني معادلة رياضية، أنه ربنا سبحانه وتعالى وعدنا إذا أطعناه كان لنا وكذا وكذا. ولكن لا يعلمون أن المؤمن يجب أن ينظر إلى أعلى وأعظم من ذلك، ليس فقط أنه والله علاقة مصلحية، وإن كانت هي البدايات.
0: هو نحن عنا دائما محدودية الرؤية، بأنه أنا دعيت اليوم أنا أتوجهت إلى الله، طبعا لن أتوجه إلى غيره.
1: نعم.
0: وأدعو على نية معينة، لكن لما لا أجد ما أريد هنا يعني يأتي الخلل.
1: المشكلة يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمو بنا، يرقى بنا، يجعلنا نرتقي المراتب الرفيعة والعالية. يعني عندما لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا أكيد أن هناك حكمة، وعندما يستجيب من حكمته سبحانه وتعالى أن يستجيب. ولكن سبحان الله أنا في أكثر يعني من لقاء وأكثر من مجال وأكثر من حلقات كنا نسأل الناس أنه هل دعوتم فلم يستجب الله لكم؟ هذا سؤال كنا، والله الكثير منهم قال قليلا نادرا يعني كان هناك عدم استجابة. يعني إذا بنعمل إحصاء بنقول لهذا الإنسان أو للناس، بنجيب ناس بنعمل إحصاء، كم دعوتم ربكم سبحانه وتعالى؟ كم مرة؟ طيب كم مرة لم يعطيكم الله سبحانه وتعالى ما أردتم، لم يستجب دعائكم؟ تقولون القليل. أنا كثير من الناس سألتهم، حتى واحد قال لي والله أنا أستحي من الله، ما سألته يوما إلا وأعطاني واستجاب لي ولباني سبحانه وتعالى. يعني الإنسان، وهذا يعني بحاجة إلى الإنسان يكون متذلل وخاضع لأمر الله وراض بقضاء الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا ما في إيمان بالشوف الإيمان بالقضاء والقدر جاء من يعني مراتب الإيمان. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. ثم لم يعطف بالواو الحديث، ما عطف الإيمان بالقضاء والقدر بالواو، كلها كانت معطوفة بالواو. إيمان بالله
0: نعم،
1: والإيمان بملائكته باليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن جاءت أن للتأكيد أن هذه ليست سهلة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكانت منفصلة، لم تعطف فقط بواو، وإنما جاء التأكيد بأن، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا لأن الإيمان بالقضاء والقدر يحتاج إلى قوة يقين وثقة بالله وإيمان بالله ومعرفة بسنن هذا الكون وهذه الحياة.
0: يمكن يفتقد كثير من الناس لهذه النقطة تحديدا، وخاصة إذا كنا عم نحكي هلأ نحن عم نحكي عن الدعاء على الصعيد الفردي، لكن إذا شملناه أكبر وأصبح على صعيد الأمة.
1: نعم.
0: اليوم الأمة عم بتمر بظروف صعبة جدا، مر أهلنا في غزة يعني ولا زالوا يعني المجزرة لا زالت ترتكب بحقهم وغيرهم.
1: نعم.
0: وغيرهم حتى أهلنا، إن كنا نتكلم عن الصين أو كشمير، في الهند، في الكثير، حتى أيام أفغانستان كم من الناس الذين توفوا اليوم بجنوب لبنان، في كل مكان. يعني الأمة اليوم تعيش معاناة كبيرة.
1: صحيح.
0: ارتباطنا اليوم بين الدعاء الذي يعتقد البعض بأنه نحن ندعو، كلنا ندعو اليوم، كل غالبية الأمة تدعو خاصة بعد الصلاة، ولكن يعتقدون بأنه ندعو ولكن لا يستجاب لنا، لا نجد النصر الآن بين يدينا. فهذا يمكن مرتبط بي وأن
1: يعني الله سبحانه وتعالى يريدنا أمة وجماعة آلامها واحدة وأمالها واحد، أحزانها واحدة وسعادتها واحدة. يعني لا نحن عندما مثلا تمر علينا أيام صعبة وأيام عسيرة وأيام يعني نحتاج بها إلى مزيد من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد للإنسان في هذه الساعات أن يتفكر وأن يتذكر أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، ولا يمكن أن نلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني لما عندما يضع الأمر هذا المؤمن الأمر بين يدي الله عز وجل ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فالله لا يتركه ولا يدعه ولا يسلمه لأعدائه. الله سبحانه وتعالى كريم
0: سبحان الله.
1: يعني هناك أمور كثيرة يغفل عنها الناس، أنهم يعني ماذا سيفعلون في الدعاء، والدعاء هو شيء يعني لا يكلف الإنسان شيء، حتى قيل أنه أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس، يعني ليس هناك تكاليف، ليس هناك يعني أعمال تسبق الدعاء إلا إخلاص القلب، إخلاص القلب والثقة بالله سبحانه وتعالى، أن يدعو الإنسان ربه مخلصا له الدين جل في علاه. فلذلك يعني الأمة تحتاج إلى تضافر الجهود، وكذلك تحتاج إلى أن تتضافر في دعائها إلى الله سبحانه وتعالى بكشف الضر وتفريج الهم وإزاحة الغم الذي يعيشه كثير من أبنائنا وإخواننا ودولنا وشعوبنا الأليمة التي ألحق بها أعداؤنا الألم الشديد وأصابوهم إصابة يعني قاتلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم وأن يفرج همهم ويكشف كربهم وأن يزيح عنهم هذه الغمة، غمة الظلم والظالمين والإجرام والمجرمين والمعتدين. هذا شيء يعني خطير جدا في حياتنا، أن نرى إخواننا وأبناءنا وأهلنا وجيراننا يتعرضون لكثير من المآسي ولا نتوجه إلى الله بالدعاء، وهذا أقل ما يمكن. يعني من استطاع أن يكون إلى جانب إخوانه بأكثر من ذلك لا يصح منه الدعاء، الدعاء يأتي بعد ذلك. ومنهم من قال أنه نبدأ بالدعاء ثم نكمل الطريق نحو الله سبحانه وتعالى بما أعطانا الله وما ملكنا من إرادات وملكنا من مقدرات. يعني الإنسان يدعو الله عز وجل، ولكن إذا كان يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك فعليه أن يفعل
0: طبعا. نعم.
1: عليه أن يقدم، يعني ناس جوعة أقول يا رب أطعمهم وأنا قادر على إطعامه، يعني الله سيطعمه ولكن أنا الوسيلة وأنا الطريق وأنا لابد أن أكون يعني هذا الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى مكنه ليطعم لينقذ ليكون إلى جانب أهله وإخوانه. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه نزع صفة الإيمان أو عدم امتلاك المؤمن الإيمان الكامل من بات شبعان، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم بحاله، وهو يعلم بحاله، نعلم حال إخواننا وحال أهلنا، ندعو لهم بأن يفرج الله كربهم، ولكن لابد أن نقدم مع الدعاء ما يعينهم على الصمود والبقاء وأن لا يحتاجوا أحدا ونحن إلى جانبهم ونحن إخوانهم. يعني ما بصح يكون العملية فقط يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مراتب إنكار المنكر، أنه الذي يستطيع أن ينكر المنكر بيده لا يصح أن يستعمل لسانه،
0: هي درجات.
1: درجات.
0: نعم نعم.
1: ومن استطاع أن ينكر بلسانه لا يستطيع أن يستعمل أضعف الإيمان وهو الدعاء والإنكار في القلب. الإنكار في القلب. إذن لابد للإنسان أن يستعمل كل طاقاته وإمكانياته في إنكار المنكر وفي نصرة إخوانه، وخاصة إذا علم العبد المؤمن أن دعاءه لن يكون فقط يعني صائبا لإخوانه أو محققا لأمانيهم مفرجا لهمومهم، بل حتى لنفسه، لأن هناك ملك موكل، الله سبحانه وتعالى أوكله أن ينتظر ويترصد الدعاء. من يدعو؟ فإن دعا لنفسه الله سبحانه وتعالى ولي ذلك، وأن دعا لإخوانه ضمن الإجابة لنفسه.
0: يا الله، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى،
1: من كرم الله عز وجل، لأن الملك يقول ولك مثله. وهذا الدعاء في ظهر الغيب للإخوان والأهل والأولاد والزوجات وكل من معنا في هذه الدنيا في الحياة. يعني إذا الإنسان توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فدعا لإخوانه، طلب لهم النصرة، طلب لهم العون، الملائكة تدعو وتقول اللهم ولك مثله ولك مثله. يعني هذا إذا أراد الإنسان أن، يعني كما قال أحد العلماء رحمه الله، يعني كنت إذا أردت أن أضمن الدعاء والاستجابة، أضمن الاستجابة لدعائي، أدعو لإخواني بظاهر الغيب.
0: سبحان الله. وحتى في حتى يمكن نافذة حلوة في الدعاء، ليس فقط أنه هلا طبعا النصرة هي فرح.
1: نعم.
0: الفرج هو فرح، وكمان انه ندعو بالفرح وانشراح الصدر، وانه الناس
1: طبعاً.
0: يعني نحن شفنا الاسبوع الماضي صور من صور اللي كنا عم ندعي من قلوبنا، ونحن عم نبكي من مشاهد الفرح. على سبيل المثال عندما تم القاء القبض على الحقير أمجد يوسف في سوريا وما ارتكبه من جرائم، وهذا مثال صغير عما ارتكب بأهلنا في سوريا. لما شفنا فرحة الأمهات وفرحة
1: نعم.
0: الأهل
1: نعم.
0: وأنه عم بيشوفوا انتقام رب العالمين سبحانه وتعالى اليوم بأمام أعينهم، أنه تم القبض على هذا الرجل اللي كانوا يعتقدون أنه هو غادر البلاد، وكان قصص وحكايات عنه.
1: نعم.
0: بتشوف الفرح، بندعي لهم الله يفرج عنهم، الله يفرحهم، الله يبسطهم. يعني كمان دعاء الفرح دعاء جميل، حتى أنت بتحس من قلبك أنه أنت سعيد أنت وعم تدعي للآخرين.
1: نعم.
0: بأنه الله
1: الذي يدعو الله سبحانه وتعالى هو في ذمة الله، في رعاية الله. يعني عندما يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل الله لا يرده خائبا، فالاطمئنان والاستقرار يحيط به، الله سبحانه وتعالى يطمن قلبه
0: سبحان الله.
1: ويريح باله وحاله ومآله. لذلك الإنسان يعني يجد نفسه بين ألطاف الله سبحانه وتعالى اللطيف.
0: سبحانه
1: ما في يعني ما في إنسان دعا الله عز وجل إلا ورب العالمين يعني يسر له بابا من أبواب الفرج، إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فرج عنه وكشف كربه وأزاح عنه غمته. يعني كل يتنا يعني كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. المؤمن الذي يلجأ إلى الله لا يمكن أن يبقى في هذه الظلمة التي يعيشها أو في هذه الحفر التي يعيش فيها، وإنما الله تعالى يخرجه من الظلمات. كل واحد عنا عنده ظلمة، كل واحد عنا عنده صخرة أطبقت على صدورنا وأغلقت منافذ التنفس فينا، ولكن عندما يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى سيجد الله عند ظنه، أنا عند ظني عبدي بي.
0: لا إله إلا الله.
1: أنت ماذا تظن بالله؟ غفور رحيم، غفر لك، مفرج الهم، سيفرج عنك، سيكشف كربك، سيزيح عنك غمتك، سيزيح عنك الظلمة، يخرجك من الظلمات إلى النور، صخرة الضيق والحرج التي تعيشها سينزعها الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان أنا عند ظني عبدي بي، فإن ظننا بالله خيرا فخير، وإن ظننا دون ذلك فهذا إساءة إلى إيماننا وديننا وتقوانا وصلاحنا.
0: نعم، في خلل فيه،
1: في خلل في الدين والإيمان والعبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني نحن بحاجة إلى هذه الروحانيات وهذه القيم العظيمة التي فقدناها في هذه الماديات، في ظل هذه الماديات التي نعيشها. الناس ضغط عليها الماديات، ضغط عليها الحياة، أصبحت تفكر تفكيرا مغايرا للطريقة والأسلوب التي نعيشها، أصبحت يعني تطبق علينا بشكل كبير، تنسينا ذكر الله، وهذا مشكلة كبيرة. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. والدعاء هو نوع من التذكر والتفكر. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والعبادة والدعاء هو من أعظم ما يجلي الصدور ويزيح الهم ويكشف الكرب. فالإنسان ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ليس لنا إلا الله، نتوجه إلى الله عز وجل، ندعو الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا لهم؟ ماذا لهؤلاء؟ ما هي المكتسبات؟ ما هي المعطيات؟ ما هي الأمور اللي رب العالمين سبحانه وتعالى سيمنحها لهؤلاء؟ وإذا رب العالمين قال أنهم بقولهم وصبرهم واحتسابهم هذا الألم وهذا الحرج الذي كانوا فيه، الله تعالى يكسبهم خيرا فوق خير. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. أولئك الله سبحانه وتعالى، وإذا الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. شوف هون شو قال رب العالمين: صلوات. شو هي الصلوات؟
0: دعاء.
1: رحمات من الله، سكينة من الله، طمأنينة من الله سبحانه وتعالى. صلوات يعني رحمات. طيب ورحمة؟ قال: حتى يتأكد للعبد أن الله سيرحمه رحمة واسعة.
0: سبحان الله،
1: ليس فقط رحمات، ورحمة يعني رحمات ثم رحمة، حتى لا يقطع الإنسان الأمل بربه سبحانه وتعالى، فيكون الأمل بالله عظيم. يعني الله عز وجل يرحمنا ثم يقول ورحمة. يعني هذه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني هؤلاء هداهم الله إلى هذا الطريق، ولولا الله ما اهتدوا. ونحن ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، هدانا للدعاء ووعدنا بالإجابة، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، والله لا يخلف الميعاد. ولكن سبحان الله بعض الناس يعني أو معظمنا يريد يعني من كثرة همه وغمه أن يكون تفريج الكروبات يعني وكشف الكروبات يعني بطريقة سريعة، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. فلنضع آمالنا بالله سبحانه وتعالى، ولنتوكل على الله، ولنسأل الله، وليس لنا لا إلا الله عز وجل.
0: لا إله إلا الله. بارك الله بكم وفيكم سماحة المفتي. وأيضا أذكر مستمعين الآن بأنه بإمكانهم الاتصال بنا على رقم الهاتف 9758399 إذا كان لديهم أسئلة يريدون أن يطرحوها على الهواء مباشرة. كذلك نستقبل أسئلتكم عبر الواتساب على الرقم 0416727983. وردنا سؤال من إحدى الأخوات تقول فيه: إذا نام أحد على جنابة حتى أذان الفجر ومات على جنابة، هل هو على معصية؟ وكان بنيته الطهارة قبل الأذان وصلاة على أهل بيته كفارة.
1: أوكي. خلينا بالقسم الأول.
0: نعم. فإذا إذا نام أحد على جنابة حتى أذان الفجر ومات على جنابة، هل هو على معصية؟ وكان بنيته الطهارة قبل يعني أذان الفجر.
1: نعم، أصلا يعني هو الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتطهر في أسرع وقت. ولكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام على جنابه، ولكن كان يتوضأ قبل النوم. هذه سنة، سنة الوضوء قبل النوم يعني معروفة وواضحة في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان على جنابه واستيقظ على الفجر واغتسل وصلى، ليس في المسألة يعني شيء محظور في الدين والشريعة.
0: نعم.
1: ليس هناك شيء يعني يكره ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن إن مات على صلاة الفجر ولم قبل يخرج وقت الفجر فهو في أمان. يعني
0: نعم.
1: كان في متسع لأن يغتسل وأن يتطهر ثم يصلي ومات، الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه على هذا العمل، هذا غير يعني ليس مقصودا، العمل غير مقصود وكله يعني في مجال الإباحات، يعني مباح له أن ينام على جنابه ولا بأس في ذلك. ولكن إن فاته الفجر لم يغتسل حتى بعد الفجر، فإن أبقاه الله حيا فهو آثم، آثم لتركه صلاة الفجر في وقتها، هذا إثم، وهذا نعوذ بالله من أن يعني يصيبنا ما أصاب البعض في نسيانهم وسهوهم ولهوهم عن الصلاة على وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإن توفاه الله عز وجل بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر وأثم، أثم على تركه هذه الصلاة وعدم الاغتسال. وإلا يعني الله سبحانه وتعالى يعني الرحمن الرحيم، نلجأ إلى الله عز وجل أن يتلطف بنا ويعذرنا على تقصيرنا.
0: نعم.
1: ففي تقصير يصدر من الإنسان.
0: نعم. وعلى ما يبدو من طرح السؤال بأنه هذا الشخص الذي توفي، نسأل الله أن يتغمده برحمته، توفي قبل أذان الفجر وليس
1: نعم.
0: بعده،
1: يعني الله سبحانه نعم. وتعالى يتولاه.
0: والجزئية الأخرى من السؤال على يعني هل على أهل بيته كفارة، هي على اعتبار أنه يمكن نعتبره أنه هو أخطأ؟
1: لا، ليست ذنب وليست يعني معصية أن ينام على جنابه. نعم
0: نعم.
1: فلا كفارة إلا إذا فاتته الصلاة وهو في مرض مثلا، يوصي أو هناك أولياء له يصلون عنه ما فاته في وقت المرض. البعض يقول ذلك يعني أنه لابد من أهله أن يصلوا ما فاته من صلاة أثناء المرض، فالصيام والصلاة يقضيان عن العبد المؤمن إذا كان في حالة مرض، إذا كان في حالة منعته من الصلاة، منعته من الصيام، وهو إنسان مؤمن يحافظ على صلاته ويحافظ على صيامه. والبعض يقول أنه يعني فقط الصيام لورود الأحاديث فيها، وأن
0: متعلقة بكفارة الصيام
1: ساعة يصلون عنه ويصومون عنه ما فاته أثناء المرض الذي لم يستطع فيه الصلاة، وهو قصر في هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، يعني رغما عنه أنه كان مريض ومتعب وإلى آخره. أما إذا كان في غيبوبة فصاحب الغيبوبة يعني الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، عليهم أن يصوموا عنه.
0: طيب إذا يعني أخذنا هلأ، أنا بفهم أنه موضوع الصوم، لأنه في الصوم الكفارة الصوم،
1: نعم،
0: فهي تغطي موضوع أنه الواحد يكون مفطر في حال المرض. بس بالنسبة للصلاة يعني كيف بالإمكان يعني الأهل مثلا يصلون عن شخص إذا كان مريض جدا وهو بإمكانه أن يصلي حتى بعيني، هذا ما نسمع؟
1: لعله تكون الظروف أكبر من أن تقدر، يعني الإنسان ربما يمر في ظروف لا يقدرها،
0: يعني
1: إلا صاحبه. نعم. إلا صاحبه، يعني الإنسان ربما يعيش ظروف معينة، مثل ما بيقولوا اللي بيأكل العصيمة مثل اللي بيعده. يعني الإنسان عندما يتعرض لمرض أو لمأساة أو لأي شيء، نحن لا نعرف حاله، نعرف حاله لا نعرف حقيقة ما وصل إليه من معاناة وكذا. لذلك يعني إذا كان، أما إذا كان لا يصلي أبدا فهذا يعني لا يقضى عنه لا صلاة ولا أي شيء. لذلك نسأل الله عز وجل الثبات على الدين والإيمان.
0: آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله بكم. سؤال آخر وردنا بيقول: ما حكم إقامة الصلاة للمرأة والرجل من دون صلاة الجماعة؟
1: هل هي أصلا الإقامة واجبة في حق الجماعة، واجبة في حق الجماعة، يعني إذا كان في جماعة أقيمت الصلاة،
0: والجماعة تبدأ من عدد ثلاثة،
1: من اثنين إلى ثلاثة وأكثر، صلاة الجماعة
0: نعم
1: من اثنين وأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لصحابيين جليلين رضي الله تعالى عنهما وكان يصلان، فقال أنه فليقيم الصلاة أحدكم وليأمكم، يعني أحدكم يعني في أذان وفي إقامة وفي إمامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة وأمر بالأذان للجماعة عندما يكون هناك جماعة، أما عندما لا تكون هناك جماعة فإن شاء قالها وله أجر، وإلا ليست واجبة في حق المفرد، ليست واجبة في حق المفرد الذي يصلي بمفرده، وإن أقامها له أجر في ذلك. فهي في الخيار، المسألة فيها سعة والأجر العظيم، يعني يحاول الإنسان أن يأخذه أينما وجده، فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها، أن وجدها فهو أحق بها. لذلك إذا شاء الإنسان أن يقيم الصلاة وهو بمفرده لا بأس، فله أجر في ذلك، وإلا ليست واجبة.
0: بارك الله بكم. في إحدى الأخوات سألتني عن الأسبوع الماضي لما تحدثنا عن موضوع القنوت، عن صلاة العشاء وصلاة الوتر وأن تختم بالقنوت، قالت لي بأنه يعني عندما تستمع إلى دعاء القنوت أمس عبر الإذاعة أو طبعا تسجيلات، فتجده يعني عبارة أحيانا عن 10 دقائق أو غير ذلك، وعندما قامت بالبحث عن دعاء القنوت وجدته بأنه دعاء يعني ليس بدعاء طويل، فقالت الآن هي بدأت بالصلاة وأصبحت عند صلاة الوتر الأخيرة تدعو بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي ورد بدعاء القنوت، ولا تزيد عليه لأنها لا تعرف غير هذا الحديث اللي بدأت الآن تحفظه، فهل إنه هذا الأمر؟
1: هلا الموضوع القنوت هو يعني فيه سعة، دعاء القنوت فيه سعة، إن شاء دعا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يعني صح حسنه بعض علماء الحديث، فله ذلك في أن يكتفي، ولكن القنوت الدعاء التضرع إلى الله عز وجل، الوقوف بين يدي الله عز وجل، ليس هناك شيء يمنع من الفتوحات الربانية اللي يفتحها على عبده المؤمن في الدعاء، ما في موانع أبدا، هذا أقله إذا أراد الإنسان أن يكتفي. حتى من لم يستطع ولم يعرف ولم يتعلم الدعاء قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعا بمجامع الأحاديث والكلمات، يعني هذا ما شاء الله عليه. لذلك أنه إذا الإنسان زاد وأكثر فهناك في الأمر سعة، فله ما شاء.
0: لذلك يعني نجد أحيانا يعني بعض العلماء خاصة بليالي الوتر من رمضان،
1: نعم،
0: يعني يستفيدون
1: الدعاء. ليس له وقت وليس له حد وليس له زمن وليس له، الدعاء يجب أن لا يقتصر فقط على، يعني مثلا في بعض الناس في رمضان يقتصرون بالدعاء فقط على صلاة الوتر، دعاء القنوت، الموضوع مفتوح أمامك في أي لحظة، في أي ساعة، أنت في الطريق، أنت وتعمل، أنت في أي ساعة تستطيع أن تدعو الله عز وجل، لا يحتاج منك إلا إخلاص القلب فقط، الثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى. في سؤال وردنا أيضا يقول بأننا نحن الآن في الأشهر الحرم، وتقول الأخت: في هذا الشهر يحرم على المسلم القتال وأن يقتل يعني الأرواح، وتقول فيما يتعلق بالحشرات، فهل جائز هذا الموضوع؟
1: إذا كانت مضرة لا بأس، ليس فيه مشكلة، ليس هناك حرب بيننا وبين الحشرات.

0: ولكن إذا كانت هذه الحشرات مضرة يجوز قتلها في وفي الحرم لا يصح أن الواحد يقتل إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كالحية والعقرب والحدأ وما يضر، يعني كل ما يلحق الضرر بنا يجوز أن نقتله حلا وحرما. ولكن أن يقتل الإنسان الصيد مثلا في الحرم لا يصح أن يصطاد في الحرم. أنت ذهب لمسألة ولقضية عظيمة جدا لأداء منسك عظيم، فلا يلتهي الإنسان ولا ينسه تنسه الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للحشرات المضرة في بيوتنا في أحيائنا فهذا شيء ربما يؤثر أو ممكن يكون في خطر على بعضنا البعض،
1: يعني خاصة هم بأستراليا
0: ما في مشكلة
1: صراصير كتير الحشرات
0: ما في مشكلة بإبادتها أو قتلها أو علاج وجودها مثلا، فما في مشكلة لا بالحل ولا بالحرم ولا في الأشهر الحرم ولا في غيرها.
1: فضيلتكم أنا أحيانا يعني مثلا لنقول شفت نمل بخاف يعني أقتله لأنه بقول أنه ورد يعني حرمانية بقتل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا سمعت أحد الأحاديث اللي بتقول أنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل، هل هذا حديث غير صحيح؟
0: ما على علمي والله العليم، ممكن يكون أنا ما عندي علم في المسألة ولكن ما سمعت بهذا أنه قتل الحشرات المضرة جائز، لأنه خاصة النمل اليوم بيعمل مشاكل في البيوت وفي الأساسات وفي الحفر وفي إلى آخره، يعني ليس هناك بأس في قتل الحشرات الضارة.
1: الأخت أضافت على السؤال الأول قالت إنه هي أحيانا قطط الجيران تأتي إلى منزلها وتجلس على البرندة وهذا الأمر يزعجها، فهي بتنهرون يعني بتصرخ فيهم أو تضربهم بأي شيء يعني لديها مثلا،
0: يعني أنه لا تؤذيهم. الأفضل أنه يجوز أن الواحد يطرد الحيوانات اللي هو ليس مسؤول عنها، إن شاء أن يحسن إليها فله أجر، ولكن ربما يكون الإحسان إلى هذه الحيوانات، نحن نعرف في أستراليا يجلب الكثير من المضار، يعني وربما يعني يتعود هذا القط أو هذه الهرة على البيت وبيصير يعني يعمل مشاكل أو ينجس أو إلى آخره، ف يعني له أن يطردها، ما في أي مشكل، له أن يطردها، وهي أصلا الله يتولى أمرها ويتوكل بها. ولكن إذا هو كان عم يربي اللبسين أو القط أو الهرة فلا بد من الإحسان إليها. أما أي حيوان آخر لا يريد أن يهتم به فلا بأس أن يطرده، بس من دون أن يؤذيه يلحق به الأذى. لا يجوز أن يلحق الإنسان بأي حيوان الأذى. النبي عليه الصلاة والسلام لاطف الحيوان يعني ونهى عن الإساءة للحيوان، وحتى عندما رأى فراخ وفراخ لطير قال من أفجع الأمة بفراخها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني في مشكلة، وحتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فاعترضهم كلب يعني مثل الهرة اللي ممكن تكون موجودة في البيوت، اعترضهم كلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سر يا مبارك. يعني شوفي لطف النبي صلى الله عليه وسلم، لطيف بكلماته حتى بنهره أو بطرده للحيوان، قال سر يا مبارك.
1: ومبارك يعني في
0: يعني دعاء أنه أنت الله يبارك لك يعني في طريقك وفي مسيرك. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إنه كلب، يعني هذا كلب يعني ممكن تنهره، ممكن تعمل أي طريقة أو وسيلة لتهربه. قال لسان تعود على الخير، اللهم صل وسلم وبارك. لسان كما تعوده، أما لو واحد من عامة الناس كان ما خلى عليه مسبة ولا ترك أسلوب ولا طريقة إلا ونهره بها وطرده بها، فبالتي هي أحسن. إذا كان باستطاعتي أن أستعمل أبسط وألطف المعاملة مع حتى مع الحيوان فهذا من السنة.

0: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا ينفع إلا النهر أو طريقة الطرد بقسوة فهذا يعني له ذلك من دون أن يؤذي هذا الحيوان.
1: هلا احيانا الحيوان يعني انا بشوف احيانا الاخت ذكرتني انه في مثلا نحن عندنا قطط احيانا حول البيت وبيجوا بيزعجوا فلما بتصرخ فيهم بتلاقيهم بيرجوا يعني اني بيرتعبوا فهل هذا فيه اسم
0: المهم ما يكون في إيذاء لهذا الحيوان والله سبحانه وتعالى يتولى الامر.
1: سبحان الله. في عندنا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم حضرت المفتي.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا بدي أسألك على سيرة الحشرات عم تحكوا. أنا مرة كنت بالليل قاعدة عم صلي وعلى السجادة قاعدة بدي تحت إجا مرة صرصور من قدامي وأنا بفزع كتير من مستوصي يا حضرت المفتي. قمت أركض ما عرفت شو عملت.
0: نعم.
2: قمت هربت ما بعرف ايش الدواء ما دام فجأة ما بعرف قصد الصلاة يا حبيبي بدي شو علي شيء اعمل كفارة او شيء
0: لا لا ما في شيء. انت صليتي رجعتي كملتي صلاتك؟
2: لا ما عرفت شو بدي اعمل بزعت يعني بزع كثير انا الان عدت وما عرفت شو بدي اعمل احترت.
0: هلا اذا قطعتي صلاتك لخوف لا ليس هناك شيء.
2: خوف إيه
0: ليس عليك شيء. يعني الإنسان يتعرض لبعض الحالات في حياته فإن يعني خلاص عليك أن تعيد الصلاة فقط لا أكثر.
2: هيدا عم بتهجز يعني بس أنا لأنه جاي لعندي دغري مباشرة الصرصور يعني.
0: سبحان الله. إذا إنسان قطع صلاته لخوف يجوز يعني حتى يجوز أن الإنسان وهو يصلي أن يقتل الحيوان الذي يضره أو يتعرض إليه ثم يكمل صلاته.
2: بكفي.
0: ثم يكمل صلاته. يعني إذا الواحد مثلا مثل الحي أو العقرب أو الفأرة أو اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيعني قتلهم لضررهم والحدأ وإلى آخره كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان حتى في صلاته رأى هذا الحيوان أو هذه الحشرة وقتلها فلا بأس في ذلك ويكمل صلاته ليس عليه شيء.
2: شكرا جزيلا حضرت المبدي. الله يخلي لنا
0: ياكل
2: ان شاء الله مش
0: نستمع
2: نكس الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: السلام عليكم. ان شاء الله
1: باذن الله. يا اهلا وسهلا. ما بعرف ليش هيك تهيأ لي المنظر ما حد يكون عم يصلي بس انه يكمل صلاته. هلا لو يعني غالبية النساء ومرأة الصرصور بتكون طرقت صوت من المكان الموجود فيه بيسمعوا الجيران يعني وهل انه بتقدر تكمل الصلاة
0: مع نعم بس
1: ولو كسرت
0: في خوف
1: والصوت والهيدا مش مشكلة
0: هالقد يعني ممكن مخيف
1: يعني سبحان الله بتلاقي ان النساء قوية بس الا امام الصرصور والفار بتذهب كل القوة اللي عندهم.
0: نعم.
1: على كل اخر سؤال معنا لليوم الأخت بتقول بما أنه داخلين على شهر ذي الحجة وإن شاء الله ناوية أن أضحي هل صحيح أنه ممنوع أن يقص الشعر والأظافر؟
0: هو من السنة يعني كما ذكر بعض أهل العلم أنه إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة وأحدنا نوى أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قالوا هذا للوجوب أنه من أراد أن يضحي فليمسك فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيء. والبعض قال أنها ليست يعني واجبة وهي سنة وإنما الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد المحرمين لهن في الحج وأحرموا للحج
1: ملزمة لهم
0: ودخلوا نعم ساعتها لا يصح.
1: نعم.
0: فهذه يعني لابد أن ينتبه إليها الحاج أن عليه كفارة بأخذ شيء من الأظافر أو الشعر هذا لا يصح.
1: نعم.
0: ولكن إذا كان في بلده غير محرم وأراد أن يضحي فالبعض يقول الوجوب والبعض يقول أنه سنة والبعض أنه يقول بأنه هذا فقط خاص بالمحرمين اللي هن يؤدون صلاة الحج فريضة الحج. نعم. فهذا هو هذا الأمر.
1: هو سبحان الله بيحس الواحد مشاعر يعني جميلة كأنه يحضر نفسه ولو أنه لم يذهب إلى الحج. فيعني قبل بداية الأيام من شهر ذي

0: علماء رحمهم الله أنه إذا كانت الأضحية سنة فيكون الالتزام بغيره سنة، يعني بالكف عن أخذ شيء من الشعر أو البدن أو الأظافر سنة، لأن أصلا الأضحية سنة. ومنهم من قال أنها واجبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بذلك، وقالوا أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب وليس للندب، وإن كانت الأضحية سنة.
1: لا.
0: ولكن هناك أمر يختلف هذا حكمه عن حكم الأضحية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر يعني كما قال أهل العلم إما للوجوب أو للندب، ويكون التحريم إما لكراهة تحريم أو للتنزيه، كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية، الأمر للتحريم أو النهي للتحريم. فلذلك يعني الأمر فيه سعة.
1: نعم.
0: فنسأل الله أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير والبركة.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
0: وأن يفرج هم إخواننا في غزة وفلسطين وفي السودان وفي كل مكان.
1: آمين.
0: يعني وفي لبنان وفي سوريا، وكل عالمنا محاط بكم من المخاطر وكم من الأهوال، ونسأل الله عز وجل هو صاحب يعني الأمر وبيده الأمر أن يفرج عنا وعنهم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. سبحان الله الأيام تمري يعني تمر مسرعة، 12 يوم تقريبا تفرق عن بداية شهر ذي الحجة.
0: نعم.
1: ونبدأ يعني كمان من السنة الصوم طبعا.
0: نعم، صم من الأيام واترك، صم من الأيام واترك، صم من الأيام واترك، يعني هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بالأشهر الحرم خاصة في شهر ذي الحجة اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيه فريضة عظيمة، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة من صيام وصلاة وعبادة وتلاوة للقرآن، وهي أفضل أيام الدنيا يعني وأعظم أيامها، وليالي القدر هي أعظم الليالي.
1: نعم.
0: يعني سبحان الله هناك مواسم الله سبحانه وتعالى يختارها لنا حتى نتقرب إلى الله عز وجل، ونعود هذه النفس على الطاعة والالتزام والخضوع لله جل في علاه، حتى لا تشمخ ولا تترك أمر الله. نزكي هذه النفس،
1: صحيح.
0: نطهر هذه النفس بهذه المواسم، بهذه الطاعات، بهذه العبادات اللي رب العالمين أوصلنا بها سبحانه وتعالى في يعني عدة أماكن وعدة أزمنة وإلى آخره، حتى يتعود الإنسان ويبقى على العهد مع الله سبحانه وتعالى، من رمضان للست من شوال للعشر ذو الحجة الأوائل، عشر الأوائل من ذو الحجة، كلها مواسم يعني حتى الإنسان يكون في تواصل دائم مع الله سبحانه وتعالى، لا يظن أنه والله المسألة متعلقة بفرض معين أو بمكان أو بزمن معين، لا، الإنسان موصول بالله في كل وقت وفي كل حين، وتأتي هذه النفحات لنتعرض إليها كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله في دهركم لنفحات فتعرضوا لها، وهذه من النفحات الربانية، عسى أن يصيبنا الخير من وراء ما نقوم ونفعل به ونطيع الله سبحانه وتعالى فيه.
1: آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله بكم سماحة المفتي، إن شاء الله الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية لنا لقاء آخر،
0: إن شاء الله بإذن الله،
1: وإن شاء الله موضوع آخر وإجابة أيضا على أسئلة المستمعين، وإن شاء الله دايما تبقى همتنا عالية ودايما في عنا هيك همم مقبلة على طاعة الله وعبادته.
0: نعم، اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله الفرج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظرة رحمة وعفو ومغفرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب، المدرك لكل الأمور. فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، الإخلال بالحج يكون بسبب من الأسباب الأربعة التالية: ترك مأمور به، أذن الشارع للحاج بتركه بشرط الفدية، ترك واجب من واجبات الحج الخمسة، ترك ركن من أركان الحج، وهو إما أن يكون الوقوف بعرفة أو غيره من بقية الأركان، ولكل منها حكم. ارتكاب شيء من محرمات الإحرام. فالإخلال بالحج إنما يكون بسبب من هذه الأسباب الأربعة، وهي أسباب متفاوتة فيما تترك من أثر، فالبعض منها يجبر بفدية والبعض الآخر لا يجبر بشيء.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لاكيمبا.
3: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
4: دقيقة تربوية. حين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب، مستيقظ الحس والروح، موصول الفكر والخاطر، فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة، وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا، وهو يحس في كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيرا من رقعة هذه الأرض، وأن كل ما يشهده صادر عن إرادة واحدة، مرتبط بناموس واحد، متجه إلى خالق واحد، وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات الكثيرة المتصلة بالله، ويد الله في كل ما حوله، وكل ما تقع عليه عينه، وكل ما تلمسه يداه. دقيقة تربوية.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: بالفعل مستمرون في التغطية لمتابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات، نقلت وكالة تسنين عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة. أضاف المصدر العسكري الإيراني أن القوات البحرية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن بوقف إطلاق النار. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. أضافت القيادة المركزية أن 3 مدمرات أمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما للحصار على إيران، وأشارت إلى أنها غيرت منذ بدء الحصار مسار 57 سفينة تجارية. سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تتوقع أن تتلقى اليوم ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب، وعبر روبيو عن أمله أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية أن ردها لا يزال قيد الدراسة وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في بيروت، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. قال نواف سلام للجزيرة إن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. أضافت الخارجية الأمريكية أن المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة واستعادة سيادة لبنان على أراضيه. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أبدأ مع وجد، رغم أن الإيرانيين يتحدثون عن أنهم يعني لا يهتمون لا بالمهل ولا بالإنذارات الأمريكية، لكن الوزير روبيو يتحدث عن احتمال أن تتلقى بلاده ردا إيرانيا على مقترح إنهاء الحرب اليوم. وجد،
1: يعني نشوان، هذا هو التوقع الأمريكي أن تتسلم الإدارة الأمريكية ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي الذي قدم لها، وهذا المقترح هو عبارة عن اتفاق إطار وليس اتفاقا نهائيا، هو اتفاق إطار أو اتفاق هيكلي يحدد العناوين الرئيسية لأي اتفاق مستقبلي بين البلدين، وهو سيكون نقطة الانطلاق لأي مفاوضات متعددة متعلقة بالاتفاق النهائي. هذه هي التوقعات الأمريكية، هي بحسب ما قال روبيو من إيطاليا أن تتسلم الولايات المتحدة الرد الإيراني على هذا الاتفاق. طبعا كل هذه المحادثات وتبادل المقترحات بشأن اتفاق الإطار بين الطرفين تجري على وقع اشتباكات شهدها اليوم واشتباكات أيضا في الأيام السابقة عند مضيق هرمز لدى محاولات سفن ونقلات نفط عبور مضيق هرمز باتجاه الموانئ الإيرانية. ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية بأن الحصار محكم وبأنها لن تتهاون مع أي سفن تحاول اختراق هذا الحصار. وفي هذا الإطار تم اليوم تعطيل سفينتين من قبل القوات الأمريكية عند مضيق هرمز كانتا تحاولان العبور باتجاه الموانئ الإيرانية، هما ناقلتا نفط فارغتين، وذلك بهدف تعبئة النفط من داخل إيران، وقد تم استهدافهما بتعطيلهما كما ذكرنا. أيضا القيادة المركزية استعرضت حقيقة اليوم عدد المدمرات الأمريكية التي تبحر في المنطقة، هي 3 مدمرات أمريكية تبحر هناك. حتى اليوم تمكنت القوات الأمريكية أو القيادة المركزية مساعدة هذه المدمرات من إعادة توجيه 57 سفينة حاولت دخول إيران أو مغادرة إيران، كما أن حتى اليوم القيادة المركزية تمكنت من تعطيل إجمالي السفن التي عطلتها 4 سفن، سفينتان اليوم وأيضا سفينتان في الأيام الماضية، كلها جرى تعطيلها لأنها حاولت انتهاك الحصار وخرقه من خلال التحرك نحو الموانئ الإيرانية. الإيرانية، والإدارة الأمريكية تعتبر بأن هذا الحصار في نهاية المطاف سوف يؤتي ثماره بإجبار إيران على التوصل إلى اتفاق، وهذا ما ذكره مسؤولون أمريكيون لمجلة The Atlantic الأمريكية باعتقادهم بأن الحصار في نهاية المطاف وقريبا سوف يضطر إيران إلى التفاوض مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق معها.
0: شكرا وجد. نتحول إلى محمد البقالي مراسل الجزيرة في طهران. تسنيم، نقلت عن مصدر عسكري محمد أن الاشتباكات توقفت مع الأمريكيين، لكن الخارجية الإيرانية ما تزال تتحدث عن أن ردها على المقترح الأمريكي قيد الدراسة، لكنها لا تهتم لا بالمهل ولا بالإنذارات.
2: بالفعل نشوان، هي لا تهتم لا بالمهل ولا بالإنذارات، ولا تلزم نفسها بأي موعد، وتقول إنها عندما تنهي دراسة المقترح الأمريكي ستبلغ بذلك الوسيط الباكستاني الذي سيتكفل بدوره بإيصال الموقف الإيراني إلى واشنطن. قبل هذا التصريح الذي صدر عن المتحدث باسم الخارجية، كان عرقجي قد في الحقيقة قال كلاما لافتا، قال إنه كلما وضع حل دبلوماسي على الطاولة إلا واختارت واشنطن أن تقوم بمغامرة وصفها بالمتهورة على مستوى العسكري. قال وتساءل في الحقيقة، هل يتعلق الأمر بمجرد محاولة للضغط فجة على حد وصفه، أم أن هناك من وصفه بمن يقوم بدور المخرب، هو الذي يغرر ويخادع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويدفعه من جديد إلى هذا المستنقع. وعندما يتكلم عراقجي عن دور المخرب فإنما يقصد بشكل واضح نتنياهو وإسرائيل، لأن إيران تعتقد ولديها قناعة بأن إسرائيل لا رغبة لها في التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فهو يقول إنه من بين الاحتمالات أن إسرائيل هي التي تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، مثل الذي حدث البارحة واليوم في مضيق هرمز. ويخلص بعد هذا كله عرقجي إلى القول أيا كان السبب، سواء رغبة في الضغط أو أن هذا الذي وصفه بالمخرب يقوم بدور الخداع، فالنتيجة واحدة، الإيرانيون لن يخضعوا للضغط. وهذا يعطي فكرة ربما على القرار الإيراني والموقف الإيراني الذي يتم إعداده للرد به على ما قدمته الولايات المتحدة، الذي يقع تحت سقف معروف إيرانيا مسبقا، وهو أنه لا رد تحت الضغط، لا رد تحت التهديد، وأن الحصار يجب أن يرفع في مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز. إذن هذه هي الأجواء بشكل عام على المستوى الدبلوماسي، دراسة للمقترح الأمريكي وعدم استعجال. على المستوى الرسائل في الحقيقة نشوى لا يتم تبادلها فقط على المستوى الدبلوماسي، ولكن أيضا في مضيق هرمز عن طريق الضربات العسكرية التي شهدناها البارحة واليوم. تسنيم، تنقل عن مصدر عسكري أن الذي حدث البارحة سيتكرر على الأرجح، وأن كل محاولة من الولايات المتحدة سواء من بوارجها للدخول إلى المضيق أو محاولة من بوارجها لمضايقة السفن الإيرانية ستواجه برد فوري وسريع وقوي. يبدو حسب ما علمنا من مصادر أن الحرس الثوري يريد إرساء معادلة جديدة في المضيق تقوم على قواعد اشتباك جديدة، قاعدة تقول إن أي محاولة لمنع السفن الإيرانية من التحرك سواء ذهابا أو إيابا ستتم مواجهتها بالنار. هذه هي القاعدة، وهي تتوافق مع ما كان قد هدد به مقر خاتم الأنبياء، وهي الجهة التي تنسق بين الحرس الثوري وبين الجيش الإيراني، بحيث أنه قال لا يمكن أن يسمح لهذا الحصار بالاستمرار. وفقا لمصادرنا فإن إيران منحت مهلة للأمريكيين في انتظار تطور الأوضاع على أمل أن يتم حل الأزمة بشكل دبلوماسي. الآن وقد طال الأمر وقد بدأ الأثر الاقتصادي يظهر، فإن القرار هو أن يتم فك هذا الحصار بشكل من الأشكال بطريقة مباشرة ولكن بطريقة محدودة. قواعد الاشتباك التي تعتمدها إيران ويبدو أيضا تعتمدها واشنطن هو أن المواجهات لا زالت محدودة ولا زالت لحظية وظرفية، ولا تتجاوز الإطار الذي تتم فيه لا على المستوى الجغرافي ولا على المستوى الزمني، وهي طريقة أخرى في الحقيقة لإرساء الحدود ولرسم القواعد سيكون لها أثرها بالتأكيد على طاولة التفاوض.
0: سنبقى معك في سياق المتابعة لا شك، في سياق التغطية. شكرا جزيلا لك محمد البقالي من طهران مراسل الجزيرة. الاشتباك المحدود اليوم بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي. تباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
3: في مضيق هرمز، حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريبا من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقا مباشرا للتفاهمات القائمة. سريعا جاء الرد الإيراني باستهداف 3 مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوما بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامنا مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهبا في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقا انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقا إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات 3 كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.

0: انتهت احداث الخميس بتأكيد امريكي على ان وقف اطلاق النار ما يزال ساريا، بينما تقول ايران ان الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول ان خصمه هو من بدأ اولا.
1: الان مشاهدينا الى زميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث التي تناقش مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن على وقع التصعيد الاخير في مضيق هرمز.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة التداعيات المواجهات الأخيرة في مضيق هرمز على المسار السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ما زال الجانبان يتفاوضان ويطرحان مزيدا من التعديلات على بنود التفاهمات بينهما. كما نناقش مدى احتمال عودة المواجهات في مضيق هرمز وتطورها إلى مواجهة شاملة أو بقائها ضمن نطاق أوراق الضغط العسكرية لتحصيل مكاسب سياسية. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرى أنه يتعين أن تتلقى بلاده ردا من إيران على مقترح إنهاء الحرب، وأعرب عن أمله أن يكون هذا العرض جادا. روبيو علق على التطورات الميدانية في مضيق هرمز بقوله إن محاولة إيران السيطرة على المضيق أمر غير مقبول، وإن بلاده لن تسمح لها بالسيطرة على الممر البحري العالمي. كما أشار إلى أن ضربات يوم الخميس كانت منفصلة عن عملية الغضب الملحمي، وأن أي إطلاق نار من قبل إيران سيقابل بالرد. من الجانب الإيراني قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم أمريكا على ما سماها مغامرة عسكرية متهورة. وتعليقا على الضربات الأمريكية في مضيق هرمز قال عراقجي إن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبدا. هذه التصريحات بشأن السياق التفاوضي تزامنت مع هجمات أمريكية استهدفت أكثر من موقع إيراني، بينما ردت طهران بضرب السفن العسكرية الأمريكية. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع زميلة سلم خضر على الشاشة التفاعلية وهي لافتة هذه الوتيرة التي أخذتها الأحداث في مضيق هرمز. سلام.
3: بالضبط، في أقل من 24 ساعة اشتباكين بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن اللافت مريم أن كلا الطرفين يتمسكان باستمرار وقف إطلاق النار بنسب متفاوتة. نبدأ بما حصل منذ يوم أمس وقد تكرر اليوم حقيقة، هناك ضربات أمريكية أو أعلنت إيران عن أن مجموعة من المناطق داخل الدولة تعرضت لضربات، من بينها أمس جزيرة قشم، وكان هناك أيضا إطلاق نار في المضيق بحسب ما بات لدينا من معلومات. اليوم أيضا تكرر الأمر. يبدو أن الجانب الأمريكي يقوم بتطبيق ما يسميه بالحصار على الموانئ أو الغضب الاقتصادي. يبدأ هذا الحصار في من ميناء تشابهار جنوبا إلى الشواطئ العمانية، يمنع على السفن الإيرانية الدخول أو الخروج إلى مضيق هرمز. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أنها منعت عودة قرابة 50 سفينة إيرانية إلى الموانئ الإيرانية، وأعادت تحويل مسارات 50 سفينة. لكن اللافت أن هناك اشتباكات، الذي جرى كما يبدو حتى الآن وفق المعلومات بأن الولايات المتحدة كانت تحاول إدخال مجموعة من المدمرات لتسلك خط مضيق هرمز ولتعطي انطباعا بأن الأمور تحت السيطرة وبأن الحركة البحرية جارية فيه. هاتان واحدتان من المدمرات التي نشرت سنتكم صور لهما كان برفقة مدمرة ثالثة يوم أمس. الجانب الأمريكي يقول بأن هذه المدمرات تعرضت لإطلاق نار ما دفع الجانب الإيراني إلى الرد. طبعا إطلاق النار تقول الولايات المتحدة والسنتكم تحديدا بأنه لم يؤدي إلى إصابة أي من المدمرات، لكن اللافت أن الرد

0: ملكية توزع من بندر عباس وجزيرة قشم إضافة إلى مواقع أخرى كلها مطلة على المضيق. لجزيرة قشم حقيقة أهمية كبرى في كل ما يجري حاليا في مضيق هرمز. نبدأ بالجانب الإيراني. إيران قالت بأن هذه هي الخطوط البحرية التي سيسمح الحرس الثوري للسفن بأن تسلكها شمال وجنوب جزيرة لارك، مقابل المسارات التقليدية كانت قليلا إلى الجنوب، وهذه أيضا معطلة. الولايات المتحدة تخشى من أن تكون هذه المسارات التقليدية قد زرعت بالألغام، وهناك حقيقة قدرة لدى الجانب الإيراني من الناحية التكتيكية والنظرية والعسكرية. تستخدم إيران هذه القوارب السريعة ضمن ما يسمى بأسطول البعوض للإشارة إلى صغر حجم هذه القوارب، قدرتها على المناورة داخل المياه الضيقة والمسارات الضيقة، ويمكنها أن تستخدم هذه الألغام وأن تزرع هذه الألغام البحرية. وبالتالي ما جرى، بالعودة إلى ما جرى يوم أمس، مقابل ذلك الولايات المتحدة قالت بأن هذا هو الخط الذي يفضل للسفن أن تسلكه. يبدو أن تعرض لإطلاق النار كان عند هذه المناطق، ردت الولايات المتحدة باستهدافات. اليوم أيضا تكررت في نفس المناطق الجغرافية تقريبا. سريك اليوم في هرمزجان تم استهدافها، واحدة من أهم قواعد خفر السواحل. وهناك أيضا يوم أمس بندرجان في ميناء تعرض للقصف، ميناء بهمن تعرض للقصف إضافة إلى بندر عباس. اليوم حتى الآن إيران تقول بأن فقط منطقة سيريك في هرمزجان هي التي تعرضت لاستهدافات أمريكية.
1: سلام، هذه الوتيرة التي اتخذتها هذه المواجهة، إن كانت اشتباكات أو إطلاق نار متفرق ومحدود، هي ربما الأكثف منذ بدء هذا الحصار البحري ودخول ربما هذا الحصار إلى هذا المنعطف التصعيدي.
0: طبعا الحصار بدأ منذ أن أعلنه ترامب في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل، ووفق هذا الحصار جميع السفن التي تدخل إلى المضيق متجهة فقط إلى الموانئ الإيرانية، لا يمكنها أن تدخل. لكن هذا الحصار مر خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بشكل من دون أخطاء. ما حدث أمس وما حدث اليوم هي استثناءات إنجاز التعبير، لكن اللافت أن السلطات الإيرانية قالت اليوم أو لم تستبعد بأن يتم تكرار هذا السيناريو نتيجة وجود قطاعات بحرية كثيفة في بحر العرب، لا سيما للجانب الأمريكي.
1: شكرا لك سلام. وهذه التفاصيل التي ذكرتها سلام تزامنت مع تصريحات سياسية ومواقف من الطرفين بشأن المسار التفاوضي، وهو ما سنناقشه ونحلله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عسكريا وتحاول سحب ورقة مضيق هرمز ولو جزئيا من إيران بحيث تخلق مسارا آمنا للسفن. كذلك زادت من حدة الضغوط الاقتصادية، غير أن هذه الضغوط قد تؤدي لانفجار الأوضاع وعودة الحرب، لا سيما مع عدم تمكن واشنطن حتى الآن من تشكيل تحالف الناتو والأوروبيين للمساعدة في فتح المضيق، كما أن كل ذلك له تداعياته على الداخل الأمريكي اقتصاديا وسياسيا. أما إيران فقد أوصلت رسالة بأنها ما زالت تتحكم في مضيق هرمز وأنها قادرة على إرباك البحرية الأمريكية، إضافة إلى ما بدا أنه رسالة أخرى بأن طهران قادرة على إرباك وتعطيل تجارة النفط العالمية، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية الدولية على واشنطن لإنهاء الحرب. لكنها في مقابل ذلك تعاني إيران من أوضاع اقتصادية داخلية ضاغطة ناهيك عن زيادة العقوبات والضغوط السياسية الداخلية. دكتور محجوب الزويري، إذن يريد كل طرف استخدام أوراق ضغطه في هذا التوقيت الحساس. نبدأ من أوراق الضغط الأمريكية وفاعليتها الآن.
2: لا شك بأن الولايات المتحدة مريم تتكئ على فكرة أنها قوة عسكرية كبرى، وأن وجود العسكري الموجود الآن يساعدها كثيرا على فرض قواعد اللعبة التي تريدها، لكنها في ذات الوقت تعلم جيدا أن ما هو موجود من عتاد ومن عديد الجنود لا يكفي، وتضغط بالأعداد الموجودة الآن. لذلك تحاول أن تحدث اختراقا في المضيق معين في الجهة المقاربة لعمان تحديدا، في محاولة لخلق ما اسميته مسير آمن للسفن، وبالتالي تقول لإيران أنك لا تملكين السيطرة الكاملة على المضيق، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار آمن بدون ألغام تعبر منه السفن. لدينا للعلم 1600 سفينة الآن في خلف مضيق هرمز، منها 400 ناقلة نفط، وبالتالي سيكون هناك انفراجة إن تم تأمين هذا المسار الآمن. وبالتالي ما تفعله الولايات المتحدة وتحقيق ذلك فقط في هذه اللحظة، وباعتقادي هذا السبب الذي دفع الإيرانيين للرد كما رأينا ليلة البارحة.
1: بالتالي تريد الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الضغط العسكري أكثر في الفترة التي ينتظر فيها الرد الإيراني على مقترحها؟
2: بالضبط، هي حقيقة تختبر قوة القوة العسكرية الإيرانية الموجودة وقدرتها على التحكم وضبط إغلاق المضيق. ما جرى أمس وما جرى قبل ساعتين حتى الآن هو محاولة اختبارية من الولايات المتحدة إلى القدرة الإيرانية العسكرية على ضبط إغلاق المضيق وقدرتها على الاستمرار في ذلك.
1: كيف تفاعل الإيرانيون مع هذا الاختبار كما أسميته، ومن خلال هذا التفاعل ربما تذكر لنا استخدام إيران أيضا لأوراق ضغطها؟
2: بالضبط، إيران ردت بالقصف القطع الأمريكية العسكرية، وردت أيضا باستهداف ما القوة العسكرية التي هي الآن تشرف على إغلاق أو ما يسمى بالحصار الموانئ الإيرانية، كما أنها في نفس الوقت تحاول أن تخلق واقعا أمنيا جديدا يجعل كل القطع البحرية الأمريكية في خطر. وهذا الأمر يثير العسكريين الأمريكيين، لأن هذا معناه خسائر في الأفراد وخسائر في العتيد، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون جيدا للرئيس الأمريكي عندما يعود للبيت الأبيض.
1: ولكنه ليس جيد بالضرورة للإيرانيين، بما أن إيران تضعف اقتصاديا أيضا مع استمرار الحصار البحري وهذا الخناق الاقتصادي.
2: بالضبط، هذا ليس جيد لإيران، لكن إيران الآن تسعى لتحقيق معادلة واحدة، وهي أنها لا زالت قادرة على ضبط المضيق وقادرة على إفشال المخطط الأمريكي. هي تعرف ربما لا يمكن تحقيق ذلك 100%، لكن على الأقل يمكنها أن تمنع الأمريكيين من تحقيق كل ما يريدونه، تأخيره إرباكه، وهذا بالنسبة للإيرانيين قد يكون نجاح.
1: دكتور محجوب الزويري، على ضوء هذه المعطيات التي ذكرتها نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحته دكتور محجوب الزويري من خلال ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل بتصاعد حرب الاستنزاف والمواجهة العسكرية بنسبة 35%. السيناريو الثاني المرجح هو تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إطاري كذلك بنسبة 35%. أما الاحتمال الثالث فهو استمرار حالة وقف إطلاق النار المتفق عليها، أي لا حرب ولا سلم بنسبة 30%. دكتور محجوب الزويري، لماذا تقاربت النسب لهذه الدرجة بين السيناريوهات الثلاث؟
2: نعم، السيناريو الأول والثاني هنالك أقول قدر من الضغوط على الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالسيناريو الأول، وبالتالي موضوع الاستنزاف العسكري لا يمكن للطرف أن يتحمله لفترة زمنية طويلة. لذلك أنا جعلته مساوي إلى اتفاق الإطاري الذي هو قد يكون مخرج لهما، وبالتالي يهربوا من الاستنزاف إلى الاتفاق الإطاري. تعلمين مريم أن نحن نتوقع الليلة الجمعة نوعا من الرد الإيراني،
1: نعم،
2: والقول أن ربما يكون الأحد في نوع من الأخبار أكثر وضوحا حول هذا الاتفاق. أما الأمر الثاني وهو لا حرب ولا سلم، المشهد قبل العمليات أمس بعبارة أخرى حالة الهدوء التي كانت موجودة دون حالة التزاحم العسكري في المضيق، وبالتالي إبقاء الوضع هادئا عسكريا لكنه غير هادئ سياسيا.
1: لكن ربما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني وبنسبة 35% بأن يتوصل الطرفان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطاري، لا يعني بالضرورة أن تهدأ الأمور نهائيا، يمكن لعودة التوتر من جديد أن يطغى على المشهد. وهنا سنذهب إلى الاحتمال الأول واحتمالات التصاعد، تصاعد المواجهة والاستنزاف.
2: المفترض مريم وفق بنود الاتفاق الإطاري التي قيل أو تم الحديث عنها أنه سيكون هدوء كامل عسكري مع التوصل لهذا الاتفاق. بعبارة أخرى يلتزم الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار ويدخل في مفاوضات مدتها 30 يوم لوقف الحرب.
1: لكن الوتيرة التي أخذتها تسليم المقترحات والرد عليها وهذا البطء ربما وتشدد الطرفين في مسائل معينة، هل يمكن أن تدخلنا في نفق طويل من الاحتمال الثالث، لا حرب ولا سلم، الذي كنا فيه حتى أمس حتى قبل بدأ التوتر في مضيق هرمز؟
2: هذا وارد، لا يمكن أخذه من على الطاولة كما يقال، لكن ما يجعلني مؤمن بأنه لا الطرف الأمريكي تحديدا الرئيس ترامب يتحمل هذا الصبر الطويل للاستمرار في الحرب ولا في هذا الوضع، وهو مضطر إما أن يذهب إلى إطار الاتفاق الإطاري أو يذهب إلى شيء آخر ينهي به الحرب. شكله لا نعرفه حتى الآن، لكن بالتأكيد لا يمكن البقاء في المربع الموجود فيه الآن.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لمريم، والآن إلى الملف اللبناني، إذ أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين قبل قليل على بلدتي تول والبازورية في جنوبي البلاد. معنا من أبن السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس ليطلعنا على مزيد من التفاصيل، وأيضا ستنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسة. سأبدأ معك جوني، تفضل.
4: نشوان، هو يوم آخر من التصعيد الإسرائيلي العنفي والذي يمكن القول أنه بات يتفلت من كل الضوابط تقريبا ويمتد باتجاه عدد كبير من البلدات في منطقة شمال نهر الليطاني على وجه التحديد، ويتوسع باتجاه البقاع شرقا مرة جديدة، بالإضافة طبعا إلى الغارات من المسيرات والقصف المدفعي. وكما ذكرتم آخر الغارات التي كانت شنت خلال الدقائق القليلة الماضية كانت من المقاتلات الحربية الإسرائيلية باتجاه بلدتي تول والبازورية، كما أن هناك عشرات الغارات التي طالت عشرات البلدات في نواحي مختلفة من الجنوب اللبناني. هنا في القطاع الشرقي استهدفت الغارات بلدات كزوتر الشرقية ويحمر لشقيف، في القطاع الأوسط أيضا غارات أخرى، وفي القطاع الغربي كان التركيز على البلدات التي تقع لناحية قضاء صور كالحنية والقليلة والمنصورية والمنصوري عفوا ومجد الزون. وفي بلدة طورة سقط شهداء وجرحى بنتيجة الغارات الإسرائيلية، وصباحا أيضا سقط شهيد في بلدة كفرشوبة أو في محيط بلدة كفرشوبة نتيجة غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة عند طريق يربط بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام. وكما ذكرنا أيضا حصلت غارتان على المناطق الجبلية، نحن نسمع الآن صوت دوي انفجار على الأغلب هو ناجم عن قصف مدفعي مستمر وكان متقطعا خلال الساعات القليلة الماضية أيضا باتجاه عدد من البلدات هنا في الجنوب اللبناني، وما تزال أصوات القذائف المدفعية حاضرة. إذن بالعودة إلى الغارات التي حصلت في البقاع شرقا، فقد سجلت غارتان على الجبال المحيطة ببلدتي بريتال والخريبة في البقاع الشمالي، وطبعا خلال الأيام الماضية أيضا كانت هناك غارات ولكن كانت محدودة جدا على بلدة البقاع شرقا في لبنان. ذكرنا إذن القصف المدفعي الذي سجل خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة طبعا إلى التحليق المستمر للمقاتلات الحربية الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي صباحا وجه انذارا لسبع بلدات بضرورة إخلائها، ولكن طبعا الغارات لم تقتصر على تلك البلدات، تخطت الغارات البلدات التي ذكرها الجيش الإسرائيلي، ونحن نتحدث كما ذكرنا في بداية هذه الرسالة عن عشرات الغارات الإسرائيلية العنيفة والتدميرية. نعم. حزب الله أيضا كثف من عملياته 21 عملية عفوا أعلن عنها حزب الله خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها طبعا إطلاق صواريخ نوعية على سكنة الشراقة في محيط مدينة نهرية، وقال حزب الله أنه نفذ هذه العملية ردا على كل الخروق الإسرائيلية، ولكن على وجه التحديد ردا على الغارة التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية قبل ليلتين.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من إبر السقي في جنوب لبنان. سأتحول إلى فاطمة خمايسي، سنتابع معك أيضا الجيش الإسرائيلي أبرز بياناته وأيضا الغارات التي شنت على جنوبي لبنان وإصابات الجنود الإسرائيليين. فاطمة،
5: صحيح نشوان، يوم حافل من ناحية التطورات الميدانية التي شهدتها الجبهة الشمالية هذا اليوم. أبرز هذه التطورات هو الدفعة الصاروخية التي أطلقها حزب الله، وهذا الاستهداف الذي طال كبرى المدن في شمال إسرائيل، وما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مدينة نهرية وصولا إلى مدينة حيفا وخليجها، وأيضا مدينة عكا عبر إطلاق الحزب 5 صواريخ. تم اعتراض صاروخ واحد فيما سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة. أيضا تم تسجيل أضرار لحقت بأحد المنازل في مدينة نهرية وإصابة إسرائيلية أيضا على إثر ذلك. كان هنالك أيضا تسجيل لعمليات أخرى استخدم من خلالها حزب بالله المسيرات الانقضاضية. جزء من هذه المسيرات كان قد وجه نحو قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وهو ما أدى إلى انفجار إحدى هذه المسيرات في قوة إسرائيلية بجنوب لبنان. وعلى إثر ذلك أيضا تم تسجيل إصابة لجندي في صفوف هذه القوة. كان هنالك مسيرة أخرى أطلقت من قبل حزب الله باتجاه موقع تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة رأس النقورة بالجليل الغربي. هذه العملية أسفرت عن إصابة جنديين بجروح متفرقة، جروح أحد الجنود وصفت بالخطيرة. وأيضا هنالك عملية ثالثة قد أعلن عنها في الساعات الأخيرة من قبل الجيش الإسرائيلي، رصد لمسيرة إضافية من قبل حزب الله باتجاه قوات الاحتلال في جنوب لبنان. تم تنفيذ عملية اعتراض، ولكن حتى هذه اللحظة لم يكشف عن مصير عملية الاعتراض هذه، هل نجحت أم فشلت نشوان. طبعا هذه العمليات المتتالية من قبل حزب الله وهذا الاستخدام المكثف للمسيرات يكشف عن حجم خطورة هذه المسيرات التي تشغل بال المنظومة الأمنية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل. وحتى اللحظة لا يوجد هنالك حل عملياتي للتعامل مع هذه التهديدات الناجمة عن استخدام حزب الله لهذه المسيرات. في المقابل الجيش الإسرائيلي أيضا ينفذ الغارات بشكل متتالي ومتفرق في أنحاء في جنوب لبنان، يستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها حزب الله في تنفيذ عملياته باتجاه مناطق شمال إسرائيل. المؤسسة العسكرية أيضا ترجح بأن رد حزب الله لم ينتهي، لذلك هنالك رفع للحالة الأمنية في مناطق الشمال. تم إلغاء جميع الفعاليات والتجمهرات في تلك الجبهة تحسبا أيضا لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله. أيضا العمليات المكثفة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كما أشرت هي عمليات متواصلة، يستهدف الجيش ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية، ينفذ عمليات اغتيال، وكما أيضا ذكرنا يستهدف المنصات المستخدمة في عمليات إطلاق الصواريخ. كل هذه التطورات الميدانية أيضا يقابلها تسريبات إسرائيلية تتحدث عن الجلسة المرتقبة للمفاوضات في واشنطن، وهنالك أيضا حالة كما أشرت من الترقب لمضمون ما ستفضي إليه هذه المحادثات في إطار لقائها الثالث نشوان.
3: رام الله فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك.

0: بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوغانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال حديثنا عن آفات اللسان، وقلنا أن هذه

0: من أكثر المعوقات والعوائق في طريق السائر إلى الله الراغب في الآخرة، لأن كتير من الناس بيتعامل مع فلتات اللسان وآفات اللسان بأن ده ذنب بسيط، أن أنا بهزر، أنا ما أقصدش. ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم كثيرة تشير إلى أن في ناس كتير ممكن لا ينتبهوا لهذا الباب، حتى لو كان سيد العلماء كمعاذ، وتكلمنا مرة فاتت في هذا الأمر. وقلنا إيه هي الغيبة؟ هي ذكر العيب بظهر الغيب، يعني الإنسان ما يكونش موجود وتذكره. وقلنا إيه هي النميمة؟ أن الإنسان يظل إيه ينقل هذه الأمور إلى من تقل أمة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. في رواية: قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم. يقول لك يعني يتحلل منه اليوم، يعني يروح يكلمه ويقول له: يا ابن الحلال انت ليك حق عندي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قبل ما يجي يوم ما فيش فيه دينار ولا درهم، ما فيش فيه فضة ولا ذهب، انك تيجي تقولي والله انت ليك ايه عندي، شوف اللي ليك عندي وايه وهدهولك فلوس. لا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس، أي فإن يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، الله العظيم الرصيد ده، الواحد لما بتكون واقف في صلاة تراويح وانت تعبان وقاعد بقدر الإمكان تجاهد نفسك وقاعد تصبر نفسك عشان حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وبتكون صائم وتعبان، ولا بتعمل عمل ضد هواك، والدتك بتقولك حاجة والكلام ده ضد هواك وقاعد مضغط على نفسك، ولا بتتصدق صدقة ويعني انت نفسك شحيحة وقاعد تقولك بلاش دلوقتي، ولا طالع عمرة وقاعد الفلوس دي يعني حوشتها بطريقة معينة، كل هذه الحسنات لما تستحضرها كده ان هي بكل سهولة تتاخد منك، الواحد ما بيستحملش ان الواحد ياخد منه مال ظلم. خلاص، احيانا بتتخانق مع الراجل اللي بيرص العربيات واللي بيركن الناس عشان عم تديله مثلا حاجة يستقلها، فعاوز ايه يعني بظلمه، عاوز ياخد اكتر من كده، فانت بتتضايق، فبالك بقى ان يوم القيامة يتاخد من حسناتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره به اخيه، عشان هنوقف مع الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، هنا أخيه وهنا أخيه. قال: فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نسأل الله العفو والعافية، هيتاخد من سيئات أخيه اللي هو قد تكل ما فيه وتطرح عليه، هو تكون يوم القيامة مقلب زبالة كله مالي يرمي عليك ليه، لكان ان كنت شايف ان لسانك حلو وبتعرف تهزر وبتعرف في ايه تقول اي حاجة بقى في اعراض الناس ويسموها قلش، يقول لك ده فلان ده ما شاء الله قليش، خلاص ما قليش ده، بس مش على حساب اخواتك وعلى حساب المسلمين واعراض المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. سبحان الله، الآية دي المتأمل فيها يجد كل حرف فيها، كل كلمة فيها يعني توقظ فيك شيء عشان تكره هذا الفعل. يقول الله سبحانه وتعالى بدأ الآية: أيحب، وده استفهام يوقظ قلبك قبل عقلك، انت تحب الحاجة دي، انت حابب، شوف بقى موضوع الحب ده، فده استفهام هو في الأصل استنكار قبل ما يكون استفسار. الله سبحانه وتعالى ازاي تحب حاجة زي كده؟ فالآية دي من اكثر الآيات في القرآن تخليك تسيب الغيبة فعلا. ليه؟ لما نتكلم في كلماتها هتدرك كويس قوي ان الموضوع مرعب. فالله سبحانه وتعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل؟ لماذا عبر الله سبحانه وتعالى؟ وإيه السر أن القرآن يقول يأكل؟ ده جاي في سيرة فلان، ليه سماه يأكل؟ العلماء يقولوا الله سبحانه وتعالى ربط الأمر بالأكل لأسباب. الأكل الأصل هو محبب للنفوس ولا غير محبب للنفوس؟ يعني الأصل الناس بتحب الأكل ولا الناس بتكره الأكل؟ الأصل الناس بتحب الأكل، صح؟ الغريب إن الغيبة محببة لنفوس المغتابين، تلاقيه هو فعلا بيتلذذ بها كما يتلذذ بالطعام، وبقى صارت هجير، بقى صارت يعني حاجة كده ملازمة لي. أي مجلس يقعد فيه يجيب فلان ويجيب فلان ويجيب سيرة علان، هو بيتلذذ بكده، بقى بيحب كده. ولذلك المغتاب ربنا سبحانه وتعالى لما وضع الآية دي بيقول له شوف انت وصلت لدرجة من السوء قد ايه، لدرجة بقيت بتقع فيها متلذذا لا مستنفرة. بقيت يعني مش يعني طبيعة الإنسان لما بيقع في ذنب بيتضايق خلاص. يعني لو واحد مثلا في يوم من الأيام نفسه والشيطان أزه كده انه يسرق، فتلاقيه متضايق وفاصل ومش عارف ايه، كاره الموضوع. مشكلة ان الغيبة بتخلي الانسان مع الوقت لا هو بقى متلذذ بهذا الامر. فالله سبحانه وتعالى وصفها بالاكل. الطعام الحقيقي بيغذي الجسم، صح؟ طيب الغيبة بتغذي ايه؟ الغيبة لا تغذي، لكن آكل لحوم الناس ده بيفسد روحه. ولذلك الغيبة هو الطعام المسموم اللي انت بتغذي به روحك كلما وقعت في هذا الأمر. استشعر كده في واحد كل شوية بيروح يأكل أكل مسموم وهو عارف انه مسموم، بس سبحان الله لفساد الذوق والعقل بقى بيثني عليه. ليه ياكل لحم حمير ويقولك بس انت شفت الطعم كان عامل ازاي النهارده؟ لا الراجل ظبطنا النهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله. خلاص سواء ما كنت تدري ولا لا تدري، الشاهد انك فعلا ممكن تاكل اللحم المسموم بل وتثني عليه. فكذلك الانسان ممكن ياكل الحاجه التي تفسد روحه وهو متلذذ بها. فربط الله سبحانه وتعالى هذا الذنب بالاكل عشان ايه؟ يوصل ليك المعنى ده. أيحب أحدكم أن يأكل لحمة، والفعل جاي مضارع يأكل عشان انت شايف واحد بياكل، واحد ما ياخد الكبد اهو خلاص ويقصد مش عارف البنكرياس ويشف الحتة دي، واحد ما ياكل انت قاعد تستبشع. يأكل لحم، ليه لفظ اللحم؟ لأن لا قوام للجسد بلا لحم. الجسد بدون اللحم هيعيش ازاي؟ خلاص هو جوهر الانسان، ملامح الانسان هو فيه. قال لك كذلك الغيبة، ما الغيبة قاعدة بتقطع الملامح وبتشوه عرض هذا الانسان. فلان ده كذاب، ده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، ده فلان كذا. فكما يسلب اللحم من العظم، الغيبة قاعدة تسلب جوهر هذا الانسان عند المستمع. فيقول الله سبحانه وتعالى انت مش واخد، الغيبة دي مش مجرد كلام، ده انت قاعد عدوان، قاعد عمال تتعدى على هوية الانسان ده، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم إنسان؟ لا قال لك أخيه. ليه بقى؟ عشان يقول لك أسوأ طعنة التي تأتي إليك من أقرب الناس، دي أوحش طعنة. ومين أقرب الناس ليا؟ إنما المؤمنون. المفترض أخويا هو اللي يطعني، أقرب الناس ليا هو ده اللي بيطعني. فالغيبة سبحان الله فيها المعنى ده. ولو تأملت هتلاقي كثير ممن يغتاب هتلاقي الأقارب والأصدقاء. ما انت أكيد يعني مش هتغتاب واحد انت ما تعرفوش خلاص، إلا واحد مجاهر بفسقه، وهنا هنقول جائز انك تغتاب المجاهر بفسقه. يعني في واحد كل يوم بيطلع يدنه ايه، يشتم في المسلمين ولا يتكلم في أعراض المسلمين وكده. الراجل ده لو اتكلمنا فيه في العيب ده في مشكلة؟ فلان المجرم اللي قاعد يفسد شباب المسلمين. هو بيعمل كده ولا ما بيعملش؟ وبيعمل كده في العلن ولا ما بيعملش؟ فذكر هذا العيب ليس غيبة. خلاص، دي من ضمن الأمور اللي سمح انك تذكر العيب في ظهر الغيب. رايح لقاضي تقول له فلان ظلمني، عمل ايه؟ قال كذا وقال كذا وقال كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا. دي غيبة، صح؟ انك تذكر عيوبه في غيابه. هل ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. خلاص، نفس الكلام برضو، واحد بيعرف حد، واحد رايح يتجوز فبيقولوا له والله تعرف فلان، ده فلان ده جاي يتقدم لبنتنا، ففي عيب عنده. خلاص، العيب ده ممكن يشوش جدا على الامر ده، والعيب اللي هو عيب يشوش على الامر اللي هو يعني مثلا الولد ده ما بيصليش، تقول له والله يا جماعه هو في حاجه لازم تبقى انتوا عارفين، هو ما بيصليش. خلاص، لكن كان عمل ذنب زمان وهو في ثالثه اعدادي ايام ما كان صاحبك، هو دلوقتي خلاص اتخرج من الجامعة ودخل الجيش واتخرج، يجي يسألوك تقول له بص هو كويس وكل حاجة، بس أنا فاكر زمان كان في بنت معانا في ثالثة اعدادي اسمها هايدي، كان يعني علاقته بيها ما كانتش كويسة. يا عم انت لو عايز تتجوز البنت دي روح لهم، لكن مش ده انك تشوش على اخوك بالمعنى ده، ده لا يجوز. انك ده انك تفتح ملفات انت تعلم انه تركها وتاب منها، لكن لو هو ما زال متلبس ولسه مكمل مع هايدي لا بأس انك ايه تسرب بعض المعلومات. المهم نرجع، الله سبحانه وتعالى قال يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه. بنقول ان اقرب من اسوأ الحاجات ان الغيبة منتشرة بين الاقارب وبين الاصدقاء. وسبحان الله، كم من صداقة لو تأملت تحطمت بسبب كلمات، كم من بيوت خربت بسبب كلمات فلان اللي ايه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. كم مرة سمعت خناقة وتلاقي فيها من ضمن الحوارات في الألفاظ يا فتان. يعني ايه عاوز يقول يا فتان؟ يعني يا اللي اختبت ونميت وبتاع. فتان ديت هي ايه فيها الفكرة دي. والعجيب ان كثير ممن بيقول للتاني يا فتان هو وقع في الغيبة اصلا. ليه؟ ما هو راح قال له خلي بالك ابوك عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. فالواد راح قال لابوه مش عيب يا ابي تعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه. امه تقول له يا فتان، ما انا يا امي فتان بعد ما سمعت المغتابه. وهو ده عدل؟ هتغتاب ابويا هفتن عليك. خلاص، طب اقول لك هو قال ايه عليكي. وهتلاقي الولد ده بيتضرب ايه، الفتان ده اللي هو النمام، نسال الله العفو والعافيه. الغدر لما بيجي من الغريب طبيعي، لكن لما يجي من الأخ لأخيه أخوة الإيمان ده بيبقى حاجة صعبة خالص. وشيخ الإسلام ليه ملمح في غاية النفاسة في الآية دي في قوله تعالى أخيه، قال وكلما زاد إيمان العبد كلما حرمت الغيبة وكانت أشد. ليه؟ لأن ربنا سبحانه يقول لك تاكل لحم أخيك، فما بالك أخيك ده بقى لو إيمانه أصلا عالي، لأن أخوة الإيمان إنما المؤمنون إيه، فكلما زاد الإيمان كلما زادت الأخوة. فما بالك لما يكون في عالم ولا حد من الصالحين ولا من له شأن في الأمة، فإيمانه أخوته لازم تبقى عالية، فتاكل لحم أخيه. سبحان الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه إيه ميتا؟ ده جريمة مزدوجة، ده قتله وبعدين كلم، ما هو مش عارف ياكل الا بعد ما يقتله، صح؟ فالغيبه دي قتل يا جماعه. المشهد ده انت لو تاملته مشهد اكثر روح. شوفوا انتوا في تسريبات ابستين وغيره، شوفوا المجرمين بياكلوا لحوم البشر. يا عم ما انت ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده انت لسه مشفي حته امبارح في كتف الاخ فلان، ربنا ايه يتوب عليك. ليه النار؟ احنا استبشعنا من الكفار ان هم واقعين في الباب ده، فما بالك بقى عم يبقى إخوة مسجد ولا ناس مسلمين وقاعدين في بيت ربنا ولا قاعدين في حلقة قرآن ولا قاعدين في أي حتة يعني، وقاعدين ليل نهار مش وراهم إلا يأكلوا هذه اللحوم، نسأل الله العفو والعافية. وربنا سبحانه وتعالى يقول ميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأن الإنسان ده إيه هو مش موجود. عشان كده قالوا لك أن إحدى الصفات النفسية للمغتاب أنه جبان، من ضمن الحاجات اللي فيه ان هو ايه جبان.
1: لا يفعل هذا إلا في غياب ذاك.

ميتا، نسأل الله العفو والعافية. فكرهتموه، انتوا كارهين الفكرة دي، صح؟ هذه كراهة، ديت كراهة الغيبة والنميمة، دي فطرة سليمة، لكن للأسف فطرة معطلة عند ناس كتير جدا. تلاقي للأسف مفترض النفس الأبية ترفض، مشهد مقزز جدا. فسبحان الله، لكن سبحان من تكلم بهذا الكلام، فقال فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تواب رحيم، فعلى قد استبشاعك للصورة دي ورعبك وخطور، تخيل كده انك تيجي يوم القيامة، تعالى يا فلان، فلان ده، ويبقى معروف بقى قدام الايه الخلق كلهم، ده اكل لحوم البشر، تعالى انت كنت بتاكل، ده كان بيعمل ايه، ده كان امام جامع، ده كان بيخطب بينا الجمعة، يعني كان بيخلص ويبدأ ينقنق من على الناس، ازاي يا جماعة، ده كان بياكل لحوم الايه، ده كان بيغتاب. فمشهد مفزع جدا، يخففه عليك أن ربك فتح الباب على مصراعيه، ارجع واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أول حاجة تساعدك في الباب ده إنك تحسن الظن بالله إن في أمل، إنك مهما تبعد ومهما تكون متلبس بمشكلة في أمل، لو أنت صادق إنك بتبحث عنه. إن بعض الناس بيتعامل مع النصوص ديت بطريقه الجرأة أشد على المعصية واستصغار الذنب. ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك باب التوبة، يقول لك تفرج على الرحمة قد إيه، مش عشان تكمل في اللي انت فيه. تخيل كده انك وقعت وانت ماشي في الشارع والدنيا مطلت، فوقعت في الوحل، فوالدك قال لك مش مهم ده انا جايب لك لبس جديد اصلا، بالله يا ابي جايب لبس جديد، ورحت نازل بقى واخد لك كمان غطسين، ابوك هيعمل لك ايه؟ انت عارف هيعمل فيك ايه؟ لان هو لما قال لك كده مش بيقول لك، كمل في الوحل، هو بيقول لك ايه؟ ارتحل عن الوحل، في ان شاء الله في خير، وفي ممكن تستبدل هذا الثوب المتسخ بثوب انقى واطهر واجمل، ماشي؟ لكن انك تكمل ده استخفاف بكلامه. مين اللي بيقع في الغيبة؟ كان الربيع رضي الله عنه من سادات التابعين، ربيع بن خثيم، واحد بيقول له ايه، اتذم الناس، عايزك تكلمنا عن الناس كده، عاوزين مجلس غيبة كده، انت عارفين كده المجالس اللي بيقول لك يا شيخ عاوزك تصنف لي مين اللي قاعدين دول، صنفني مين المشايخ، صنف لي مش عارف، في ناس عنده ولع بالتصنيف، خد لك لقب لازم يديك ايه. فبيقول له اتذم الناس، قال والله ما أنا عن نفسي براضي حتى أتفرغ فأزم الناس، مش عم نخلع وأنا راضي عن نفسي عشان أزم الناس. ولذلك كان بيقول إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس ولم يخافوا على ذنوبه، يعني هو قلقان جدا وخايف جدا ومحبش خالص إن الناس تعمل ذنوب في حق الله، بس هو بالنسبة له لا، دي غيرة إيه؟ غيرة موهومة، طب تضحك على نفسك، نسأل الله العفو والعافية. وما وقع إنسان في عرض أحد إلا لغفلة عنه فيما يخص نفسه. والله لما تخلص الكلام عن نفسك وتخلص تقييم نفسك ومحاسبتك لنفسك، لو في وقت يا سيدي خلاص خب اعمل اللي انت عاوز، بس ما تكلمش برضه عن الناس. طيب الناس في الغيبة هو واحد من ثلاثة، إما أن يكون هو المتكلم بها أو المستمع أو المسكين اللي هو محور الموضوع، خلاص؟ فإحنا عندنا شخص بيغتاب، وعندنا شخص مغتاب عفاكم الله، وشخص مستمع. معظم اللي قاعدين ممكن يتحس كده أنه هو دايما الشيطان أو نفسه تذكره تقول له الحمد لله، إحنا ما الحمد لله أنا أظن أن أنا ما بقعش في الغيبة، بس خلينا أنا وإنت نتفق أن أظن أنك بتسمع، صح؟ ما أنت أكيد لإما بتسمع لإما بتتكلم. خلينا نقول إن أنت ما شاء الله رجل صالح وتعلوك هيبة الصلاح وهيبة السنة وما بتقولش إيه هذا الأمر، بس أنت بتسمع وبتشارك أحيانا. كل واحد في غيبة بتتقال قدامه معه فرصة أن يحجب على النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم.

من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. الحجاب يعني يحجبك عن النار. ودب الله عن وجهك النار يوم القيامة. شوف بقى، فده معنى مهم جدا. أي حد يغتاب، خلاص أي حد يغتاب، شوف يعني الموبايل ده سبحان الله هو وسيلة، الوسيلة دي ممكن تدخلك الجنة والفردوس الأعلى، وممكن تكون سبب في هلاكك في ذنوب الخلوات، زي إن شاء الله ما نتكلم فيها، نشوف قد إيه هو ممكن إيه في خلواتك، لا يرفعك ويصعدك ويكون سبب للصعود أو يكون سبب لليه للدركات، عافانا الله وإياكم. نفس الكلام في موضوع الغيبة، من أكثر الحاجات اللي ممكن إيه تسرع الغيبة. ليه؟ أنت عشان تغتاب حد أو تقعد تشارك هتبقى إيه؟ إن تقابل، صح؟ مواقع التواصل عملت إيه؟ خلت اللي الموضوع أنت بكلمك فيروح متكلمي، في مع الوقت يجي سيرة سين وصاد ولام وعين وبتاع والكلام ده كله. فخلي بالكم كل مرة حد يغتاب حد قدامك أو ينوم، عندك فرصة إما أنك تشارك في أكل اللحم ده، اديني حتة الكبد دي الله يكرمك، لا اللي على الشم، أيوة دي، أيوة دي، حط بس غمسها كده في الطحينة وهتهالي. إما عندك الفرصة دي أو فرصة أنك تستحضر بقلبك ببصيرتك النار، والرب جل وعلا يذوب عنك ويحجبك عنها. واختار إما أن تذوق طعم أخيك، وإما أن تذوقك النار، وإما أن تتعافى من هذا الذوق فيعافيك الله من ذاك الذوق، واختار أنت. طب بالنسبة للنميمة، النميمة نفس الكلام، عندنا واحد نمام وعندنا واحد بيسمع وواحد شخص مظلوم. بالنسبة للمظلوم بنقول للمظلوم هنيئا لك، لو هم بيفتروا عليك افتراء هنيئا لك. ليه؟ انت عندك حسنات قد كده، فجهز نفسك بقى، جهز الشكائر اللي هتاخد فيها خلاص. وانت عارف بقى، عارف صهيب ده كان ايه، ولد ما شاء الله كان كثير الحج، وفلان ده كان بيعمل كذا، وفلان ده كان ليه الله اكبر اعمال في السر رهيبه، خلاص تخيل كده يوم القيامه كان يقول يا رب الاسرار بتاعه الاخ ده في رمضان عاوزها. تخيل بقى انك ايه، لان في احدى الروايات فياخذ ما يشتهي. انت عاوز ايه؟ ايه الذنب اللي ايه الحسنه اللي انت عاوزها؟ فالشخص المظلوم ده بنقول له هنيئا لك لو هم افتروا عليك. طب لو فعلا بيقولوا فيك عيب، والعيب ده حقيقي موجود ويرتبط بذنب، كده كده ليك حسنات لانهم اغتابوك، وفي نفس الوقت توب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الامر حتى تكف ألسنتي هؤلاء. طب اللي منقول للنميمه اللي هو ايه اللي كان حاجه حد يقول له، اول حاجه تعملها انك تكف زي ما احنا قلنا كده، حاول لا تسترسل، لا تسترسل خلاص. كتير جدا من الاخوه والاخوات يسمعوا للام والاب، خاصه الامهات يعني، تقول له شفت جوز اختك عمل ايه؟ ايه عمل ايه يا امي؟ تحكي له خلاص. بتحكي له امتى؟ من الساعه 4 لغايه قبل الاذان المغرب بنص ساعه، يعني خلاص ده الساعه 5 وثلث كده. واحد يقول بقول لك يا امي بلاش الغيبه بقى، بلاش الغيبه ايه؟ ده احنا لو فرغنا الست الوالده قالت ايه؟ والسيد اللي إيه؟ الابن استمع لايه؟ هنعمل مجايله صغير كده، بلاش الغيبه ايه؟ ده انت الملائكه مستنياك خلاص؟ وما شاء الله كنت بار بامك، كنت منصت كده وبتسمع ما شاء الله بكل شغف، سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. انا قلت لك اصلا انا ما كنتش حابب الزواجه دي، بس يلا الله يسهل له خلاص. هو قاعد يعمل ايه؟ كل عم نار امه تهدى يروح رامي فيها حطب. ما هي الجملة دي بتاعت يلا الله يسهل له دي، يعني افتح السكة، انت فاتح الاشارة ليها تدوس، فخلي بالك. فمش معنى اللي انت ايه، لان في ناس ده حليب كده يقول لك لا والله انا ما قلت خلاص. هو ابن سلول كان كده، ابن سلول ما كانش يقول الجملة صراحة، كان يسأل كده يقول يعني صفوان جاي مع عائشة لوحدهم، الله المستعان، ترى كان بيعملوا ايه دول؟ طبعا تروح انت راكب الخط ايه مزود جملة خلاص. هو ابن سلول قال حاجة؟ ده الرجل كان بيسأل خلاص. عشان كده ده شغل شيطاني، يوم القيامة الشيطان هيقول ايه؟ لا لا لا انتوا هتلموني انا، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ده كل القصة دعوتكم فاستجبتم لي، ده انا لسه بقول
بقول لك بس لو تطلعي القصة انت مشيتي بشعرك كله ولازم تقصصي وتحط عطر وتلبسي كاتو. انا بقول لك نطلع قصة عملتي كل ده فالسرعة دي خلي بالك. فاللي بيسمع رقم واحد لا يسترسل، مش يقول له بص يا امي والله الشيخ ذكرنا بالبر فقولي وكل اذان صاغية. لا يا حبيبي ما تكونش اذان صاغية، اصل امي بتزعل خليها تزعل، مش احسن ما تفرح وتاخدك النار، خليها تزعل وتخش الجنة. فيبقى اول حاجة حافظ على سمعك، تاني حاجة ما تنقلش الكلام، تروحش تقعد مع اختك وتقولها شوف امي بتقول ايه، تامر عامل كذا وكذا وكذا، الله يهديها، انت الله يهديك انت، ما تنقلش الكلام. حاجة التالتة لا يتغير قلبك تجاه اللي اتقال في الكلام. ليه يا جماعة؟ موضوع بسيط خالص، هو اللي نقل لك ده صادق ولا كاذب؟ خلينا اقولها لكم بطريقة تانية، اللي قال لنا ده في الاسلام اسمه ايه؟ في موضوع العدالة، سقط العدالة ولا ده من شهود العدالة؟ قاعدة في الفقه، ناق النمام تسقط عدالته، يعني الراجل ده عفاه الله نمام، فجاي يقول لي ده اياد بيعمل 1 2 3 4، اقول له ايه؟ اقول له نفسي اصدقك بس انت عدالتك سقط. يعني بتكذبني يا شيخ؟ مش انا اللي بكذبك، انت ممكن يكون فعلا اياد عمل كده، بس انت في الشرع اتحطيت تحت دايرة ايه؟ سقط العدالة. فازاي تكون رؤية على واحد ساقط العدالة؟ عشان كده ان كل مرة حد يقول لك الكلام ده تعمل الحاجات دي وتزود بقى عليها، خلي بالكوا دي كلها تمارين انك تتوب، اصل التوبة لازم يكون فيها فعل تجاه الكلام ده عم تسمعه. من ضمن الحاجات بقى كل ما تيجي تسمع كذا تسأل نفسك سؤال، هو الشيطان هدفه من الموضوع ده ان يوقع بين المسلمين صح؟ فانت تقول لأغيظن الشيطان، انا هغيظ الشيطان الذي امر هؤلاء بالنميمة، فتروح داعي لمين؟ يعني هو بيتكلم في اخ اسمه عبد الرحمن، تقول اللهم اغفر لعبد الرحمن، اللهم سدده، اللهم يسر له، وهكذا. خلي بالكم. طيب التوبة بقى ببساطة خالص، الموضوع بسيط خالص، بسيط من وجه وصعب من وجه. الاول الذنوب هما نوعين، في ذنوب فيما بينك وبين الله في حقوق الله، وذنوب تتعلق بحقوق المخلوقين. فيما بينك وبين الله يكفي التوبة أنك تخلع عن الذنب وتعزم على عدم العودة إليه. واحد بيشرب حاجة لا تجوز، التوبة إزاي؟ يقلع يسيبها ويعزم على أنه ما يرجعش تاني ويندم على ما فات، سهل خالص. طب بكرة رجع مفيش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل، نفس الكلام يعمل على الذنب كده، بس هو ناوي يرجع يبقى ما كانش ايه؟ عازم على الترك، فاهمين؟ يعني هو عازم دلوقتي انه ما يشربش تاني الحاجة دي، هو عزم خلاص، طلع من المسجد وقع تاني، بس هو لما طلع كان ناوي يقع ولا ما كانش ناوي؟ ده اسمها توبة. فالذنب التاني ده كأنه ذنب جديد، خلاص كده؟ فده الذنوب اللي فيما يخص حقوق الله سبحانه، فيما يخص حقوق المخلوقين. محمد سرق من أحمد 2000 جنيه، وجي في رمضان والشيخ بيتكلم في التوبة وليه وبتاع، قال اللهم إني قد تبت إليك وعزمت ألا أعود لي لجيب أحمد مرة أخرى. يا نجم ال 2000 جنيه يرجعوا، ده شرط التوبة إن الفلوس ترجع، حقوق العباد الأصل فيها المشاحة اللي لازم فيها إنك كله متربص بالتاني، الأصل إنك ترد الحاجة، ده الأصل. العلماء بقى اختلفوا بقى، اللي بيقع في عرض الناس ايه هو حق اخوه؟ ما هو دلوقتي ليه حق صح، تجاوز الحد مع الله وتجاوز مع الناس، فيما يخص الله يتوب. طب فيما يخص الراجل، انا جبت سيرة عم علي وديتنا اغتابه، اعمل ايه مع عم علي؟ علماء يقول لك لازم تروح للحج علي وتقول له عم علي الله يكرمك يجعلني في حل. عمك علي محامي، هيقول لك ليه؟ فتقول له بقى خلاص بدون ما نفتح الموضوع، يقول لك لا الموضوع اتفتح. طب ايه رايك بقى ان ليله 27 هدى عليك؟ فورطت نفسي اكتر. العلماء يقولوا ايه؟ تروح تقول له لو يغلب على ظنك ان هو ايه؟ هيقبل وما يخشش في المتاهات دي ويفتح الملف ده.

عند سبحان الله من أهل الصلاة ومن أهل كذا ومن أهل كذا. الراجل ممكن يقول لك لا والله، قول له اه والله. لأن هو ممكن التاني برضه يقول لك لفظ يهيجك إنك ترجع، يخليك تحن الناحية التانية، أوعى تحن، هتحن للنار. ربنا يحفظكم، ربنا يسر جدا التوبة. خلاص المهم إن الأوبة دي تيجي قبل ما تدخل التربة، لأنك لو دخلت مفيش حد غالي عليك إنك تعند معاه، إنك تخش يوم القيامة وليه حسنات، أصل أنا هتحرج، أصل أنا كذا، خلاص يا سيدي ما يا سيدي ما تكلموش. أنت بينك وبين الناس كده اللي كنت دايما تجيب سيرته، والله يا جماعة بصوا أنا كنت بجيب سيرته، هو كان فعلا غلط مرة، أنا سامحت وأنا أشهدكم إن الراجل ده كويس وأنا أعرف عنه خير، بس هي كانت أحيانا كده إيه يعني نغزة شيطان وكده وبتاع. هل الكلام ده يا جماعة هيشينك؟ هيقلل منك؟ ولو قلل منك النهاردة هيعليك غدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من كل شر، وأن يطهر قلوبكم وألسنتكم مما يزعجكم غدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: يا يوسف خذ وعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا اليوم مع اسمين جديدين من أسماء الله الحسنى، الضار والنافع جل وعلا.

الضر والنفع من الله أمرا منه، قدرة لا افتراء ولا حصرا ولا اشتراكا مع غيره أو من غيره. وكم من مخلوق أريد به ضر أو نفع فمنعه الله أو أعطاه الله على عكس ما مكر الناس به وخططوا له. قال تعالى: قل كل من عند الله. أما عجزت نار النمرود أن تحرق إبراهيم؟ ولم تقطع السكين في عنق ابنه إسماعيل عليهما السلام؟ أو ما عجزت قريش عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه وعن إدراكه في الغار؟ وقد يكون من الضر ما هو نفع، ومن النفع ما هو ابتلاء وامتحان. وما الضر الإلهي إلا لحكمة تقود في النهاية إلى النفع، وما النفع إلا لحكمة تقود في النهاية إلى الثواب وحسن المآب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء. الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقة هون عليه، فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذنب. والضر ابتلاء من الله تعالى، وحكمته متعددة في ذلك، فهي ربما امتحان للإيمان، فهل نفوز أو رفعة في الدرجة، فهل نصبر أو كفارة عن معصية أو خطيئة، فهل نتوب ونعتبر. فكيف إذا كان في الضر مطهرة للعبد أو نجاة من بلاء أكبر، أفلا نرضى؟ معنى الضار والنافع.

الضار هو الذي يلحق بأحد مضرة أو أذى أو نقصا في نفسه أو أهله أو جمعه أو ملكه، ويسبب الضرر ألما أو حزنا أو خوفا، ولا ربما سبب فقرا أو هجرة أو فراقا. وأما النافع فهو الذي يعطي خيرا أو يدفع خطرا أو يبلغ خبرا أو يبعث أملا أو يدل على هدى أو يعين على خير. والقلق عند الخلق شعور طبيعي، فالعبد يقف عاجزا أمام قوى الطبيعة الخارقة، ويقلقه أمر صحته ومرضه وموته ومصير أهله ومستقبل أولاده. ومن كان له عقل علم أن أحدا لا يضمن له كل ذلك، ولا يقدر على ذلك إلا الله وحده. يقول الله سبحانه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فثمة من يعبد الله خوفا، وثمة من يعبده ثقة به وتوكلا عليه. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولما نزلت الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخص وعم، وقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا. إن لك رحما سأبلها ببلالها، أي سأوصلها ولا أملك أكثر من ذلك. وليخشى المصرون على المعصية من لحظة الحكم الإلهي المبرم إذا كثر أذاهم وانعدمت فرص عودتهم عن غيهم. قال سيدنا نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الله تعالى الضار والنافع. من يستطيع أن يأتي بالنفع أو يدفع الضر عن نفسه أو عن غيره؟ يقول الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقدره، فإذا مضى أمره رد إليهم عقولهم ووقعت الندامة. أسلوب القرآن في هذه المسألة أسلوب حواري، يهدف فيما يهدف إلى إيقاظ العقول النائمة والقلوب الغافلة. كيف يطمئنون إلى غير الله؟ وكيف يعتمد عاجز على عاجز مثله؟ يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ربنا لا يحب لعبده إلا الخير، لكن العبد هو الذي يسيء إلى نفسه بجحوده وتعاظمه وتمجيده لنفسه. قال تعالى في سورة الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ما الضر من الله إلا مصلحة للعباد ولجما لشهواتهم وجنوحهم. قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فمن هو الضار حقا؟ إنه الظالم الذي يظلم نفسه أو يظلم غيره. قال تعالى عن صاحب الجنتين في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. والنافع حقا هو الله تعالى. ومن الغباء والجحود أن لا ينظر العبد من حوله فيرى نفع الله تعالى لخلقه من حي وجامد. فلو سرح العبد نظره في الطبيعة من الجبال إلى الوديان إلى السهول وإلى الأنهار لعجز عن شكر الله على بديع خلقه وعظيم نفعه. قال تعالى في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ولو علم العبد ما جعل الله في باطن الأرض من خيرات من نفط وغاز وذهب وجواهر ومعادن تدخل في صناعات عديدة لعلم أن الشكر لا يفي الله حقه لا باللسان ولا بالعبادة ولا بالعمل. لكن الله عز وجل عندما ذكر بأس الحديد نبه العبد إلى حسن استعمال هذه القوة فأوصاه بالعدل كما أوصاه بنصرة دين الله. يقول تعالى في هذه السورة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يكفي أن ينظر العبد إلى ما حوله من مخلوقات ترتع ومياه تنبع وألوان من الشراب تروي وتشفي حتى يوقن بأن الذي خلق جل وعلا لا يهمل بل يكمل ويتم ويعم. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وحده الله تعالى قادر على النفع والضرر وبقية الخلق مستجيبون. يقول تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سيعلم المنكرون يوم القيامة من الذي يملك النفع والضر.

من الناس من يعبد الله بصورة سطحية كيفما اتفق، وإذا أصيب بضر أو أصابه نعيم اهتز إيمانه وتنكر لدينه وتناسى ربه. قال الله تعالى عن أمثاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. كيف يعرف الإنسان ربه عند الأزمات؟ فإذا انقضت تناسى وعاد إلى ضلاله القديم. أفلا يستحي من الله؟ قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وسيعلم الذين يتعاطون مع الجن والذين يعبدون الشياطين أنهم ساء ما كانوا يعملون. يقول عز وجل في سورة سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. أولئك الذين كانوا يسخرون من المؤمنين ويتحدونهم أن ينزل الله عقابه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال تعالى فيهم في سورة السجدة: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ولن يقبل الإيمان بعد فوات الأوان، فعلام تأخير التوبة، ومن يدري متى يقفل بابها. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. لن ينفعنا من أرحامنا ولا أولادنا يوم القيامة إلا من قد صلح. قال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. لا ينفع الناس إلا الصدق في النيات. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والصدق في العبادات وفي الأعمال. وغدا عند المواجهة يعرف من الخاسر ومن الرابح. قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. حظ العبد من اسمي الضار والنافع. أول أسباب الضر جحود الإنسان لربه. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وهل يعبد من لا يضر ولا ينفع؟ قال تعالى منبها: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. كيف يهرع العبد إلى عبد مثله فيلزمه ويتضرع إليه ويعتمد عليه ظنا منه بأنه لجأ إلى حصن حصين؟ ومن يحمي من قدر الله إلا الله. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لماذا عندما يضام المرء يعرف أين يتوجه ومن يسأل؟ قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما،
فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فلماذا لا يأتي ربه في الرخاء وقبل أن يقع في البلاء؟ جاء في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وليعلم كل مؤمن أن بعض الناس يخافون ضرر الشيطان وأذاه إلى درجة أنهم عبدوه خوفا منه ودفعا لأذاه، وغاب عنهم أن الضار والنافع هو الله وحده. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويلتفت المؤمن أحيانا إلى أخصامه فيهتم لما يدور حوله من أحاديث وإفك ومكائد، يضيع وقتا ثمينا كان يجب أن يصرفه في العبادة وفي العمل. يقول الله تعالى منبها ومواسيا في سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمنافقون ليس لهم دواء، لأن الغيرة والحقد والحسد أكلت قلوبهم ولا جدوى من استرضائهم. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وليتق الإنسان الجحود من الناس، فالعبد الجاحد يعرف من إضراره ومن سوء معاملته حتى لأهله، ومن ذلك قلة وفائه مع مطلقته أم أولاده. قال تعالى منبها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ومن لم يكن فيه خير لأهله لن يكون فيه نفع للمسلمين ولا جاه له عند الله. ما الذي ينفع العبد؟

0: لا بد لكل مؤمن من الإقرار بأمرين، أولهما أن الإنسان ضعيف لا يملك في مواجهة قضاء الله وقدره لا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم أولك نطفة وآخرك جيفة، وأنت بين ذلك لا تملك ضرا ولا نفع. وثانيهما أن كل إنسان ميسر لما خلق له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. لذلك فإن من النفع الكثير التذكير بالله وحضور مجالس العلم والتذكرة. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن النفع أيضا بر الآباء والعدل بين الأبناء. قال عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ومما ينفع العبد نفعه للناس وخدمته للمحتاجين منهم. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ومن جمال هذا الدين أن الله تعالى أذن بالتجارة وبتبادل المنافع حتى في مواسم الحج والعمرة. فقال في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وخلاصة الأمر أن الضر والنفع بيد الله، وأن على العبد ألا يرجو من الناس خيرا بقدر ما يرجو من خالقه جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ختاما: أنيبوا إلى الله تلقون النفع وتتقون الضر. النفع والضر من الله وحده، هذا جزء من الإيمان بالقدر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف الإيمان بالقدر؟ قال: يؤمن بالله وحده وأنه لا يملك معه أحد ضرا ولا نفعا، ويؤمن بالجنة والنار، ويعلم أن الله خلقهما قبل خلق الخلق، وخلق خلقا فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء منهم إلى النار، عدل ذلك منه، وكل يعمل بما خلق له وهو صائر إلى ما خلق. لا ينفع العبد إلا اعتصامه بالله وتوكله عليه. وفي الحديث القدسي: أوحى الله إلى داود: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماوات بين يديه وأرسخت الهوى من تحت قدميه. وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني، وغافر له قبل أن يستغفرني. سبب الضر تقصير العبد، وهو من الله نتيجة وتنبيه وتأديب. قال تعالى في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من أراد أن تزداد قناعته رسوخا بأن الضار والنافع هو الله، فليتقرب أكثر إلى الله طاعة وعبادة وعلما وتمسكا بكتاب الله وشرعه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يغيبن عن البال أن الصدقات تدفع البلايا وتداوي المرضى. قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. فهل نرضى بقضاء الله وقدره؟ جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد الرسول، من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليتخذ إلها سواي. اللهم إنا رضينا بك ربا فارض عنا عبادة، اللهم ادفع عنا الداء والبلاء وتسلط الأعداء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
2: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
5: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: الافعال مستمرون في التغطيه لمتابعه التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الامريكيه الايرانيه. في اخر التطورات، نقلت وكاله تسنيم عن مصدر عسكري ايراني قوله ان الاشتباكات التي وقعت بين القوات الايرانيه والسفن الحربيه الامريكيه في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء الى المنطقه. أضاف المصدر العسكري الإيراني أن القوات البحرية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن بوقف إطلاق النار. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. أضافت القيادة المركزية أن 3 مدمرات أمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما للحصار على إيران، وأشارت إلى أنها غيرت منذ بدء الحصار مسار 57 سفينة تجارية. سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تتوقع أن تتلقى اليوم ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب، وعبر روبيو عن أملهم أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية أن ردها لا يزال قيد الدراسة وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في بيروت، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. قال نواف سلام للجزيرة إن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. أضافت الخارجية الأمريكية أن المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة واستعادة سيادة لبنان على أراضيه. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أبدأ مع وجد، رغم أن الإيرانيين يتحدثون عن أنهم يعني لا يهتمون لا بالمهل ولا بالإنذارات الأمريكية، لكن الوزير روبيو يتحدث عن احتمال أن تتلقى بلاده ردا إيرانيا على مقترح إنهاء الحرب اليوم. وجد،
1: يعني نشوان، هذا هو التوقع الأمريكي أن تسلم الإدارة الأمريكية ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي الذي قدم لها، وهذا المقترح هو عبارة عن اتفاق إطار وليس اتفاقا نهائيا، هو اتفاق إطار أو اتفاق هيكلي يحدد العناوين الرئيسية لأي اتفاق مستقبلي بين البلدين، وهو سيكون نقطة الانطلاق لأي مفاوضات متعلقة بالاتفاق النهائي. هذه هي

0: التوقعات الأمريكية هي بحسب ما قال روبيو من إيطاليا أن تتسلم الولايات المتحدة الرد الإيراني على هذا الاتفاق. طبعا كل هذه المحادثات وتبادل المقترحات بشأن اتفاق الإطار بين الطرفين تجري على وقع اشتباكات شهدها اليوم واشتباكات أيضا في الأيام السابقة عند مضيق هرمز لدى محاولات سفن ونقلات نفط عبور مضيق هرمز باتجاه الموانئ الإيرانية. ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية بأن الحصار محكم وبأنها لن تتهاون مع أي سفن تحاول اختراق هذا الحصار. وفي هذا الإطار تم اليوم تعطيل سفينتين من قبل القوات الأمريكية عند مضيق هرمز كانتا تحاولان العبور باتجاه الموانئ الإيرانية، هما ناقلتان نفط فارغتين، وذلك بهدف تعبئة النفط من داخل إيران، وقد تم استهدافهما بتعطيلهما كما ذكرنا. أيضا القيادة المركزية استعرضت حقيقة اليوم عدد المدمرات الأمريكية التي تبحر في المنطقة، هي 3 مدمرات أمريكية تبحر هناك. حتى اليوم تمكنت القوات الأمريكية والقيادة المركزية بمساعدة هذه المدمرات من إعادة توجيه 57 سفينة حاولت دخول إيران أو مغادرة إيران، كما أن حتى اليوم القيادة المركزية تمكنت من تعطيل إجمالي السفن التي عطلتها 4 سفن، سفينتان اليوم وأيضا سفينتان في الأيام الماضية، كلها جرى تعطيلها لأنها حاولت انتهاك الحصار وخرقه من خلال التحرك نحو الموانئ الإيرانية. والإدارة الأمريكية تعتبر بأن هذا الحصار في نهاية المطاف سوف يؤتي ثماره بإجبار إيران على التوصل إلى اتفاق، وهذا ما ذكره مسؤولون أمريكيون لمجلة The Atlantic الأمريكية باعتقادهم بأن الحصار في نهاية المطاف وقريبا سوف يضطر إيران إلى التفاوض مع الولايات المتحدة. شكرا. والتوصل إلى اتفاق معها.
1: شكرا وجد. نتحول إلى محمد البقالي مراسل الجزيرة في طهران. تسنيم، نقلت عن مصدر عسكري محمد أن الاشتباكات توقفت مع الأمريكيين، لكن الخارجية الإيرانية ما تزال تتحدث عن أن ردها على المقترح الأمريكي قيد الدراسة، لكنها لا تهتم لا بالمهل ولا بالإنذارات.
2: بالفعل نشوان، هي لا تهتم لا بالمهل ولا بالإنذارات ولا تلزم نفسها بأي موعد، وتقول إنها عندما تنهي دراسة المقترح الأمريكي ستبلغ بذلك الوسيط الباكستاني الذي سيتكفل بدوره بإيصال الموقف الإيراني إلى واشنطن. قبل هذا التصريح الذي صدر عن المتحدث باسم الخارجية، كان عرقجي قد في الحقيقة قال كلاما لافتا، قال إنه كلما وضع حل دبلوماسي على الطاولة إلا واختارت واشنطن أن تقوم بمغامرة وصفها بالمتهورة على مستوى العسكري. قال وتساءل في الحقيقة، هل يتعلق الأمر بمجرد محاولة للضغط فجة على حد وصفه، أم أن هناك من وصفه بمن يقوم بدور المخرب، هو الذي يغرر ويخادع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويدفعه من جديد إلى هذا المستنقع. وعندما يتكلم عراقجي عن دور المخرب بينما يقصد بشكل واضح نتنياهو وإسرائيل، لأن إيران تعتقد ولديها قناعة بأن إسرائيل لا رغبة لها في التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فهو يقول إنه من بين الاحتمالات أن إسرائيل هي التي تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، مثل الذي حدث البارحة واليوم في مضيق هرمز. ويخلص بعد هذا كله عرقجي إلى القول أيا كان السبب، سواء رغبة في الضغط أو أن هذا الذي وصفه بالمخرب يقوم بدور الخداع، فالنتيجة واحدة، الإيرانيون لن يخضعوا للضغط. وهذا يعطي فكرة ربما على القرار الإيراني والموقف الإيراني الذي يتم إعداده للرد به على ما قدمته الولايات المتحدة، الذي يقع تحت سقف معروف إيرانيا مسبقا، وهو أنه لا رد تحت الضغط، لا رد تحت التهديد، وأن الحصار يجب أن يرفع في مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز. إذن هذه هي الأجواء بشكل عام على المستوى الدبلوماسي، دراسة للمقترح الأمريكي وعدم استعجال. على المستوى الرسائل في الحقيقة نشوى لا يتم تبادلها فقط على المستوى الدبلوماسي، ولكن أيضا في مضيق هرمز عن طريق الضربات العسكرية التي شهدناها البارحة واليوم. تسنيم، تنقل عن مصدر عسكري أن الذي حدث البارحة سيتكرر.

0: على الأرجح وأن كل محاولة من الولايات المتحدة سواء من بوارجها للدخول إلى المضيق أو محاولة من بوارجها لمضايقة السفن الإيرانية ستواجه برد فوري وسريع وقوي. يبدو حسب ما علمنا من مصادر أن الحرس الثوري يريد إرساء معادلة جديدة في المضيق تقوم على قواعد اشتباك جديدة، قاعدة تقول إن أي محاولة لمنع السفن الإيرانية من التحرك سواء ذهابا أو إيابا ستتم مواجهتها بالنار. هذه هي القاعدة، وهي تتوافق مع ما كان قد هدد به مقر خاتم الأنبياء، وهي الجهة التي تنسق بين الحرس الثوري وبين الجيش الإيراني، بحيث أنه قال لا يمكن أن يسمح لهذا الحصار بالاستمرار. وفقا لمصادرنا فإن إيران منحت مهلة للأمريكيين في انتظار تطور الأوضاع على أمل أن يتم حل الأزمة بشكل دبلوماسي. الآن وقد طال الأمر وقد بدأ الأثر الاقتصادي يظهر، فإن القرار هو أن يتم فك هذا الحصار بشكل من الأشكال بطريقة مباشرة ولكن بطريقة محدودة. قواعد الاشتباك التي تعتمدها إيران ويبدو أن أيضا تعتمدها واشنطن هو أن المواجهات لا زالت محدودة ولا زالت لحظية وظرفية ولا تتجاوز الإطار الذي تتم فيه لا على المستوى الجغرافي ولا على المستوى الزمني. شكرا. وهي طريقة أخرى في الحقيقة لإرساء الحدود ولرسم القواعد سيكون لها أثرها بالتأكيد على طاولة التفاوض.
1: سنبقى معك في سياق المتابعة لا شك في سياق التغطية. شكرا جزيلا لك محمد البقالي من طهران مراسل الجزيرة. الاشتباك المحدود اليوم بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي. تباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم، ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
2: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريبا من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقا مباشرا للتفاهمات القائمة. سريعا جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوما بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامنا مع الأحداث في البحر كان الوضع ملتهبا في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقا انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقا إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوما متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولا.
1: الآن مشاهدينا إلى زميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث التي تناقش مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن على وقع التصعيد الأخير في مضيق هرمز.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في

0: الأساسية. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يرى أنه يتعين أن تتلقى بلاده ردا من إيران على مقترح إنهاء الحرب، وأعرب عن أمله أن يكون هذا العرض جادا. روبيو علق على التطورات الميدانية في مضيق هرمز بقوله إن محاولة إيران السيطرة على المضيق أمر غير مقبول، وإن بلاده لن تسمح لها بالسيطرة على الممر البحري العالمي. كما أشار إلى أن ضربات يوم الخميس كانت منفصلة عن عملية الغضب الملحمي، وأن أي إطلاق نار من قبل إيران سيقابل بالرد. من الجانب الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم أمريكا على ما سماها مغامرة عسكرية متهورة. وتعليقا على الضربات الأمريكية في مضيق هرمز، قال عراقجي إن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبدا. هذه التصريحات بشأن السياق التفاوضي تزامنت مع هجمات أمريكية استهدفت أكثر من موقع إيراني، بينما رد طهران بضرب السفن العسكرية الأمريكية. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع زميلة سلم خضر على الشاشة التفاعلية، وهي لافتة هذه الوتيرة التي أخذتها الأحداث في مضيق هرمز. سلام.
1: بالضبط، في أقل من 24 ساعة اشتباكين بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن اللافت مريم أن كلا الطرفين يتمسكان باستمرار وقف إطلاق النار بنسب متفاوتة. نبدأ بما حصل منذ يوم أمس وقد تكرر اليوم حقيقة. هناك ضربات أمريكية، أو أعلنت إيران عن أن مجموعة من المناطق داخل الدولة تعرضت لضربات، من بينها أمس جزيرة قشم، وكان هناك أيضا إطلاق نار في المضيق. بحسب ما بات لدينا من معلومات، اليوم أيضا تكرر الأمر. يبدو أن الجانب الأمريكي يقوم بتطبيق ما يسميه بالحصار على الموانئ أو الغضب الاقتصادي. يبدأ هذا الحصار في من ميناء تشابهار جنوبا إلى الشواطئ العمانية، يمنع على السفن الإيرانية الدخول أو الخروج إلى مضيق هرمز. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أنها منعت عودة قرابة 50 سفينة إيرانية إلى الموانئ الإيرانية، وأعادت تحويل مسارات 50 سفينة. لكن اللافت أن هناك اشتباكات. الذي جرى كما يبدو حتى الآن وفق المعلومات بأن الولايات المتحدة كانت تحاول إدخال مجموعة من المدمرات لتسلك خط مضيق هرمز، ولتعطي انطباعا بأن الأمور تحت السيطرة وبأن الحركة البحرية جارية فيه. هاتان واحدتان من المدمرات التي نشرت سنتكم صور لهما كان برفقة مدمرة ثالثة يوم أمس. الجانب الأمريكي يقول بأن هذه المدمرات تعرضت لإطلاق نار، ما دفع الجانب الإيراني إلى الرد. طبعا إطلاق النار، تقول الولايات المتحدة والسنتكم تحديدا بأنه لم يؤدي إلى إصابة أي من المدمرات. لكن اللافت أن الرد الأمريكي توزع من بندر عباس وجزيرة قشم إضافة إلى مواقع أخرى كلها مطلة على المضيق. لجزيرة قشم حقيقة أهمية كبرى في كل ما يجري حاليا في مضيق هرمز. نبدأ بالجانب الإيراني. إيران قالت بأن هذه هي الخطوط البحرية التي سيسمح الحرس الثوري للسفن بأن تسلكها شمال وجنوب جزيرة لارك، مقابل المسارات التقليدية كانت قليلا إلى الجنوب، وهذه أيضا معطلة. الولايات المتحدة تخشى من أن تكون هذه المسارات التقليدية قد زرعت بالألغام، وهناك حقيقة قدرة لدى الجانب الإيراني من الناحية التكتيكية والنظرية والعسكرية. تستخدم إيران هذه القوارب السريعة ضمن ما يسمى بأسطول البعوض، للإشارة إلى صغر حجم هذه القوارب، قدرتها على المناورة داخل المياه الضيقة والمسارات الضيقة، ويمكنها أن تستخدم هذه الألغام وأن تزرع هذه الألغام البحرية. وبالتالي ما جرى، بالعودة إلى ما جرى يوم أمس، مقابل ذلك الولايات المتحدة قالت بأن هذا هو الخط الذي يفضل للسفن أن تسلكه. يبدو أن تعرض لإطلاق

0: كان عند هذه المناطق. ردت الولايات المتحدة باستهدافات اليوم أيضا تكررت في نفس المناطق الجغرافية تقريبا. سريك اليوم في هرمزجان تم استهدافها، واحدة من أهم قواعد خفر السواحل. وهناك أيضا يوم أمس بندرجان في ميناب تعرض للقصف، ميناء بهمن تعرض للقصف إضافة إلى بندر عباس. اليوم حتى الآن إيران تقول بأن فقط منطقة سيريك في هرمزجان هي التي تعرضت لاستهدافات أمريكية.
1: سلام، هذه الوتيرة التي اتخذتها هذه المواجهة، إن كانت اشتباكات أو إطلاق نار متفرق ومحدود، هي ربما الأكثف منذ بدء هذا الحصار البحري ودخول ربما هذا الحصار إلى هذا المنعطف التصعيدي.
0: طبعا الحصار بدأ منذ أن أعلنه ترامب في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل، ووثق هذا الحصار جميع السفن التي تدخل إلى المضيق متجهة فقط إلى الموانئ الإيرانية، لا يمكنها أن تدخل. لكن هذا الحصار مر خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بشكل من دون أخطاء. ما حدث أمس وما حدث اليوم هي استثناءات إنجاز التعبير، لكن اللافت أن السلطات الإيرانية قالت اليوم أو لم تستبعد بأن يتم تكرار هذا السيناريو نتيجة وجود قطاعات بحرية كثيفة في بحر العرب، لا سيما للجانب الأمريكي.
1: شكرا لك سلام. وهذه التفاصيل التي ذكرتها سلام تزامنت مع تصريحات سياسية ومواقف من الطرفين بشأن المسار التفاوضي، وهو ما سنناقشه ونحلله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عسكريا وتحاول سحب ورقة مضيق هرمز ولو جزئيا من إيران بحيث تخلق مسارا آمنا للسفن. كذلك زادت من حدة الضغوط الاقتصادية، غير أن هذه الضغوط قد تؤدي لانفجار الأوضاع وعودة الحرب، لا سيما مع عدم تمكن واشنطن حتى الآن من تشكيل تحالف الناتو والأوروبيين للمساعدة في فتح المضيق، كما أن كل ذلك له تداعياته على الداخل الأمريكي اقتصاديا وسياسيا. أما إيران فقد أوصلت رسالة بأنها ما زالت تتحكم في مضيق هرمز وأنها قادرة على إرباك البحرية الأمريكية، إضافة إلى ما بدا أنه رسالة أخرى بأن طهران قادرة على إرباك وتعطيل تجارة النفط العالمية، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية الدولية على واشنطن لإنهاء الحرب. لكنها في مقابل ذلك تعاني إيران من أوضاع اقتصادية داخلية ضاغطة ناهيك عن زيادة العقوبات والضغوط السياسية الداخلية. دكتور محجوب الزويري، إذن يريد كل طرف استخدام أوراق ضغطه في هذا التوقيت الحساس، نبدأ من أوراق الضغط الأمريكية وفاعليتها الآن.
2: لا شك بأن الولايات المتحدة مريم تتكي على فكرة أنها قوة عسكرية كبرى، وأن وجود العسكري الموجود الآن يساعدها كثيرا على فرض قواعد اللعبة التي تريدها، لكنها في ذات الوقت تعلم جيدا أن ما هو موجود من عتاد ومن عديد الجنود لا يكفي، وتضغط بالأعداد الموجودة الآن. لذلك تحاول أن تحدث اختراقا في المضيق معين في الجهة المقاربة لعمان تحديدا، في محاولة لخلق ما اسميته مسير آمن للسفن، وبالتالي تقول لإيران أنك لا تملكين السيطرة الكاملة على المضيق، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار آمن بدون ألغام تعبر منه السفن. لدينا للعلم 1600 سفينة الآن في خلف مضيق هرمز، منها 400 ناقلة نفط، وبالتالي سيكون هناك انفراجة إن تم تأمين هذا المسار الآمن. وبالتالي ما تفعله الولايات المتحدة وتحقيق ذلك فقط في هذه اللحظة، وباعتقادي هذا السبب الذي دفع الإيرانيين للرد كما رأينا ليلة البارحة.
1: بالتالي تريد الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الضغط العسكري أكثر في الفترة التي ينتظر فيها الرد الإيراني على مقترحها؟
2: بالضبط، هي حقيقة تختبر قوة القوة العسكرية الإيرانية الموجودة وقدرتها على التحكم وضبط إغلاق المضيق. ما جرى أمس وما جرى قبل ساعتين حتى الآن هو محاولة اختبارية من الولايات المتحدة إلى القدرة الإيرانية العسكرية على ضبط إغلاق المضيق وقدرتها على الاستمرار في ذلك.
1: كيف تفاعل الإيرانيون مع هذا الاختبار كما أسميته؟ ومن خلال هذا التفاعل ربما تذكر لنا استخدام إيران أيضا لأوراق ضغطها.
2: بالضبط، إيران ردت بالقصف القطع الأمريكية العسكرية، وردت أيضا باستهداف ما القوة العسكرية التي هي الآن تشرف على إغلاق أو ما يسمى بالحصار الموانئ الإيرانية، كما أنها في نفس الوقت تحاول أن تخلق واقعا أمنيا جديدا يجعل كل القطع البحرية الأمريكية في خطر. وهذا الأمر يثير العسكريين الأمريكيين، لأن هذا معناه خسائر في الأفراد وخسائر في العتيد، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون جيدا للرئيس الأمريكي عندما يعود للبيت الأبيض.
1: ولكنه ليس جيد بالضرورة للإيرانيين، بما أن إيران تضعف اقتصاديا أيضا مع استمرار الحصار البحري وهذا الخناق الاقتصادي.
2: بالضبط، هذا ليس جيد لإيران، لكن إيران الآن تسعى لتحقيق معادلة واحدة، وهي أنها لا زالت قادرة على ضبط المضيق وقادرة على إفشال المخطط الأمريكي. هي تعرف ربما لا يمكن تحقيق ذلك 100%، لكن على الأقل يمكنها أن تمنع الأمريكيين من تحقيق كل ما يريدونه، تأخيره إرباكه، وهذا بالنسبة للإيرانيين قد يكون نجاح.
1: دكتور محجوب الزويري، على ضوء هذه المعطيات التي ذكرتها نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحته دكتور محجوب الزويري من خلال ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل بتصاعد حرب الاستنزاف والمواجهة العسكرية بنسبة 35%. السيناريو الثاني المرجح هو تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إطاري كذلك بنسبة 35%. أما الاحتمال الثالث فهو استمرار حالة وقف إطلاق النار المتفق عليها، أي لا حرب ولا سلم بنسبة 30%. دكتور محجوب الزويري، لماذا تقاربت النسب لهذه الدرجة بين السيناريوهات الثلاث؟
2: نعم، السيناريو الأول والثاني هنالك أقول قدر من الضغوط على الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالسيناريو الأول، وبالتالي موضوع الاستنزاف العسكري لا يمكن للطرف أن يتحمله لفترة زمنية طويلة، لذلك أنا جعلته مساوي إلى اتفاق الإطاري الذي هو قد يكون مخرج لهما، وبالتالي يهربوا من الاستنزاف إلى الاتفاق الإطاري. تعلمين مريم أن نحن نتوقع الليلة الجمعة نوعا من الرد الإيراني، نعم، والقول أن ربما يكون الأحد في نوع من الأخبار أكثر وضوحا حول هذا الاتفاق. أما الأمر الثاني وهو لا حرب ولا سلم، المشهد قبل العمليات أمس بعبارة أخرى حالة الهدوء التي كانت موجودة دون حالة التزاحم العسكري في المضيق، وبالتالي إبقاء الوضع هادئا عسكريا لكنه غير هادئ سياسيا.
1: لكن ربما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني وبنسبة 35% بأن يتوصل الطرفان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطاري، لا يعني بالضرورة أن تهدأ الأمور نهائيا، يمكن لعودة التوتر من جديد أن يطغى على المشهد. وهنا سنذهب إلى الاحتمال الأول واحتمالات التصاعد، تصاعد المواجهة والاستنزاف.
2: المفترض مريم وفق بنود الاتفاق الإطاري التي قيل أو تم الحديث عنها أنه سيكون هدوء كامل عسكري مع التوصل لهذا الاتفاق، بعبارة أخرى يلتزم الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار ويدخل في مفاوضات مدتها 30 يوم لوقف الحرب.
1: لكن الوتيرة التي أخذتها تسليم المقترحات والرد عليها وهذا البطء ربما وتشدد الطرفين في مسائل معينة، هل يمكن أن تدخلنا في نفق طويل من الاحتمال الثالث لا حرب ولا سلم الذي كنا فيه حتى أمس حتى قبل بدأ التوتر في مضيق؟
2: بالضبط، هذا وارد، لا يمكن أخذه من على الطاولة كما يقال، لكن ما يجعلني مؤمن بأنه للطرف الأمريكي تحديدا الرئيس ترامب يتحمل هذا الصبر الطويل للاستمرار في الحرب ولا في هذا الوضع، وهو مضطر إما أن يذهب إلى إطار الاتفاق الإطاري أو يذهب إلى شيء آخر ينهي به الحرب، شكله لا نعرفه حتى الآن، لكن بالتأكيد لا يمكن البقاء في المربع الموجود فيه الآن.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بعد نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لمريم، والآن إلى الملف اللبناني، إذ أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين قبل قليل على بلدتي تول والبازورية في جنوبي البلاد. معنا من أبن السقيف في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس ليطلعنا على مزيد من التفاصيل، وأيضا ستنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسة. سأبدأ معك جوني، تفضل.
4: نشوان، هو يوم آخر من التصعيد الإسرائيلي العنفي والذي يمكن القول أنه بات يتفلت من كل الضوابط تقريبا، ويمتد باتجاه عدد كبير من البلدات في منطقة شمال نهر الليطاني على وجه التحديد، ويتوسع باتجاه البقاع شرقا مرة جديدة، بالإضافة طبعا إلى الغارات من المسيرات والقصف المدفعي. وكما ذكرتم، آخر الغارات التي كانت شنت خلال الدقائق القليلة الماضية كانت من المقاتلات الحربية الإسرائيلية باتجاه بلدتي تول والبازورية، كما أن هناك عشرات الغارات التي طالت عشرات البلدات في نواحي مختلفة من الجنوب اللبناني. هنا في القطاع الشرقي استهدفت الغارات بلدات كزوتر الشرقية ويحمر لشقيف، في القطاع الأوسط أيضا غارات أخرى، وفي القطاع الغربي كان التركيز على البلدات التي تقع لناحية قضاء صور كالحنية والقليلة والمنصورية والمنصوري عفوا ومجد الزون. وفي بلدة طورة سقط شهداء وجرحى بنتيجة الغارات الإسرائيلية، وصباحا أيضا سقط شهيد في بلدة كفرشوبة أو في محيط بلدة كفرشوبة نتيجة غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة عند طريق يربط بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام. وكما ذكرنا أيضا حصلت غارتان على المناطق الجبلية. نحن نسمع الآن صوت ذوي انفجار على الأغلب هو ناجم عن قصف مدفعي مستمر وكان متقطعا خلال الساعات القليلة الماضية أيضا باتجاه عدد من البلدات هنا في الجنوب اللبناني، وما تزال أصوات القذائف المدفعية حاضرة. إذن بالعودة إلى الغارات التي حصلت في البقاع شرقا، فقد سجلت غارتان على الجبال المحيطة ببلدتي بريتال والخريبة في البقاع الشمالي. وطبعا خلال الأيام الماضية أيضا كانت هناك غارات، ولكن كانت محدودة جدا على بلدة البقاع شرقا في لبنان. ذكرنا إذن القصف المدفعي الذي سجل خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة طبعا إلى التحليق المستمر للمقاتلات الحربية الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي صباحا وجه انذارا لسبع بلدات بضرورة إخلائها، ولكن طبعا الغارات لم تقتصر على تلك البلدات، تخطت الغارات البلدات التي ذكرها الجيش الإسرائيلي. ونحن نتحدث كما ذكرنا في بداية هذه الرسالة عن عشرات الغارات الإسرائيلية العنيفة والتدميرية. نعم. حزب الله أيضا كثف من عملياته 21 عملية عفوا أعلن عنها حزب الله خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها طبعا إطلاق صواريخ نوعية على سكنة الشراقة في محيط مدينة نهرية. وقال حزب الله أنه نفذ هذه العملية ردا على كل الخروق الإسرائيلية، ولكن على وجه التحديد ردا على الغارة التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية قبل ليلتين.
3: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من إبر السقيف في جنوب لبنان. سأتحول إلى فاطمة خمايسي، سنتابع معك أيضا الجيش الإسرائيلي أبرز بياناته وأيضا الغارات التي شنت على جنوب لبنان وإصابات الجنود الإسرائيليين. فاطمة.
5: صحيح نشوان، يوم حافل من ناحية التطورات الميدانية التي شهدتها الجبهة الشمالية هذا اليوم. أبرز هذه التطورات هو الدفعة الصاروخية التي أطلقها حزب الله، وهذا الاستهداف الذي طال كبرى المدن في شمال إسرائيل، وهو ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مدينة نهرية وصولا إلى مدينة حيفا وخليجها وأيضا مدينة عكا، عبر إطلاق الحزب 5 صواريخ. تم اعتراض صاروخ واحد فيما سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة. أيضا تم تسجيل أضرار لحقت بأحد المنازل في مدينة نهرية وإصابة إسرائيلية أيضا على إثر ذلك. كان هنالك أيضا تسجيل لعمليات أخرى استخدم من خلال حزب الله المسيرات الانقضاضية. جزء من هذه المسيرات كان قد وجه نحو قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وهو ما أدى إلى انفجار إحدى هذه المسيرات في قوة إسرائيلية بجنوب جنوب لبنان، وعلى إثر ذلك أيضا تم تسجيل إصابة لجندي في صفوف هذه القوة. كان هنالك مسيرة أخرى أطلقت من قبل حزب الله باتجاه موقع تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة رأس النقورة بالجليل الغربي. هذه العملية أسفرت عن إصابة جنديين بجروح متفرقة، جروح أحد الجنود وصفت بالخطيرة. وأيضا هنالك عملية ثالثة قد أعلن عنها في الساعات الأخيرة من قبل الجيش الإسرائيلي، رصد لمسيرة إضافية من قبل حزب الله باتجاه قوات الاحتلال في جنوب لبنان. تم تنفيذ عملية اعتراض، ولكن حتى هذه اللحظة لم يكشف عن مصير عملية الاعتراض هذه، هل نجحت أم فشلت نشوان. طبعا هذه العمليات المتتالية من قبل حزب الله وهذا الاستخدام المكثف للمسيرات يكشف عن حجم خطورة هذه المسيرات التي تشغل بال المنظومة الأمنية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل. وحتى اللحظة لا يوجد هنالك حل عملياتي للتعامل مع هذه التهديدات الناجمة عن استخدام حزب الله لهذه المسيرات. في المقابل الجيش الإسرائيلي أيضا ينفذ الغارات بشكل متتالي ومتفرق في أنحاء في جنوب لبنان، يستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها حزب الله في تنفيذ عملياته باتجاه مناطق شمال إسرائيل. المؤسسة العسكرية أيضا ترجح بأن رد حزب الله لم ينتهي، لذلك هنالك رفع للحالة الأمنية في مناطق الشمال. تم إلغاء جميع الفعاليات والتجمهرات في تلك الجبهة تحسبا أيضا لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله. أيضا العمليات المكثفة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كما أشرت هي عمليات متواصلة، يستهدف الجيش ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية، ينفذ عمليات اغتيال، وكما أيضا ذكرنا يستهدف المنصات المستخدمة في عمليات إطلاق الصواريخ. كل هذه التطورات الميدانية أيضا يقابلها تسريبات إسرائيلية تتحدث عن الجلسة المرتقبة للمفاوضات في واشنطن، وهنالك أيضا حالة كما أشرت من الترقب لمضمون ما ستفضي إليه هذه المحادثات في إطار لقائها الثالث نشوى.
3: رام الله فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
3: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
2: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرون رود شستر هيل.
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء
2: أول. يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
1: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
5: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
6: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

الشيخ ما

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

سروا من ذكر الله تعالى أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتلت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى. برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء، نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة والشفاء. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الدكتور مصطفى علم الدين، والذي نستضيفه صبيحة كل يوم اثنين لنطرح موضوعا صحيا طبيا جديدا. من يرغب بسؤال الدكتور مصطفى يتصل بنا على رقم الهاتف 9758-3399. باسمكم نرحب بالدكتور مصطفى في إذاعة الصوت الإسلامي. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لحضورك، الله يبارك فيك. دائما دائما دائما عب تكرمنا وتتفضل عنا كل يوم تنين لتتحفنا بنصائح طبية، الله يبارك فيك.
2: شكرا لك حاج إبراهيم، وشكرا للمستمعين، ونحن بخدمة الأهل والأجيال هذه هذه الصوت الإسلامية اللي نحن نفتخر نعتز فيها.
1: دكتور، في الحلقة الماضية وعدنا الجمهور والمستمعين أن نتحدث عن الشنغول أو حزام النار.
2: نعم،
1: هذا حزام النار أو الشنغول يصيب الكثير من الأشخاص كبارا وصغارا وذكورا وإناسا يعني.
2: صحيح.
1: بدنا نحكي عنه اليوم بإسهاب لو تكرم.
2: نعم.
1: ما هو حزام النار؟ What is shingle؟
2: الحقيقة هو يعني حزام النار أو زنار النار أو ما يسمى هالتسميات الملتهي بهذا، لأنه هو بحد ذاته أحد أهم أعراضه الوجع، بيعمل وجع رهيب جدا. زنار النار هو عبارة عن التهابات جلدية ممكن تحصل بالعنق، ممكن تحصل بالوجه، ممكن تحصل بالبطن، ممكن تحصل بالخصر نتيجة التهابات الهربس فيروس سيستر، يلي هو نوع من الفيروسات الفاريسيلا، يلي هي الفيروس اللي بيصيب الجذر المائي وقت بيكون الواحد صغير. هالفيروس هذا كل إنسان بمر بالفترة الزمنية بتكون صغير بيصاب بالفيروس، بيصير معه جذر المائي، بيطلع معه جذر هيك وبيصح منه وبتروح. الحالة اللي بتصير هون مع الهربس فيروس هذا اللي بيصير لحزام النار النار، إنه هالفيروس هذا بدل نايم، إذا نايم 10-20-30-40 سنة لازم بمنطقة معينة بالجسم بس قريبة على الجلد. هلأ وقت اللي بيكون نايم بيكون إنسان صحته منيحة وجيدة وكذا وإلى آخره، ما في مشكلة أبداً. يعني إمتى تبلش الأعراض تطلع؟ بتبلش الأعراض تطلع بس الواحد يكبر بالسن، فوق 50 سنة بتبلش الأعراض تطلع من وقت اللي بيكون لأنه العمر إنه تأثير كتير على إنه بتنزل تنخفض المناعة عند الوحدة، بيزيد وقت اللي بيكون في أمراض مزمنة، مثلا أمراض المزمنة اللي هي أمراض مثلا الغدة الدرقية، أمراض السكري، أمراض القلب، أمراض ارتفاع ضغط الدم، الروماتيزم بالجرين، كل هذه أمراض أو بسموها أوتو أميون ديزيز، اللي هي عبارة عن أمراض مثلا الجسم بيقتل الخلايا تبعه وبيسبب ضمور وضعف بالجهاز المناعي. هلا مجرد ما صار في ضعف جهاز المناعة الفيروس هذا اللي نايم اللي له فترة زمنية بينشط وبيطلع وبيظهر بطريقة قوية كتير، وظهوره الحقيقة بيظهر بشدة قوية وبيظهر بأوجاع كتير كتير يعني صعبة، يعني ألم شديد جدا. هلأ الألم والصفايح بتطلع معه صفايح وبثور، يعني بتطلع مثل هيك بقبيء صغير، بتطلع على بتطلع بخط معين. إذا كان مثلا صوب الوجه مثلا بتلاحق، لأنه هو شو بيمشي، بحب الألياف العصبية، الفيروس هذا بيمشي على الألياف العصبية اللي تحت الجلد وبشوف الخط تلاقيها هي الالتهابات الموجودة على خط معين مش بالجسم كله، بيجي على طرف معين معين أكثر الحالات ممكن تيجي على طرفين تانيين، بس الطرف اللي تيجي عليه بتلاقي هو عمل مثل الخط نوري هيك وملتهب ومحمر ومش يعني وبيعمل وجع أو كتير كتير. حتى في بعض الحالات إذا كان بيحصل يعني بحالة الصدر يمكن يجي للصدر قبل ما تحصل عملية، لأنه الوجع بيحصل قبل بشوية من عملية ظهور الصفائح وظهور البذور وذلك. شو بيفكر كتير الناس إنه عنده الواحد ممكن وجع بالقلب أو وجع يعني ذبحة قلبية أو شغلة معينة، هي بتكون نعمل بال بروح على المستشفى بيفحصوا بيلاقوا ما بيلاقوا عنده شيء نهائيا. بعد 24-48 ساعة ظهرت عنده هذه البذور وظهرت هذه البيزيكل وسيربان. هلأ ظهوره بيعمل إلا نحن للأمراض. في بعض الناس الأمراض التانية الأمراض السرطانية، يعني الناس بيأخذوا مواد كيميائية على فترة زمنية طويلة بيكون كمان جهاز المناعة عندهم ضعيف، مستحسن يأخذ مثلا تطعيم لقلو يكون نقو بنصوب هدول الحالات التانية اللي ممكن كتير تصيب الإنسان. في ناس كتير بيأخذوا كورتيزون أمراض معينة، في ناس عندها أمراض بالروماتيزم، في عندها أمراض بالالتهابات الرئة، عفوا عند الربو التهاب يعني الأزمة بالرئتين مضطرين يأخذوا كورتيزون بعض الوقت لفترة زمنية. كمان ممكن تنزل عندنا المناعة، في ناس بيكون عندها مناعة مثلا اللي حد بس يكبر بالعمر التغذية بتخف، الاهتمامات مع الناس بتخف، النوم بتأثر، كل هذه عوامل ممكن تأثر كتير كتير على ضعف المناعة وتخلي هالفيروس هذا اللي نايم يفيق ويتمدد مطرح ما بده. هلا هذا الفيروس بحد ذاته هو وين الخطورة الكبيرة تبعه؟ الخطورة يعني بالمضاعفات اللي بيعملها. شو أهم المضاعفات اللي بيعملها؟ يعني مثلا هو ممكن يجي على الوجه، ممكن يجي على الرقبة، ممكن يجي على الصدر حد البز من هون، ممكن يجي على الخاصرة على الظهر، ممكن يجي بهالمناطق كلها سوا. هلا إذا بيجي بالوجه وبيجي على مثلا بيأثر على الألياف البصرية أو الأعصاب البصرية، ممكن يعمل تأثيرات كتير وحتى بيودي للعمى. يعني إنه هذه هون خطورته، هذه أهم خطورة ممكن تحصل كتير فيها. الشيء الثاني ممكن يحصل التهابات مثل ما قلنا كمان نحن، إنه هو بيلحق الألياف الأعصاب، يمكن يجي على العصب السمعي ويلتهب، بيعمل نوع من التهابات فيه، والالتهابات هذه تترك له مضاعفات جانبية، يصير معه ريحة دوخة مع الوقت، بتيجي دوخة قوية وكذا، عرفت على هيك. أهم المضاعفات الثانية اللي هي رئيسية بسموها الوجع ما بعد الصدمة، ما بعد بعد ما بتصح أنت من الفيروس، بتأخذ له الأدوية بتعمله، هلا بنحكي كيف لازم نعطيه الأدوية كمان. بيصير عنده بوست هيباتيك نورالجيا، يعني أوجاع بالجهاز العصبي المنطقة المنصوب فيها لبعدها، ممكن تدل سنين طويلة هذا، وعلاجها بيعتمد على أدوية يعني مخدرات وعلى أدوية يعني تخدر الوجع، لأنه بيكون الوجع قوي كتير كتير وبيمنع النوم وبيمنع الحياة، بيأثر على الحياة، بيعمل قلق عند الإنسان بجميعه، لأنه يعني أوجاعه بتكون كتير كتير صعبة. هلا السؤال الكبير إنه كيف بدنا نعالج هذا؟ إذا واحد مثلا
1: له طعم دكتور؟
2: في تطعيم وفي علاج لإله.
1: ها كل إنسان بيقدر ياخذ طعم ولا بس كبار السن؟
2: إذا بدنا نحكي بالموضوع الوقاية لازم ياخذها أي إنسان من فوق 50 سنة في ياخذ التطعيم، بس عندنا هم السنة اللي بيعطوها بعد 60 سنة تقريبا للناس العودية
1: مرة واحدة ولا كل
2: سنة؟ بياخذها مرتين، وبيعطوا للأبروجينس من فوق 50 سنة بياخذ الطعم مرتين، مرة أول مرة يعطيها، وبعدين المرة الثانية بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة بعد هذين ما بيهم يعني، بس أول بين الفترة الزمنية بين أول طعم وثاني ما تقل عن سنة تقريبا. فهذه بتعطي نوع من الوقاية، بتعمل يعني بتعمل كتير. حتى بيقولوا في دراسات كتير كنت هكي عن أراها قريبا، إنه التطعيم ضد الفيروس حتى ممكن بيساعد على الديمنشا، انه يعني بيمنع الديمنشا، بيمنع الخرف، بيمنع هيك تاثيره منيحه يعني التطعيم هذا جيد، وبيمنع انه حصوله مره ثانيه وتكراره، لانه ممكن يتكرر كمان هذا الفيروس. هو هلا وقت اللي بيكون نحن عم نحكي بالموضوع العام انه وقت اللي بتكون الوقاية، عم نحكي عن الوقاية. إذا جينا مثلا نحكي عن شغلة تانية عن الوقاية، انه مثلا التغذية الصحيحة، النوم الصحيح، الرياضة، الحركات النشاط يعني بتخلي جسمك قوي، يعني بتخلي الجسم قوي، لأن يعني الجسم كل ما كان قوي كل ما كان متعافي كل

0: بالظبط دي اللي عنده حكايه اللي هو بيسموه اللحاق الحماق باللغه العربيه، ما بعرف شو اسمه، بس نحن بنسميه الهيرفس زوستر يلي هو بيجي. هذا بتعطي الادويه لمده اسبوع وممكن تقضي عليه وتريحه، لانه اذا بتاخذه بعد هالمده هذا فعاليه الدواء ما بتكون نشيطه كتير كتير. لهالسبب الحكيم المتمرس يعني واللي مر عليه شغلات كتير بيعرف انه مجرد ما اجى الاوجاع بمحل معين قبل ما تظهر الصفيح او ما تظهر البذور او ما تظهر الاعراض الجلديه بيعرف يقول هذا يعني زنور النور. هو في فحوصات الأرض بس ما في داعي للفحص لأنه هذا عملية
1: بالسليقة
0: بالسليقة فيك تعرفه بالسريريا بيطلع عرفت لك
1: إصابة المريض بهذا الشينجول يعني بيسخن وبيرجف بينام بالتخت
0: شو يعني هلا بشكل عام أهم شيء أهم شيء أهم شيء الوجع وجع قوي كتير كتير. بعدين إذا كان ممكن بعض الوقت يكون كمان في نوع من الحرارة كمان الحمى، لأنه إذا كان بيكون جاي قوي والإنسان اللي منصوب فيه يعني ما نعطه ضعيفة ممكن تصير معه نوع من الحمى. حتى في بعض الحالات بيقولوا بس منها دي منها كتير كتير يعني ممكن تحصل، بس ممكن تحصل التهابات بالصحايا انه بيمر بيوصل للصحية
1: يعني
0: بس
1: المنجايتس
0: نوع من التهابات الصحية منجايتس بس هذه قليلة تحصل كتير كتير. بس الأهم شيء والأخطر شيء بالموضوع انه وقت اللي أثر على الجلد وبيأثر بعدين بعض الوقت انه بيعمل هيك مثل مقبقة بالجلد والتهابات جلدية، وإذا كان ما في وقاية ونظافة لها كمان ممكن تعمل التهابات جانبية يعني مسمى secondary infection تجي التهابات لأنه الجلد انخضأ عرفت علي كيف، ومجرد ما انخضأ بسهل فروت تفوت أنه جراثيم تاني غير الفيروس اللي هو موجود منه. هلا ممكن بعض كتير يسألوا أنه طيب هذا بيعدي كيف بيعدي إذا كان إذا إنسان ما تعرض للجدر الماية اللي أخذه وقت اللي بيكون هو صغير ما
1: يعني هو حزام النار بيكون الواحد هو صغير مصاب بالجدري
0: جدري
1: بتموت الجرثومة بتنام
0: بتنام ما بتموت بتنام بيصير عندها خمول بيصير عندها كسر بتدلها نايمة. هلا افترض انسان ما صوب الجدري وما اخذ تطعيم ضد الجدري، لو تطعيم ضد الجدري بينعطى 12 شهر ولا 15 شهر الاطفال اول ما يروحوا على المدارس، فهالحولة هون ممكن تنتقل العدوى اذا كان الواحد يعني اللي عم يدير باله على المريض يكون منه مصاب بالجدري ويستعمل مثلا المي الموجودة بالبثور الموجودة بالجدري تنتقل عليه. بس انتقالها يعني بطيء جدا بس ممكن تنتقل يعني ايه. والعلاج هون هي اللي بده يكون كمان كتير لانه مثل ما تنزل تحكي لانه في شغلات كتير لازم يقوم فيها يعني بيأثر اذا كان طريقة اللبس طريقة الحك طريقة النوم من عشين هو نايم يعني اذا بيجي الحرام عليه شوية او الشرشف شوية بتلاقيه بيحرق عليه بجنه ما في نايم هو عم يتحرك بالليل بالنهار بده يكون لابس التياب قمصان فضفوضة شوية لانه احتكاك القميص او احتكاك الانسجة مع الفيروس بيعمل وجع او كتير. ليش؟ لانه الفيروس سوبرفيشل لانه هو يقعد وين بالجلد مقعد تحت الجلد يعني يقعد بالجلد وعم يخزق الجلد يعني وعم يصير في تماس مباشر
1: يعني
0: مثل الحرق بيبي تقريبا
1: أيه.
0: بهو يسموه زنور لانه حزام النور او زنور زنور النور او شيء لانه بيحرق عرفت عليه كيف انه يعني مثل هيك. وبعدين بس تلاقي انه القبيل عم تيجي بتكان مثل حروقه كمان عرفت عليه كيف انه ممكن تزداد تيجي قويه كتير بعضها بتيجي بشعه كتير وقويه كتير كتير يعني بتاخذ مسافه كبيره من الصدر يعني شايفها انا مثلا بتيجي بتاخذ مسافه مثلا ثلث الصدر يعني انه بس على خط معين يعني او على الرقبه او على العين او على الوجه كله سوا يعني في صور له كتير يعني انه
1: مرعبه
0: ايه بتيجي بهالطريقه هذا
1: وهذا دكتور يصيب النساء أكثر والرجال أكثر ولا مثل بعض؟
0: هلا هو بيصيب النساء والرجال مثل بعض البعض بس الدراسات بتقول إنه النساء بتأثروا أكثر يعني بيجي بعنف أكثر على النساء من الرجال يعني بتلاقي إنه الأوجاع تبعته قوية المضاعفات تبعته أكثر. ليش ما بعرف دراستها للموضوع هذا.

0: بس هذا الاوبزرفيشن يلي الملاحظات الطبيه يلي بنلاحظها انه بتحصل هيك، وهذا ممكن يصيب اي انسان وما منه محدد على اي فتره زمنيه.
1: عادة دكتور قديش يستغرق زمن يعني ما بين الإصابة والشفاء؟
0: يعني هو أول شيء لأنه مثل نوع من أي فيروس هو بيطلع، عرفت علي كيف؟ مثل incubation period، يعني بيكون أول ما بتجي مثلا مرحلة الأوجاع شيء يومين ثلاثة، وبعدين ال ال ال البذور والبؤبؤ اللي بتجي والتقرحات والصفائح اللي بتجي عندهم، يعني بدها اسبوع اسبوعين تكون انتهت.
1: اسبوعين يعطل عن الشغل
0: يعني بالاخر يعني بده في بعض الوقت مثلا يمكن يحتاج تعطل عن الشغل اكثر من هيك، بس اسبوع زمني يعني مده زمنيه ممكن يصح فيها مع اخذ العلاج مباشره، بس بعض الوقت ممكن يقعد اكثر كمان يعني اكثر كيف حسب قديش مضاعفات، حتى المضاعفات اللي العصبية ممكن تدل فترة زمنية طويلة.
1: خلال هذه الفترة دكتور بيقدر المريض اللي معه شينجل يتحمم ويفوت على ويقرب مي على جسمه ولا ممنوع؟
0: هذا سؤال كتير كتير كتير مهم وكتير ضروري كمان، انه عملية النظافة وعملية التحمم وعملية كل هذه لها تأثيرات مهمة كتير، يعني بده المنطقة الحساسة اللي بده يكون فيها حتى اللي ما تجيها مثلا صابون ومي وأوساخ وكذا وتعمل مثلا التهابات جانبية تكون بعيدة شوية تتغطى بطريقة انه ما تجي عليها المي، ما يقرب عليها المي، او اذا قرب عليها هالماء مثلا بحط لها مثلا بالمضاد فيها رطوبة عرفت علي كيف للشفة، واذا ايوه واذا اشط الماء عليها ولها الجد يعني مرقت عليها الماء المفروض تكون التنشيف كتير كتير دقيق وكتير حساس، لانه يعني ممكن يعمل اوجاع وممكن يعمل بعدين ما تضل الماء مقمى وتطلع مثلا التهابات جانبيه جلديه. هلا الوقت اللي بيكون في حراره في اوجاعه وبعدين في عنده احساس انه بده يحك مع الوجع في حكه عرفت علي كيف، هون يعني بنعطي مثل الكلامين لوشن، نوع من الكلامين هي بتدهنها شويه، هي بنعطيها للاطفال هيك، هو عباره عن سائل مثل البودره بيصير بينشف دغري، كمان هذا يستعمل مع هيك، الى جانب في بعض الكريمات مثل كابسيكوم كريم وكذا، هذا بتنعطى بعدين وقت اللي بتصح من الصفائح بتصح من المرض مشان يخفف اوجاع النورالجا يعني الأوجاع العصبية. وقت اللي عم نحكي بوست أرفاتيك نورالجا هو تعبير كتير كتير ضئيل وكتير مهم وكتير صعب وكتير موجع يعني للناس، يعني اللي وقت اللي بيجي عنده واحد عنده نورالجا مثلًا عنده وجع العصب بعد الهربز زوستر بعد الزنور النور كل شيء بيحكيه يصدقه، يعني ممكن بعض الوقت انه معقول هالحكي هذا اللي عم يحكي زلمه الوجع صدق ما في عم ينام بالليل صدق عم يوجع مثلا صدق عم ينام الوجع ساعات طويله صدق بده ادويه مقويه للمقاومه لتخفيف الوجع صدق لانه وجع كتير كتير هيك صعب. واللي في كتير ناس يمكن هلا يكونوا عم يسمعونا ومروا بهالمرحلة، يمكن في ناس ما مرت مرحلة الأوجاع الصعبة صحوا منها بعد منها، بس في ناس كتير يعني تترجع وتتأثر فيها يعني.
1: طيب هل تتعارض أدوية هذا المرض أو هذه القضية مع أدوية أخرى؟ يعني إذا واحد عم يأخذ مريض بمرض تاني وأخذ أدوية هل تتعارض مع أدويته؟
0: هلا في الأدوية بتنزل المناعة بشكل عام، هي بتسبب المرض عرفت علي كيف، وبالتحديد نحن ذكرنا اسم الأمراض المناعية للسرطانات الأمراض الكيميائية، هذه بشكل عام بتنزل هي عملية تعمل ضعف جهاز المناعة، مجرد تعمل ضعف جهاز المناعة ممكن تعمل هذا الفيروس. بس بالحالات هذه كمان الفاكسين لأنه الفاكسين اللي نعطيه هلا ما بقى حي مثل الأول، يعني ما بيعمل الضرر كثير إلا ما يكون مثلا المناعة كثير كثير ساعتها نسأل نحن الطبيب اللي بلاتيف كير أو يلي عم يحكم المريض منشان الكانسر إنه بس بشكل عام تنعطى منشان ما يجي الفيروس هذا ويأثر على المريض.
1: يعني هل الفاكسين الطعم يعطى للمريض بسؤال من الحكيم ولا هو بده يجي متطوع عن يقول له الدكتور طعمني انا خايف ما يصير معي شينجو.
0: احنا بالاول كنا تطعيم بتدفع عليه مصاري بس الحكومه بتعطيه فور فري عرفت علي كيف. وفي تطعيمات كانت كثير مجانا وفي تطعيمات كثير كانت موجوده كانت فيها الفيروس يعني حي وتعمل مضاعفات جانبية وتعمل عضوات الالتهابات تانية فوقفوها هذه نهائيا. والتطعيم الموجود هلا حاليا كتير سعيف وكتير مهم وكتير ضروري. هلا يعني دائما المريض او عفوا الطبيب بيعرض على المريض انه بيشوف حولته هو بيقول له انت حولتك كذا كذا في تطعيم لطعم في بعض الحولات الدعوية مثلا الاعلانات كان بالراديو كان بالاعلانات الطبية او كان بالمستشفيات او كان الاصدقاء عم يحكوا مع بعض انه في تطعيم بيجي هو المريض بيسألك بيقول لك عندكم تطعيم لهذاك يقول له في تطعيم طبعا هو يعني كل داعي بي حتى يعرفه وهو بيجي لحوله بيقول لك بحق لي انا بحق لك ياخذه او انت بحولك مثلا عم تشوفه مثلا عنده امراض بالكلي عنده امراض بالسكري عنده امراض بالمزمن عنده امراض بالغده الدرقيه عنده امراض بتاثر على توم من ديزيز بتاثر على المناعه عنده الليوكيميا عنده الليمفوما عنده امراض من هالنوع هذا بتقول له نحن عندنا العلاج هذا وهذا ممكن يساعدك كثير كثير لانه جهاز المناعه عندك ضعيف شوي انت وممكن تأثر بأي وقت إذا بيجي كذا الفيروس وبيقوى وممكن تاخده بيستفيد منه كتير كتير.
1: وهل الطعم 100% يمنع حدوث الشنجو الخرس لما الواحد بيطعم بيأمن انه هو مرق من هالمرحلة؟
0: لا ما في شيء. بالله حاج ابراهيم هذه قضية 100% منها موجودة بأي علاج عرفت عليك كيف. حتى نحن بحياتنا العادية بتصرفاتنا العملية العملية ما في شيء اسمه 100% بس في نسبة عالية كتير عالية يعني أكثر من 80% إنه الهسم هو نعطيه جرعتين الأرسال هيكي أو الجرعة تاني الجرعة حتى تمكن وتعطي فعالية أكثر. هلأ الموضوع بأي تطعيم من يخلون كان الفلو كان الكوفيد كان أي نوع من التطعيم بيخفف كتير عملية
1: إصابة
0: المرض بتكون أعراضها أخف بكتير. في نوع من الأمراض إذا بتجي قوية كتير تضطر تروح على المستشفيات من وراها هذا ما بيخليك توصل لها المراحل كلها سوا هذا. وممكن تقول الأمور بتمر بهدوء أكثر بكثير ما تيجي المرض بحد ذاته وممكن كمان يمنع المرض ما يجي عليك المرض نهائيا لأنه أنت عم تعطي الفاكسين حتى ما يجي المرض. بس بالمية مية ما في شيء بالمية مية مضمون.
1: دكتور سؤال هل ما زال طعم الكورونا موجود ولا خلص؟
0: ايه موجود
1: طعمه هسه بيرجع بالطعمه
0: ايه في تطعيم قالوا في موجود في تطعيم ايه في تطعيم عادي وكل شيء مثل هيك عرفت كيف. بس المشكله الكبيره وين هون انه هذا الكوفيد يعني الكورونا اخذت طابع يعني غيرت مجرى البشريه كله صار مثل كيف. يعني لسه في ناس لحد هلا بيجي لعندك بيكون عم يعاني من مرض يمكن يكون ما قالوا عليه بالكورونا بيقول لك انا من هذا من الكوفيد اجى علي وكذا عرفت علي كيف. يعني
1: عم بيعتبروا كل مرض عم يجي نتيجة الطعم
0: لأنه الحالة هذه في نوع من الخوف منها كثير عرفت كيف. لأنه أخذت كثير مدى كان بالعلاج كان بالحكي كان بالترتيبات كان بكل شيء اللي صار فيها فموجود. يعني في حدا عطل؟
1: هلو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية ودكتور مصطفى الله يخلينا إياك دائما يعني بتحط لنا مواضيع كثير مهمة صحية هيدي الله يعطيكم ألف عافية. حقيقة أنا عم بحكي والصوت عندكم كثير كثير واطي فأنا رح أخلص الفكرة تبعيتي لو سمحتوا لي وبعدين استمع على الجواب على الإذاعة.
0: تفضل يا حجي.
2: شكرا. بالنسبة لموضوع الشينجو هلا نحن مثل ما تفضلت حضرتك وحكيت دكتور انه اللي بيتعرض لهيدا الفيروس بيكون عنده ضعف مناعه.
0: نعم.
2: طيب هلا والجدري كمان المتعارف عليه كمان نفس الشيء.
0: نعم.
2: هلا احنا بما انه ولدانين وخلقانين ببلد غير استراليا ما بنعرف اذا اخذنا اللقاح تاع الجدري مثلا بالصغر او ما اخذناه فراح يكون اكثر ناس يمكن عرضه انه يحصل معنا مساله الجدري. بالنسبة لهذه الشغلة. الشغلة الثانية مثلا على سبيل المثال أنا زوجي أصيب بالشينغول من حوالي سنة وكان صعب في البداية تشخيص الحالة اللي عنده إلا لبعد أسبوع تقريبا طبعا من بعد آلام كتير مستمرة بشكل يومي وبالنهاية بعد مرور أكثر من أسبوع الطبيب العائلي دايكنوزهم أنه عنده الشينغول. فبهذيك الفترة كان بس ياخد اللوشن اللي بينحط على هذا من غير أي نوع من العلاج. هلأ يا هل ترى هيدا الشخص اللي بيصيب بالشينغول أو بالجذري من بعد ما يشفى تماما هل بيعود بحاجة للقاح للمستقبل إنه ما يعود يصاب بنفس يعني بنفس المشكلة بنفس الفيروس وإذا حيكون فعال من بعد أدي الفترة الزمنية لازم يأخذ اللقاح.
0: بالتأكيد.
2: يعطيكم ألف ألف عافية شكرا راح أسمعكم على الراديو.
0: شكرا على المشاركة.
2: السلام عليكم.
0: أعطيت سؤال الحجي هو بالاسم الأسمين. الاسم الأول يلي أنا مشكل الحجي على المشاركة لأنه كتير كتير مهم اللي قوليتهم. نحن بشكل عام من الشرق الأوسطيين يمكن ما يكون عندنا تطعيم أو مش مطعمين أو شيء، بس مجرد ما نصبنا نحن صار عندنا إصابة بجذر الماء صفى عندنا نوع من المناعة المكتسبة هذه، عرفت لكن ما في داعي بقى ناخذ التطعيم الجذري أو شيء من النوع. هلأ نصبنا نحن بهالفيروس هذا مثل ما حكينا سابقا بالمقدمة هالفيروس حيضل موجود هون. بالنسبة لزوج الحج إنه صار معه الجذر وتشخص بعد أسبوع نعرف نحن إنه وقت كنا عم نحكي نعطي الأنتي فيرال العلاج الأنتي فيرال للمريض خلال 72 ساعة من ظهور البثور ومن ظهور الصفائح بالجلد، لأنه بعد هالفترة الزمنية هذا الدواء ما راح يفيد. هلأ بهالفترة هذه نحن عم نحكي عن مدة أسبوع في صفيح وفي بذور وفي التهابات وفي شيء صفى العلاج علاج موضع علاج سيمتوماتيك علاج للأوجاع وما يصير فيه مثلا مضاعفات جانبية لأله، مثلا نعطيه كلامين لوشن نعطيه بانادول نعطيه دواء للوجع نعطيه من بعد عنه هيك نحطه ضمن مضاد ماء نظيفه من بعد يعني نخليه انه معقم الجرح ودل نظيف حتى لما يعمل مضاعفات جلدية، وبعدين بعد اسبوع او 10 ايام بتروح بتنشف وبدلها ماشي. هلا ممكن تعمل مضاعفات ثانيه هذه اللي قلنا بوست ارباتيك يعني العصب الوجع العصب بعد الحولة ممكن تحصل، بس بالظهر الحج ما موصل له. السؤال النقطة الثالثة يلي كمان بدنا نقولها انه اذا كان انسان مصاب بالعمل الشنجل انه في يخذ التطعيم بس بده ياخذه بعد سنة ما في ياخذ لانه الشنجل ممكن يرجع مرتين بده ياخذ ينتظر لفتره زمنيه سنه. هلا اذا كان عم ياخذ وما عنده شنجل وما في شيء وعم ياخذ التطعيم اخذ اول طعم، هلا نحن ما اكلنا بمقدمه حديثنا طعمه تعطيه اول مره وبتعطيه بعد شهرين او 3 شهور او 6 شهور بس خلال فتره زمنيه اقل من 12 شهر. لهالسبب بنعطى التطعيم بهالطريقه هذه. فبعتقد إن شاء الله يكون جوابنا على سؤال الحجة ويكون الأمور واضحة أكثر من هيك. وأنا بشكر الحجة مرة تانية كمان على المشاركة على طول.
1: دكتور شكرا جزيلا، الله يبارك فيك وإن شاء الله نراك في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك حجي إبراهيم وشكرا للمستمعين،
1: وحتى نلتقي لكم منا أطيب المنى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا لكم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

خاتم الأنبياء والمرسلين، وحبيب رب العالمين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع المذنبين، صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: ماء زمزم لما شرب له. لذا يستحب للشارب أن يقول: اللهم إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لتغفر لي ولتفعل كذا وكذا مما يحب أن يدعو به. إخوتنا في الإيمان، هذه بعض أدعية اخترناها لكم من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وأكثرها كما يظهر لكم من أقوال السلف الصالح وأدعية العلماء المؤمنين الذين دعوا بها وأرادوا أن يعلموها الناس، وعلى الأخص العوام منهم، ليدعوا بها في تلك الأماكن الطاهرة وفي تلك الحالات الخاشعة، علما بأن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قليل. ولا يصح أن يعتقد الإنسان أن هذه الأدعية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، بل هي أدعية مرسلة يصح أن يدعو بها الإنسان ويدعو بغيرها مما يشاء. والله نسأل أن يلهمنا الدعاء الذي يرضاه، وأن يرزقنا الإجابة كما يحب ويرضاه.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك وأقطع العمر

وأقطع العمر مشتاقا للقياك.

محمد خير خلق الله كلهم محمد محمد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: بالفعل مستمرون في التغطية لمتابعة التطورات في مضيق هرمز والمقاربات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة. أضاف المصدر العسكري الإيراني أن القوات البحرية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن بوقف إطلاق النار. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. أضافت القيادة المركزية أن 3 مدمرات أمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما للحصار على إيران، وأشارت إلى أنها غيرت منذ بدء الحصار مسار 57 سفينة تجارية. سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تتوقع أن تتلقى اليوم ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب، وعبر روبيو عن أملهم أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية أن ردها لا يزال قيد الدراسة وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في بيروت، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. قال نواف سلام للجزيرة إن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. أضافت الخارجية الأمريكية أن المناقشات تعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة واستعادة سيادة لبنان على أراضيه. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أبدأ مع وجد، رغم أن الإيرانيين يتحدثون عن أنهم يعني لا يهتمون لا بالمهل ولا بالإنذارات الأمريكية، لكن الوزير روبيو يتحدث عن احتمال أن تتلقى بلاده ردا إيرانيا على مقترح إنهاء الحرب اليوم. وجد،
1: يعني نشوان، هذا هو التوقع الأمريكي أن تتسلم الإدارة الأمريكية ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي الذي قدم لها، وهذا المقترح هو عبارة عن اتفاق إطار وليس اتفاقا نهائيا، هو اتفاق إطار أو اتفاق هيكلي يحدد العناوين الرئيسية لأي اتفاق مستقبلي بين البلدين، وهو سيكون نقطة الانطلاق لأي مفاوضات متعددة متعلقة بالاتفاق النهائي. هذه هي التوقعات الأمريكية، هي بحسب ما قال روبيو من إيطاليا أن تتسلم الولايات المتحدة الرد الإيراني على هذا الاتفاق. طبعا كل هذه المحادثات وتبادل المقترحات بشأن اتفاق الإطار بين الطرفين تجري على وقع اشتباكات شهدها اليوم واشتباكات أيضا في الأيام السابقة عند مضيق هرمز لدى محاولات سفن ونقلات نفط عبور مضيق هرمز باتجاه الموانئ الإيرانية. ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية بأن الحصار محكم وبأنها لن تتهاون مع أي سفن تحاول اختراق هذا الحصار. وفي هذا الإطار تم اليوم تعطيل سفينتين من قبل القوات الأمريكية عند مضيق هرمز كانتا تحاولان العبور باتجاه الموانئ الإيرانية، هما ناقلتا نفط فارغتين، وذلك بهدف تعبئة النفط من داخل إيران، وقد تم استهدافهما بتعطيلهما كما ذكرنا. أيضا القيادة المركزية استعرضت حقيقة اليوم عدد المدمرات الأمريكية التي تبحر في المنطقة، هي 3 مدمرات أمريكية تبحر هناك. حتى اليوم تمكنت القوات الأمريكية والقيادة المركزية بمساعدة هذه المدمرات من إعادة توجيه 57 سفينة حاولت دخول إيران أو مغادرة إيران، كما أن حتى اليوم القيادة المركزية تمكنت من تعطيل إجمالي السفن التي عطلتها 4 سفن، سفينتان اليوم وأيضا سفينتان في الأيام الماضية، كلها جرى تعطيلها لأنها حاولت انتهاك الحصار وخرقه من خلال التحرك نحو الموانئ الإيرانية. الإيرانية، والإدارة الأمريكية تعتبر بأن هذا الحصار في نهاية المطاف سوف يؤتي ثماره بإجبار إيران على التوصل إلى اتفاق، وهذا ما ذكره مسؤولون أمريكيون لمجلة The Atlantic الأمريكية باعتقادهم بأن الحصار في نهاية المطاف وقريبا سوف يضطر إيران إلى التفاوض مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق معها.
0: شكرا وجد. نتحول إلى محمد البقالي مراسل الجزيرة في طهران. تسنيم، نقلت عن مصدر عسكري محمد أن الاشتباكات توقفت مع الأمريكيين، لكن الخارجية الإيرانية ما تزال تتحدث عن أن ردها على المقترح الأمريكي قيد الدراسة، لكنها لا تهتم لا بالمهل ولا بالإنذارات.
2: بالفعل نشوان، هي لا تهتم لا بالمهل ولا بالإنذارات ولا تلزم نفسها بأي موعد، وتقول إنها عندما تنهي دراسة المقترح الأمريكي ستبلغ بذلك الوسيط الباكستاني الذي سيتكفل بدوره بإيصال الموقف الإيراني إلى واشنطن. قبل هذا التصريح الذي صدر عن المتحدث باسم الخارجية، كان عرقجي قد في الحقيقة قال كلاما لافتا، قال إنه كلما وضع حل دبلوماسي على الطاولة إلا واختارت واشنطن أن تقوم بمغامرة وصفها بالمتهورة على مستوى العسكري. قال وتساءل في الحقيقة هل يتعلق الأمر بمجرد محاولة للضغط فجة على حد وصفه، أم أن هناك من وصفه بمن يقوم بدور المخرب، هو الذي يغرر ويخادع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويدفعه من جديد إلى هذا المستنقع. وعندما يتكلم عراقجي عن دور المخرب فإنما يقصد بشكل واضح نتنياهو وإسرائيل، لأن إيران تعتقد ولديها قناعة بأن إسرائيل لا رغبة لها في التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فهو يقول إنه من بين الاحتمالات أن إسرائيل هي التي تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، مثل الذي حدث البارحة واليوم في مضيق هرمز. ويخلص بعد هذا كله عرقجي إلى القول أيا كان السبب، سواء رغبة في الضغط أو أن هذا الذي وصفه بالمخرب يقوم بدور الخداع، فالنتيجة واحدة، الإيرانيون لن يخضعوا للضغط. وهذا يعطي فكرة ربما على القرار الإيراني والموقف الإيراني الذي يتم إعداده للرد به على ما قدمته الولايات المتحدة، الذي يقع تحت سقف معروف إيرانيا مسبقا، وهو أنه لا رد تحت الضغط، لا رد تحت التهديد، وأن الحصار يجب أن يرفع في مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز. إذن هذه هي الأجواء بشكل عام على المستوى الدبلوماسي، دراسة للمقترح الأمريكي وعدم استعجال. على المستوى الرسائل في الحقيقة نشوى لا يتم تبادلها فقط على المستوى الدبلوماسي، ولكن أيضا في مضيق هرمز عن طريق الضربات العسكرية التي شهدناها البارحة واليوم. تسنيم، تنقل عن مصدر عسكري أن الذي حدث البارحة سيتكرر على الأرجح، وأن كل محاولة من الولايات المتحدة سواء من بوارجها للدخول إلى المضيق أو محاولة من بوارجها لمضايقة السفن الإيرانية ستواجه برد فوري وسريع وقوي. يبدو حسب ما علمنا من مصادر أن الحرس الثوري يريد إرساء معادلة جديدة في المضيق تقوم على قواعد اشتباك جديدة، قاعدة تقول إن أي محاولة لمنع السفن الإيرانية من التحرك سواء ذهابا أو إيابا ستتم مواجهتها بالنار. هذه هي القاعدة، وهي تتوافق مع ما كان قد هدد به مقر خاتم الأنبياء، وهي الجهة التي تنسق بين الحرس الثوري وبين الجيش الإيراني، بحيث أنه قال لا يمكن أن يسمح لهذا الحصار بالاستمرار وفقا لمصادر.

0: لا على المستوى الجغرافي ولا على المستوى الزمني، وهي طريقة أخرى في الحقيقة لإرساء الحدود ولرسم القواعد سيكون لها أثرها بالتأكيد على طاولة التفاوض.
1: سنبقى معك في سياق المتابعة لا شك، في سياق التغطية. شكرا جزيلا لك محمد البقالي من طهران مراسل الجزيرة. الاشتباك المحدود اليوم بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي. تباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم، ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
2: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريبا من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقا مباشرا للتفاهمات القائمة. سريعا جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوما بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامنا مع الأحداث في البحر كان الوضع ملتهبا في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقا انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقا إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوما متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولا.
1: الآن مشاهدين إلى زميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث التي تناقش مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن على وقع التصعيد الأخير في مضيق هرمز.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة التداعيات المواجهات الأخيرة في مضيق هرمز على المسار السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ما زال الجانبان يتفاوضان ويطرحان مزيدا من التعديلات على بنود التفاهمات بينهما. كما نناقش مدى احتمال عودة المواجهات في مضيق هرمز وتطورها إلى مواجهة شاملة أو بقائها ضمن نطاق أوراق الضغط العسكرية لتحصيل مكاسب سياسية. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرى أنه يتعين أن تتلقى بلاده ردا من إيران على مقترح إنهاء الحرب، وأعرب عن أمله أن يكون هذا العرض جادا. روبيو علق على التطورات الميدانية في مضيق هرمز بقوله إن محاولة إيران السيطرة على المضيق أمر غير

0: مقبول، وإن بلاده لن تسمح لها بالسيطرة على الممر البحري العالمي. كما أشار إلى أن ضربات يوم الخميس كانت منفصلة عن عملية الغضب الملحمي، وأن أي إطلاق نار من قبل إيران سيقابل بالرد. من الجانب الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم أمريكا على ما سماها مغامرة عسكرية متهورة. وتعليقا على الضربات الأمريكية في مضيق هرمز، قال عراقجي إن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبدا. هذه التصريحات بشأن السياق التفاوضي تزامنت مع هجمات أمريكية استهدفت أكثر من موقع إيراني، بينما رد طهران بضرب السفن العسكرية الأمريكية. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع زميلة سلم خضر على الشاشة التفاعلية، وهي لافتة هذه الوتيرة التي أخذتها الأحداث في مضيق هرمز. سلام.
1: بالضبط، في أقل من 24 ساعة اشتباكين بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن اللافت مريم أن كلا الطرفين يتمسكان باستمرار وقف إطلاق النار بنسب متفاوتة. نبدأ بما حصل منذ يوم أمس وقد تكرر اليوم. حقيقة هناك ضربات أمريكية، أو أعلنت إيران عن أن مجموعة من المناطق داخل الدولة تعرضت لضربات، من بينها أمس جزيرة قشم، وكان هناك أيضا إطلاق نار في المضيق. بحسب ما بات لدينا من معلومات، اليوم أيضا تكرر الأمر. يبدو أن الجانب الأمريكي يقوم بتطبيق ما يسميه بالحصار على الموانئ أو الغضب الاقتصادي. يبدأ هذا الحصار في من ميناء تشابهار جنوبا إلى الشواطئ العمانية، يمنع على السفن الإيرانية الدخول أو الخروج إلى مضيق هرمز. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أنها منعت عودة قرابة 50 سفينة إيرانية إلى الموانئ الإيرانية، وأعادت تحويل مسارات 50 سفينة. لكن اللافت أن هناك اشتباكات. الذي جرى كما يبدو حتى الآن وفق المعلومات بأن الولايات المتحدة كانت تحاول إدخال مجموعة من المدمرات لتسلك خط مضيق هرمز، ولتعطي انطباعا بأن الأمور تحت السيطرة وبأن الحركة البحرية جارية فيه. هاتان واحدتان من المدمرات التي نشرت سنتكم صور لهما كان برفقة مدمرة ثالثة يوم أمس. الجانب الأمريكي يقول بأن هذه المدمرات تعرضت لإطلاق نار، ما دفع الجانب الإيراني إلى الرد. طبعا إطلاق النار تقول الولايات المتحدة والسنتكم تحديدا بأنه لم يؤدي إلى إصابة أي من المدمرات، لكن اللافت أن الرد الأمريكي توزع من بندر عباس وجزيرة قشم إضافة إلى مواقع أخرى كلها مطلة على المضيق. لجزيرة قشم حقيقة أهمية كبرى في كل ما يجري حاليا في مضيق هرمز. نبدأ بالجانب الإيراني. إيران قالت بأن هذه هي الخطوط البحرية التي سيسمح الحرس الثوري للسفن بأن تسلكها شمال وجنوب جزيرة لارك، مقابل المسارات التقليدية كانت قليلا إلى الجنوب، وهذه أيضا معطلة. الولايات المتحدة تخشى من أن تكون هذه المسارات التقليدية قد زرعت بالألغام، وهناك حقيقة قدرة لدى الجانب الإيراني من الناحية التكتيكية والنظرية والعسكرية. تستخدم إيران هذه القوارب السريعة ضمن ما يسمى بأسطول البعوض، للإشارة إلى صغر حجم هذه القوارب، قدرتها على المناورة داخل المياه الضيقة والمسارات الضيقة، ويمكنها أن تستخدم هذه الألغام وأن تزرع هذه الألغام البحرية. وبالتالي ما جرى، بالعودة إلى ما جرى يوم أمس، مقابل ذلك الولايات المتحدة قالت بأن هذا هو الخط الذي يفضل للسفن أن تسلكه. يبدو أن تعرض لإطلاق النار كان عند هذه المناطق. ردت الولايات المتحدة باستهدافات اليوم أيضا تكررت في نفس المناطق الجغرافية تقريبا. سريك اليوم في هرمزجان تم استهدافها، واحدة من أهم قواعد خفر السواحل. وهناك أيضا يوم أمس بندرجان في ميناء تعرض للقصف، ميناء بهمن تعرض للقصف إضافة إلى بندر عباس. اليوم حتى الآن إيران تقول بأن فقط منطقة سيريك في هرمزجان هي التي تعرضت لاستهدافات أمريكية.
0: سلام، هذه الوتيرة التي اتخذتها هذه المواجهة، إن كانت اشتباكات أو إطلاق نار متفرق ومحدود، هي ربما الأكثف منذ بدء هذا الحصار البحري، ودخول ربما هذا الحصار إلى هذا المنعطف التصعيدي؟
1: طبعا الحصار بدأ منذ أن أعلنه ترامب في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل، ووفق هذا الحصار جميع السفن التي تدخل إلى المضيق متجهة فقط إلى الموانئ الإيرانية، لا يمكنها أن تدخل. لكن هذا الحصار مر خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بشكل من دون أخطاء. ما حدث أمس وما حدث اليوم هي استثناءات إنجاز التعبير، لكن اللافت أن السلطات الإيرانية قالت اليوم أو لم تستبعد بأن يتم تكرار هذا السيناريو نتيجة وجود قطاعات بحرية كثيفة في بحر العرب لا سيما للجانب الأمريكي.
0: شكرا لك سلام. وهذه التفاصيل التي ذكرتها سلام تزامنت مع تصريحات سياسية ومواقف من الطرفين بشأن المسار التفاوضي، وهو ما سنناقشه ونحلله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عسكريا وتحاول سحب ورقة مضيق هرمز ولو جزئيا من إيران بحيث تخلق مسارا آمنا للسفن. كذلك زادت من حدة الضغوط الاقتصادية، غير أن هذه الضغوط قد تؤدي لانفجار الأوضاع وعودة الحرب، لا سيما مع عدم تمكن واشنطن حتى الآن من تشكيل تحالف الناتو والأوروبيين للمساعدة في فتح المضيق، كما أن كل ذلك له تداعياته على الداخل الأمريكي اقتصاديا وسياسيا. أما إيران فقد أوصلت رسالة بأنها ما زالت تتحكم في مضيق هرمز وأنها قادرة على إرباك البحرية الأمريكية، إضافة إلى ما بدا أنه رسالة أخرى بأن طهران قادرة على إرباك وتعطيل تجارة النفط العالمية، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية الدولية على واشنطن لإنهاء الحرب. لكنها في مقابل ذلك تعاني إيران من أوضاع اقتصادية داخلية ضاغطة ناهيك عن زيادة العقوبات والضغوط السياسية الداخلية. دكتور محجوب الزويري، إذن يريد كل طرف استخدام أوراق ضغطه في هذا التوقيت الحساس، نبدأ من أوراق الضغط الأمريكية وفاعليتها الآن.
2: لا شك بأن الولايات المتحدة مريم تتكئ على فكرة أنها قوة عسكرية كبرى، وأن وجود العسكري الموجود الآن يساعدها كثيرا على فرض قواعد اللعبة التي تريدها، لكنها في ذات الوقت تعلم جيدا أن ما هو موجود من عتاد ومن عديد الجنود لا يكفي، وتضغط بالأعداد الموجودة الآن. لذلك تحاول أن تحدث اختراقا في المضيق معين في الجهة المقاربة لعمان تحديدا في محاولة لخلق ما اسميته مسير آمن للسفن، وبالتالي تقول لإيران أنك لا تملكين السيطرة الكاملة على المضيق، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار آمن بدون ألغام تعبر منه السفن. لدينا للعلم 1600 سفينة الآن في خلف مضيق هرمز، منها 400 ناقلة نفط، وبالتالي سيكون هناك انفراجة إن تم تأمين هذا المسار الآمن. وبالتالي ما تفعله الولايات المتحدة وتحقيق ذلك فقط في هذه اللحظة، وباعتقادي هذا السبب الذي دفع الإيرانيين للرد كما رأينا ليلة البارحة.
0: بالتالي تريد الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الضغط العسكري أكثر في الفترة التي ينتظر فيها الرد الإيراني على مقترحها؟
2: بالضبط، هي حقيقة تختبر قوة القوة العسكرية الإيرانية الموجودة وقدرتها على التحكم وضبط إغلاق المضيق. ما جرى أمس وما جرى قبل ساعتين حتى الآن هو محاولة اختبارية من الولايات المتحدة إلى القدرة الإيرانية العسكرية على ضبط إغلاق المضيق وقدرتها على الاستمرار في ذلك.
0: كيف تفاعل الإيرانيون مع هذا الاختبار كما أسميته، ومن خلال هذا التفاعل ربما تذكر لنا استخدام إيران أيضا لأوراق ضغطها؟
2: بالضبط، إيران ردت بالقصف القطع الأمريكية العسكرية، وردت أيضا باستهداف ما القوة العسكرية التي هي الآن تشرف على إغلاق أو ما يسمى بالحصار الموانئ الإيرانية، كما أنها في نفس الوقت تحاول أن تخلق واقعا أمنيا جديدا يجعل كل القطع البحرية الأمريكية في خطر. وهذا الأمر يثير العسكريين الأمريكيين، لأن هذا معناه خسائر في الأفراد وخسائر في العتيد.

0: وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون جيدا للرئيس الأمريكي عندما يعود للبيت الأبيض.
1: ولكنه ليس جيد بالضرورة للإيرانيين بما أن إيران تضعف اقتصاديا أيضا مع استمرار الحصار البحري وهذا الخناق الاقتصادي.
0: بالضبط هذا ليس جيد لإيران، لكن إيران الآن تسعى لتحقيق معادلة واحدة وهي أنها لا زالت قادرة على ضبط المضيق وقادرة على إفشال المخطط الأمريكي. هي تعرف ربما لا يمكن تحقيق ذلك 100%، لكن على الأقل يمكنها أن لا أن تمنع الأمريكيين من تحقيق كل ما يريدونه، تأخيره إرباكه، وهذا بالنسبة للإيرانيين قد يكون نجاح.
1: دكتور محجوب الزويري، على ضوء هذه المعطيات التي ذكرتها نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحته دكتور محجوب الزويري من خلال ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل بتصاعد حرب الاستنزاف والمواجهة العسكرية بنسبة 35%. السيناريو الثاني المرجح هو تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إطاري كذلك بنسبة 35%. أما الاحتمال الثالث فهو استمرار حالة وقف إطلاق النار المتفق عليها، أي لا حرب ولا سلم بنسبة 30%. دكتور محجوب الزويري، لماذا تقاربت النسب لهذه الدرجة بين السيناريوهات الثلاث؟
0: نعم، السيناريو الأول والثاني هناك يقول قدر من الضغوط على الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالسيناريو الأول، وبالتالي موضوع الاستنزاف العسكري لا يمكن للطرف أن يتحمله لفترة زمنية طويلة، لذلك أنا جعلته مساوي إلى اتفاق الإطاري الذي هو قد يكون مخرج لهما وبالتالي يهربوا من الاستنزاف إلى الاتفاق الإطاري. تعلمين مريم أن نحن نتوقع الليلة الجمعة نوعا من الرد الإيراني، نعم، والقول أن ربما يكون الأحد في نوع من الأخبار أكثر وضوحا حول هذا الاتفاق. أما الأمر الثاني وهو لا حرب ولا سلم، المشهد قبل العمليات أمس بعبارة أخرى حالة الهدوء التي كانت موجودة دون حالة التزاحم العسكري في المضيق، وبالتالي إبقاء الوضع هادئا عسكريا لكنه غير هادئ سياسيا.
1: لكن ربما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني وبنسبة 35% بأن يتوصل الطرفان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطاري، لا يعني بالضرورة أن تهدأ الأمور نهائيا، يمكن لعودة التوتر من جديد أن يطغى على المشهد. وهنا سنذهب إلى الاحتمال الأول واحتمالات التصاعد، تصاعد المواجهة والاستنزاف.
0: المفترض مريم وفق بنود الاتفاق الإطاري التي قيل أو تم الحديث عنها أنه سيكون هدوء كامل عسكري مع التوصل لهذا الاتفاق، بعبارة أخرى يلتزم الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار ويدخل في مفاوضات مدتها 30 يوم لوقف الحرب.
1: لكن الوتيرة التي أخذتها تسليم المقترحات والرد عليها وهذا البطء ربما وتشدد الطرفين في مسائل معينة، هل يمكن أن تدخلنا في نفق طويل من الاحتمال الثالث لا حرب ولا سلم الذي كنا فيه حتى أمس حتى قبل بدأ التوتر في مضيق
0: هرمز؟ هذا وارد، لا يمكن أخذه من على الطاولة كما يقال، لكن ما يجعلني مؤمن بأنه للطرف الأمريكي تحديدا الرئيس ترامب يتحمل هذا الصبر الطويل للاستمرار في الحرب ولا في هذا الوضع، وهو مضطر إما أن يذهب إلى إطار الاتفاق الإطاري أو يذهب إلى شيء آخر ينهي به الحرب. شكله لا نعرفه حتى الآن، لكن بالتأكيد لا يمكن البقاء في المربع الموجود فيه الآن.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لمريم، والآن إلى الملف اللبناني، إذ أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين قبل قليل على بلدتي تول والبازورية في جنوبي البلاد. معنا من أبن السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس ليطلعنا على مزيد من التفاصيل، وأيضا ستنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسة. سأبدأ معك جوني، تفضل.
3: نشوان، هو يوم آخر من التصعيد الإسرائيلي العنفي والذي يمكن القول أنه بات يتفلت من كل الضوابط تقريبا ويمتد باتجاه عدد كبير من البلدات في منطقة شمال نهر الليطاني على وجه التحديد، ويتوسع باتجاه البقاع شرقا مرة جديدة، بالإضافة طبعا إلى الغارات من المسيرات والقصف المدفعي. وكما ذكرتم آخر الغارات التي كانت شنت خلال الدقائق القليلة الماضية كانت من المقاتلات الحربية الإسرائيلية باتجاه هذه بلدتي تول والبازورية، كما أن هناك عشرات الغارات التي طالت عشرات البلدات في نواحي مختلفة من الجنوب اللبناني. هنا في القطاع الشرقي استهدفت الغارات بلدات كزوتر الشرقية ويحمر لشقيف، في القطاع الأوسط أيضا غارات أخرى، وفي القطاع الغربي كان التركيز على البلدات التي تقع لناحية قضاء صور كالحنية والقليلة والمنصورية والمنصوري عفوا ومجد الزون. وفي بلدة طورة سقط شهداء وجرحى بنتيجة الغارات الإسرائيلية، وصباحا أيضا سقط شهيد في بلدة كفرشوبة أو في محيط بلدة كفرشوبة نتيجة غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة عند طريق يربط بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام. وكما ذكرنا أيضا حصلت غارتان على المناطق الجبلية. نحن نسمع الآن صوت ذوي انفجار على الأغلب هو ناجم عن قصف مدفعي مستمر وكان متقطعا خلال الساعات القليلة الماضية أيضا باتجاه عدد من البلدات هنا في الجنوب اللبناني، وما تزال أصوات القذائف المدفعية حاضرة. إذن بالعودة إلى الغارات التي حصلت في البقاع شرقا، فقد سجلت غارتان على الجبال المحيطة ببلدتي بريتال والخريبة في البقاع الشمالي. وطبعا خلال الأيام الماضية أيضا كانت هناك غارات ولكن كانت محدودة جدا على بلدة البقاع شرقا في لبنان. ذكرنا إذن القصف المدفعي الذي سجل خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة طبعا إلى التحليق المستمر للمقاتلات الحربية الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي صباحا وجه انذارا لسبع بلدات بضرورة إخلائها، ولكن طبعا الغارات لم تقتصر على تلك البلدات، تخطت الغارات البلدات التي ذكرها الجيش الإسرائيلي. ونحن نتحدث كما ذكرنا في بداية هذه الرسالة عن عشرات الغارات الإسرائيلية العنيفة والتدميرية. نعم. حزب الله أيضا كثف من عملياته 21 عملية عفوا أعلن عنها حزب الله خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها طبعا إطلاق صواريخ نوعية على سكنة الشراقة في محيط مدينة نهرية. وقال حزب الله أنه نفذ هذه العملية ردا على كل الخروق الإسرائيلية، ولكن على وجه التحديد ردا على الغارة التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية قبل ليلتين.
2: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة من إبر السقيف في جنوب لبنان. سأتحول إلى فاطمة خمايسي، سنتابع معك أيضا الجيش الإسرائيلي أبرز بياناته وأيضا الغارات التي شنت على جنوب لبنان وإصابات الجنود الإسرائيليين. فاطمة.
4: صحيح نشوان، يوم حافل من ناحية التطورات الميدانية التي شهدتها الجبهة الشمالية هذا اليوم. أبرز هذه التطورات هو الدفعة الصاروخية التي أطلقها حزب الله، وهذا الاستهداف الذي طال كبرى المدن في شمال إسرائيل، وهو ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مدينة نهرية وصولا إلى مدينة حيفا وخليجها وأيضا مدينة عكا، عبر إطلاق الحزب 5 صواريخ. تم اعتراض صاروخ واحد فيما سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة. أيضا تم تسجيل أضرار لحقت بأحد المنازل في مدينة نهرية وإصابة إسرائيلية أيضا على إثر ذلك. كان هنالك أيضا تسجيل لعمليات أخرى استخدم من خلال حزب الله المسيرات الانقضاضية. جزء من هذه المسيرات كان قد وجه نحو قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وهو ما أدى إلى انفجار إحدى هذه المسيرات في قوة إسرائيلية بجنوب لبنان. وعلى إثر ذلك أيضا تم تسجيل إصابة لجندي في صفوف هذه القوة. كان هنالك مسيرة أخرى أطلقت من قبل حزب الله باتجاه موقع تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة رأس النقورة بالجليل الغربي. هذه العملية أسفرت عن إصابة جنديين بجروح متفرقة، جروح أحد الجنود وصفت بالخطيرة. وأيضا هنالك عملية ثالثة قد أعلن عنها في الساعات الأخيرة من قبل الجيش الإسرائيلي، رصد لمسيرة سيارة إضافية من قبل حزب الله باتجاه قوات الاحتلال في جنوب لبنان. تم تنفيذ عملية اعتراض، ولكن حتى هذه اللحظة لم يكشف عن مصير عملية الاعتراض هذه، هل نجحت أم فشلت نشوان. طبعا هذه العمليات المتتالية من قبل حزب الله وهذا الاستخدام المكثف للمسيرات يكشف عن حجم خطورة هذه المسيرات التي تشغل بال المنظومة الأمنية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل. وحتى اللحظة لا يوجد هنالك حل العمليات للتعامل مع هذه التهديدات الناجمة عن استخدام حزب الله لهذه المسيرات. في المقابل الجيش الإسرائيلي أيضا ينفذ الغارات بشكل متتالي ومتفرق في أنحاء في جنوب لبنان، يستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها حزب الله في تنفيذ عملياته باتجاه مناطق شمال إسرائيل. المؤسسة العسكرية أيضا ترجح بأن رد حزب الله لم ينتهي، لذلك هنالك رفع للحالة الأمنية في مناطق الشمال. تم إلغاء جميع الفعاليات والتجمهرات في تلك الجبهة تحسبا أيضا لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله. أيضا العمليات المكثفة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كما أشرت هي عمليات متواصلة، يستهدف الجيش ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية، ينفذ عمليات اغتيال، وكما أيضا ذكرنا يستهدف المنصات المستخدمة في عمليات إطلاق الصواريخ. كل هذه التطورات الميدانية أيضا يقابلها تسريبات إسرائيلية تتحدث عن الجلسة المرتقبة للمفاوضات في واشنطن، وهنالك أيضا حالة كما أشرت من الترقب لمضمون ما ستفضي إليه هذه المحادثات في إطار لقائها الثالث. نشوف
2: رام الله. فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله هو الذات الكاملة، وهو واجب الوجود، وما سوى الله ممكن الوجود. السماوات والأرض ما سوى الله ممكنة الوجود، ومعنى ممكنة الوجود أنه يمكن أن تكون أو أن لا تكون، ويمكن إذا كانت أن تكون على أي نحو آخر غير النحو الذي هي عليه. في هذا الكون حقيقة واحدة هي الله. كل السعادة، كل الأنس، كل التوفيق أن تعرفه، وكل الشقاء، وكل الهلاك، وكل المعيشة الضنك أن تغفل عنه. فالإنسان حينما يذكر الله يذكر الحقيقة الوحيدة في الكون. لذلك ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، ما ظنك بالله؟ في بعض آيات القرآن الكريم يقول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق. وفي آية أخرى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب عليهم. الحقيقة إذا عرفت الله تظن به الظن الحسن، الظن الحسن علامة معرفة الله، والظن السيء علامة الجهل به. ولأن ترتكب الكبائر أهون من أن تقول على الله ما لا تعلم. فهذا الذي ينفر الناس من الذات الإلهية، هذا الذي يبث عقيدة الجبر أن الله خلقه كافرا، كتب عليه الكفر قبل أن يخلق، وسيضعه في جهنم إلى أبد الآبدين، هذا لأن يرتكب الكبائر أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم. أيها الإخوة، حسن الظن بالله ثمن الجنة. حسن الظن بالله حقيقة، وسوء الظن به جهل. في علاقاتنا الاجتماعية قد تحسن الظن بإنسان ويكون على خلاف ذلك، أما فيما يتعلق بالذات الإلهية حسن الظن بالله هو الحقيقة، وسوء الظن به هو الجهل. فلذلك علامة معرفة الله حسن الظن به، علامة معرفته أن تثق أن الله لا يتخلى عن المؤمنين، ولن يضيع المؤمنين، ولن يبخس عمل المؤمنين، والآخرة للمتقين، والعاقبة للمتقين. أنا عند ظن عبدي بي، كيف تظن الله عز وجل؟ أضرب لكم مثلا، يقول لك أحدهم: أنا لا أفتي الآن، لكن يبين لك أنه إذا أطاع الله تخطفه الناس، وفقد منصبه، وسرق ماله بشكل أو بآخر، يوهم من حوله أن طاعة الله خسارة، وأن أن تأخذ بما هم عليه الناس اليوم من ضلال وانحراف وبعد هو الضمان والسلامة. هذا سوء ظن بالله، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يوم كنتم مشركين كنتم آمنين، فلما آمنتم بالله ورسوله تتخطفون من أرضكم. يتوهم المتوهمون أنه إذا أطاع الله عز وجل فقد منصبه، وأنه إذا امتنع عن هذه العلاقة الربوية مات من الجوع، وأنه إن لم يضع ماله في مؤسسة ربوية ويرتكب أكبر معصية يضيع ماله. هذا كله يقوله المسلمون اليوم، إنه سوء ظن بالله عز وجل، وأن الفتاة إن لم تتبرج وإن لم تبدي مفاتنها لا تتزوج. من يعرفها؟ مئات الطروحات ومئات أنماط السلوك تشف عن سوء ظن بالله عز وجل. إن لم يكن لك جهة قوية تعتمد عليها فأنت منهزم على مستوى السياسي، إن لم تكن دولة قوية أنت تابع لها وتأتمر بأمرها وتنبطح أمام رغبتها فأنت منهزم. أين الله؟ مئات بل آلاف الطروحات ومئات بل آلاف أنماط السلوكية كلها تشف عن سوء ظن بالله عز وجل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي يضيع إيمانكم، هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. من حسن الظن بالله أن تعتقد أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومن حسن الظن بالله أن تعتقد أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، وأنه ينبغي أن تعتقد أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل أو أن تعصيه وتعز. سبحانك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تدع شيئا لله لا بد من أن يعوضه الله عليك خيرا منه في الدنيا والآخرة. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه وفي دنياه. أعيد وأكرر، الفكر الشائع بين المسلمين سوء ظن بالله، والسلوك الشائع بين المسلمين سوء ظن بالله. يعني هذا الذي بإحصاء أخير 3,000 مليار دولار من أموال المسلمين مودعة عند أعدائهم، والمسلمون في أمس الحاجة إلى هذا المال. أليس هذا السلوك سوء ظن بالله؟ لو أنه وظف هذه الأموال في بلاد المسلمين تمحق الأموال؟ لا والله، والله موجود. وهناك قصص لا تعد ولا تحصى، أنت حينما تثق بالله وأن الله لن يضيعك، حينما تمتنع عن شيء حرام ولو فيما يبدو أنه يغنيك إلى نهاية حياتك وتقول معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي، أنت حينما تمتنع عن معصية لا بد من أن ييسر الله لك الطاعة. فإذا يمكن أن يلخص الإيمان كله بحسن الظن، ويمكن أن يلخص ضعف الإيمان كله بسوء الظن. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، ظن بالله ما شئت، بربكم. مثل تركيبي، لو أن جنديا والده قائد الجيش وكل الرتب في الجيش بإمرة والده، وأن عريفا هدده فارتعدت فرائصه خوفا، أليس في عقله خلل؟ إذا كان كل قوى الأرض بيد الله، إذا كان كل الطغاة عصياً بيد الله، أي تهديد جاءك؟ يد الله فوق أيديهم. دخلت مرة إلى مسجد وهذه الآية الكريمة بصدر المسجد وبخط رائع وبحجم كبير: يد الله فوق أيديهم. هذا الذي نسمعه اليوم من تهديدات من وحيد القرن، لا تنسى أن يد الله فوقه وأنه في قبضة الله. هذا هو الإيمان. أنا عند ظن عبدي بي، في بعض الروايات فليظن بي ما يشاء، لا تظنن ظن سوء بالله. يعني أنت لمجرد أن تقول قد يعبد الإنسان ربه طوال حياته وقد يضعه في جهنم، من قال لك ذلك؟ وقد تطيعه طوال حياتك وقد يكون المصير في النار، قد يعصيه ويضعه في الجنة وقد يطيعه ويضعه في النار، من قال لك ذلك؟ ألم يقل الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ ألم يقل الله عز وجل لا ظلم اليوم؟ ألم يقل الله عز وجل تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا؟ يعني أخطر شيء في الدين أن تنفر الناس من الله عز وجل، أن تلقي عليهم عقائد زائغة. ومن أبرز العقائد الزائغة عقيدة الجبر، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. والعوام يقولون كلام يشبه هذا الكلام، يقولون طاسات معدودة بأماكن محدودة، يعني شرب الخمر مقدر على الإنسان، أجبره أن يشرب الخمر ثم يعذبه على شرب الخمر، هكذا الله عز وجل. هذه كلها عقائد زائغة، عقيدة الجبر، الخوف من طغاة الأرض، اتباع طرائق تسمير المال بأساليب ربوية من أجل حفظ المال، هذا كله من سوء الظن بالله عز وجل. لذلك آية واحدة والله أيها الإخوة تملأ نفس الإنسان غنى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ والله في أي مكان، في أي زمان، في أي نظام، في أي عصر، في أي مصر، في أي إقليم، في أي ظرف. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هذه الآية أصل في عدل الله عز وجل. إذن كلما عرفته أحسنت الظن به، وكلما عرفته وثقت به، وكلما عرفته توكلت عليه، وكلما عرفته صدقت تطمينه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكلما عرفته ازددت به حبا. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجبها أيضا أن تحبه ثم لا تطيعه. أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني، قد يكون هناك ظاهرة جغرافية معينة ينبغي أن تعزوها إلى الله. يعني ما معنى ذكر الله؟ أن تربط الناس بالله، لا أن تربطهم بالطغاة. علامة عصر الشرك الناس مرتبطون بالطغاة، يستمع ساعات طويلة إلى الأخبار ولا يرى إلا وحيد القرن وتصريحات وحيد القرن. طيب أين الله؟ أن تذكر الله أن تذكر أنه

واحد أحد فرد صمد، أن تذكر أن الأمر بيده، أن تذكر أنه لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، أن تذكر أنه في السماء إله وفي الأرض إله، أن تربط الناس بالله. في السلوك أن تربطهم بالشرع، في العقيدة أن تربطهم بالقرآن، في الظواهر الكونية أن تربطهم بالله عز وجل. يكفي أن تقول أمطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا نوع من الكفر، ويكفي أن تقول أمطرنا برحمة الله، فهذا نوع من الإيمان. يعني أن تذكر الله في كل شيء، في كل تصرف، في كل موقف. قد تقرأ مقالة تتناقض مع القرآن الكريم، ينبغي أن تذكر للناس أن هذه المقالة غير صحيحة، هذه المقالة تتناقض مع كلام الله عز وجل. يعني أن تعرف الناس بالله عز وجل. ما من عمل أعظم عند الله من تعريف الخلق بربهم. الكلمة الطيبة صدقة. ويا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم. أنا معه إذا ذكرني. ما معنى معه هنا؟ هذه المعية أيها الإخوة معية خاصة. هناك في القرآن معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، مع الكافر، مع الملحد، مع الطاغية، مع المؤمن، مع النبي، ليست واردة هنا. أما هنا المعية الخاصة، يعني أنا معكم بالحفظ، أنا معكم بالتوفيق، أنا معكم بالتأييد، أنا معكم بالدعم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا مواطن بمملكة الملك معه، الملايين لا قيمة لها عندئذ. إذا كان من بيده كل شيء معه، ما قيمة هذا الرعاع وهؤلاء السوقة وهذه الدهماء؟ لا قيمة لها إطلاقا. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان الله معك خدمك عدوك مقهورا، وإذا كان الله ليس معك تطاول عليك أقرب الناس إليك. ومن يهن الله فما له من مكرم. أنا معه إذا ذكرني، طبعا كلمة ذكرني واسعة جدا، في كل مظهر كوني يذكر الله، في الكسوف، في الخسوف، في المطر، وفي كل موقف يذكر الله، وفي كل تصرف يذكر الله، وفي كل حكم يذكر الله عز وجل. الحقيقة الوحيدة في الكون هي الله، إن ذكرتها فأنت على حق، وإن غفلت عنها فأنت على باطل. ربط الناس بالله عقيدة وسلوكا وتصرفات. أنا معه إذا ذكرني. الآن إذا ذكرني في نفسه، أنت صامت تقول سبحان الله، ما أعظم هذا الكون، ما أجمل هذا النبات، ما أروع هذا الخلق. إذا ذكرني في نفسه وأنت صامت، تذكرت عظمة الله في خلقه، في هذه الأمطار، في هذه الأشجار، في هذه الأسماك، في هذه الأطيار، في جمال الأرض، في كثرة النعم، في وفرة الماء. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هناك شخص همه الحديث عن نفسه وعن شخصيته وعن إنجازاته وعن بطولاته وعن رحلاته وعن حماقاته أحياناً، هو محور الحديث، الأضواء كلها مسلطة عليه. في شخص آخر همه تعريف الناس بالله، يضع نفسه في التعتيم، لا يذكر نفسه أبداً.
قال وإذا ذكرني في ملأ من خلقي ذكرته في ملأ خير منهم. إن ذكرت الله كي تعرف الناس به ذكرك الله بأطيب سيرة وأعطر قصة في أرقى مستوى. لذلك إذا أحب الله عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق، فبتلاقي المؤمن محبوب، الناس يعشقونه مع أنه لا يتحدث عن نفسه أبدا، يتحدث عن الله عز وجل. هذا مصداق قول الله عز وجل، إذا ذكرني في ملأ من خلقي ذكرته في ملأ خير منهم. الآن وإذا تقرب إلي بشبر، إن صح التعبير رد فعل الله عز وجل، يعني أنت لمجرد أن تخطب ود الله في شيء، في صدقة، في ركعتين من الصلوات، في كلمة طيبة، في تسبيح، في تعظيم، أي تقرب إليه ترى أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبك السكينة، ألقى في قلبك السعادة، ألقى في قلبك الطمأنينة، يسر لك الأمور. الله جل جلاله على علوه وعلى عظمته يتجاوب مع أي حركة تجاهه، حركة بسيطة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه نزع عن ثوبه ريشة، رفع يديه إلى السماء وقال جزاك الله خيرا. علامة المؤمن إذا قدمت لك خدمة لا تنساها حتى الموت، وإذا فعلت أعمالا بطولية مع الناس تنساها من توها. الله عز وجل من كمالاته أنك إذا تقربت إليه بصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. تقربت إليه بركعتين، تقربت بصيام يوم، تقربت بطاعة، تقربت بحفظ كتاب الله، تقربت بتعليم العلم، يكافئك في الدنيا والآخرة. يعني في تجاوب، لمجرد أن تتقرب من الله ترى أن الأمور كلها تتحرك لصالحك. وإذا تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. لمجرد أن تعقد التوبة مع الله تشعر براحة، لمجرد أن تتصدق الله عز وجل يكافئك أضعافاً مضاعفة، وما نقص مال من صدقة. وهي حقيقة صارخة، يعني مهما كنت كريماً الله أكرم منك. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق عليك. والله مرة لمكان جمع المال لمسجد فيما أعتقد، قال معي 50 ليرة، تردد يدفعها أو لا يدفعها، معه 50 ليرة و5 ليرات، فدفع 50. أقسم لي بعد يومين جاءه 5000. أنفق عليك. يعني ملخص الكلام، لمجرد أن تتحرك نحو الله حركة تأتيك عطاءات وتوفيقات وتيسيرات وإكرامات لا تعد ولا تحصى. أقول لكم أيها الإخوة، ما الذي يجعل المؤمن يمشي في طريق الإيمان بعزيمة قوية؟ لا لأن أفكار الدين منطقية، هي منطقية، لا لأن الدين قدم له تصورات راقية عن الكون والحياة والإنسان، الدين قدم له ذلك، لكن لأن الله سبحانه وتعالى حينما تتوب إليه تتبدل معاملته لك. في البيت ترى الكل حولك في أعلى درجة من الحب، لم تكن كذلك، تقول الزوجة لم يكن كذلك، هناك تطور جذري طرأ عليه. إذا أحبك الله ألقى حبك في

0: لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. هذا الحديث يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه بالتوفيق والحفظ والتيسير إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هكذا التعامل مع الله عز وجل. ونحن في رمضان أيها الإخوة، اصطلح مع الله وتب إليه وأحبه. إن أحببت مخلوقا يموت فأنت خاسر، ينبغي أن تحب الواحد الحي الأبدي السرمدي الذي لا يموت. إن أحببت الذي يموت فأنت قد قامرت وغامرت. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال حديثنا عن آفات اللسان، وقلنا أن هذه من أكثر المعوقات والعوائق في طريق السائر إلى الله الراغب في الآخرة، لأن كثير من الناس يتعامل مع فلتات اللسان وآفات اللسان بأن ده ذنب بسيط، أن أنا بهزر، أنا ما أقصدش. ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم كثيرة تشير إلى أن في ناس كتير ممكن لا ينتبهوا لهذا الباب، حتى لو كان سيد العلماء كمعاذ، وتكلمنا مرة الفاتت في هذا الأمر. وقلنا إيه هي الغيبة؟ هي ذكر العيب بظهر الغيب، يعني الإنسان ما يكونش موجود وتذكره. وقلنا إيه هي النميمة؟ أن الإنسان يظل ينقل هذه الأمور إلى من تقل الأمة فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. في رواية: قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم. يقول لك يعني يتحلل منه اليوم، يعني يروح يكلمه ويقول له: ابن الحلال انت ليك حق عندي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قبل ما يجي يوم ما فيش فيه دينار ولا درهم، ما فيش فيه فضة ولا ذهب، انك تيجي تقولي والله انت ليك ايه عندي، شوف اللي ليك عندي وايه وهدهولك فلوس. لا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانه ليس، اي فان يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، الله العظيم، الرصيد ده الواحد لما بتكون واقف في صلاة تراويح وانت تعبان وقاعد بقدر الإمكان تجاهد نفسك وقاعد تصبر نفسك عشان حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وبتكون صايم وتعبان، ولا بتعمل عمل ضد هواك، والدتك بتقولك حاجة والكلام ده ضد هواك، وقاعد ما بتضغط على نفسك، ولا بتتصدق صدقة ويعني انت نفسك شحيحة وقاعد تقولك بلاش دلوقتي، ولا طالع عمرة وقاعد الفلوس دي يعني حوشتها بطريقة معينة. كل هذه الحسنات لما تستحضرها كده ان هي بكل سهولة تتاخد منك، الواحد ما بيستحملش ان الواحد ياخد منه مال ظلم. خلاص، احيانا بتتخانق مع الراجل اللي بيرص العربيات واللي بيركن الناس عشان عم تديله مثلا حاجة يستقلها، فعاوز يعني بظلمه عاوز ياخد اكتر من كده، فانت بتتضايق، فبالك بقى ان يوم القيامة يتاخد من حسناتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قبل ان يؤخذ لأخيه من حسناته. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره به اخيه، عشان هنوقف مع الآية: أيحب احدكم ان يأكل لحمة اخيه. هنا أخيه وهنا أخيه. قال: فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نسأل الله العفو والعافية. هيتاخد من سيئات أخيه اللي هو قد تكل ما فيه وتطرح عليه. هو تكون يوم القيامة مقلب زبالة، كله مالي يرمي عليك ليه؟ لكان إن كنت شايف إن لسانك حلو وبتعرف تهزر وبتعرف ايه تقول اي حاجة بقى في اعراض الناس ويسموها قلش، يقول لك ده فلان ده ما شاء الله

الليش خلاص. ما الليش ده بس مش على حساب اخواتك وعلى حساب المسلمين واعراض المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. سبحان الله، الايه دي المتامل فيها يجد كل حرف فيها، كل كلمه فيها يعني توقظ فيك شيء عشان تكره هذا الفعل. يقول الله سبحانه وتعالى، بدأ الآية: أيحب، وده استفهام يوقظ قلبك قبل عقلك. انت تحب الحاجة دي؟ انت حابب؟ شوف بقى موضوع الحب ده، فده استفهام هو في الأصل استنكار قبل ما يكون استفسار. الله سبحانه وتعالى ازاي تحب حاجة زي كده؟ فالآية دي من أكثر الآيات في القرآن تخليك تسيب الغيبة فعلا. ليه؟ لما نتكلم في كلماتها هتدرك كويس قوي ان الموضوع مرعب. فالله سبحانه وتعالى يقول: أيحب أحدكم أن يأكل. لماذا عبر الله سبحانه وتعالى؟ وإيه السر ان القرآن يقول يأكل؟ ده جاي في سيرة فلان، ليه سماه يأكل؟ العلماء يقولوا الله سبحانه وتعالى ربط الأمر بالأكل لأسباب. الأكل الأصل إن هو محبب للنفوس ولا غير محبب للنفوس؟ يعني الأصل الناس بتحب الأكل ولا الناس بتكره الأكل؟ الأصل الناس بتحب الأكل، صح؟ الغريب إن الغيبة محببة لنفوس المغتابين، تلاقيه هو فعلا بيتلذذ بها كما يتلذذ بالطعام، وبقى صارت هجير، بقى صارت يعني حاجة كده ملازمة لي. أي مجلس يقعد فيه يجيب فلان ويجيب فلان ويجيب سيرة علان، هو بيتلذذ بكده، بقى بيحب كده. ولذلك المغتاب ربنا سبحانه وتعالى لما وضع الآية دي بيقول له: شوف انت وصلت لدرجة من السوء قد ايه، لدرجة بقيت بتقع فيها متلذذا لا مستنفرا. بقيت يعني مش يعني طبيعه الانسان لما بيقع في ذنب بيتضايق خلاص. يعني لو واحد مثلا في يوم من الايام نفسه والشيطان اذى كده انه يسرق، فتلاقيه متضايق وفاصل ومش عارف ايه، كاره الموضوع. مشكله ان الغيبه بتخلي الانسان مع الوقت لا هو بقى متلذذ بهذا الامر. فالله سبحانه وتعالى وصفها بالاكل. الطعام الحقيقي بيغذي الجسم، صح؟ طيب الغيبة بتغذي ايه؟ الغيبة لا تغذي، لكن اكل لحوم الناس ده بيفسد روحه. ولذلك الغيبة هو الطعام المسموم اللي انت بتغذي بيه روحك كلما وقعت في هذا الامر. استشعر كده في واحد كل شوية بيروح ياكل اكل مسموم وهو عارف ان هو مسموم، بس سبحان الله لفساد الذوق والعقل بقى بيثني عليه. ليه ياكل لحم حمير ويقولك بس انت شفت الطعم كان عامل ازاي النهارده؟ لا الراجل ظبطنا النهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله. خلاص سواء بقى كنت تدري ولا لا تدري، الشاهد انك فعلا ممكن تاكل اللحم المسموم بل وتثني عليه. فكذلك الانسان ممكن ياكل الحاجه التي تفسد روحه وهو متلذذ بها. فربط الله سبحانه وتعالى هذا الذنب بالأكل عشان يوصل ليك المعنى ده. أيحب أحدكم أن يأكل لحما، والفعل جاي مضارع يأكل عشان انت شايف واحد بياكل، واحد ما ياخد الكبد اهو خلاص ويقصد مش عارف البنكرياس ويشف الحتة دي، واحد ما ياكل انت قاعد تستبشع. يأكل لحم، ليه لفظ اللحم؟ لأن لا قوام للجسد بلا لحم. الجسد بدون اللحم هيعيش ازاي؟ خلاص هو جوهر الإنسان، ملامح الإنسان هو فيه. قال لك كذلك الغيبة، ما الغيبة قاعدة بتقطع الملامح وبتشوه عرض هذا الإنسان. فلان ده كذاب، ده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، ده فلان كذا. فكما يسلب اللحم من العظم، الغيبة قاعدة تسلب جوهر هذا الإنسان عند المستمع. فيقول الله سبحانه وتعالى: انت مش واخد الغيبه دي مش مجرد كلام، ده انت قاعد عدوان، قاعد تتعدى على هويه الانسان ده.
نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم إنسان؟ لا قال لك أخيه. ليه بقى؟ عشان يقول لك أسوأ طعنة التي تأتي إليك من أقرب الناس، دي أوحش طعنة. ومين أقرب الناس لي؟ إنما المؤمنون. المفترض أخويا هو اللي طعني، أقرب الناس لي هو ده اللي بيطعني. فالغيبة سبحان الله فيها المعنى ده، ولو تأملت هتلاقي كثير ممن يغتاب هتلاقي الأقارب والأصدقاء. بالتأكيد يعني مش هتغتاب واحد انت ما تعرفوش خلاص، إلا واحد مجاهر بفسقه، وهنا هنقول جائز انك تغتاب المجاهر بفسقه. يعني في واحد كل يوم بيطلع يدنه ايه، يشتم في المسلمين ولا يتكلم في أعراض المسلمين وكده. الراجل ده لو اتكلمنا فيه في العيب ده في مشكلة، فلان المجرم اللي قاعد يفسد شباب المسلمين، هو بيعمل كده ولا ما بيعملش؟ وبيعمل كده في العلن ولا ما بيعملش؟ فذكر هذا العيب ليس غيبة خلاص، دي من ضمن الأمور اللي سمح انك تذكر العيب في ظهر الغيب. رايح لقاضي تقول له فلان ظلمني، عمل ايه؟ قال كذا وقال كذا وقال كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا، دي غيبة صح، انك تذكر عيوبه في غيابه. هل ده جائز ولا مش جائز؟ جائز خلاص. نفس الكلام برضو، واحد بيعرف حد، واحد رايح يتجوز فبيقولوا له والله تعرف فلان، فلان ده جاي يتقدم لبنتنا، ففي عيب عنده خلاص. العيب ده ممكن يشوش جدا على الامر ده، والعيب اللي هو عيب يشوش على الامر الوسخ. يعني مثلا الولد ده ما بيصليش، تقول لهم والله يا جماعة هو في حاجة لازم تبقى انتوا عارفينها، هو ما بيصليش خلاص، لكن كان عمل ذنب زمان وهو في تالت اعدادي ايام ما كان صاحبك، هو دلوقتي خلاص اتخرج من الجامعة ودخل الجيش وتخرج يجي يصلي، تقول لهم بص هو كويس وكل حاجة، بس انا فاكر زمان كان في بنت معانا في تالت اعدادي اسمها هايدي، كان يعني علاقته بيها ما كانتش كويسة. يا عم انت لو عايز تتجوز البنت دي روح لهم، لكن مش ده انك تشوش على اخوك بالمعنى ده، ده لا يجوز، انك ده انك تفتح ملفات انت تعلم انه تركها وتاب منها. لكن لو هو ما زال متلبس ولسه مكمل مع هايدي لا بأس انك ايه تسرب بعض المعلومات. المهم نرجع، الله سبحانه وتعالى قال: يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه. بنقول ان اقرب من اسوا الحاجات ان الغيبه منتشره بين الاقارب وبين الاصدقاء. وسبحان الله كم من صداقه لو تاملت تحطمت بسبب كلمات، كم من بيوت خربت بسبب كلمات فلان اللي ايه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. كم مره سمعت خناقه وتلاقي فيها من ضمن الحوارات في الالفاظ يا فتان، يعني ايه عاوز يقول يا فتان؟ يعني يا اللي اغتبت ونميت وبتاع، فتان ديت هي ايه فيها الفكره دي. والعجيب ان كثير ممن بيقول للتاني يا فتان هو واقع في الغيبه اصلا. ليه؟ ما هو راح قال له خلي بالك ابوك عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، فالواد راح قال لابوه مش عيب يا ابي تعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه، امه تقول له يا فتان، ما انا يا امي فتان بعد ما سمعت المغتابه. وهو ده عدل، هتغتاب ابويا هفتن عليك خلاص، طب اقول لك هو قال ايه عليكي، وهتلاقي الولد ده بيتدرب ايه الفتان ده اللي هو النمام، نسال الله العفو والعافيه. الغدر لما بيجي من الغريب طبيعي، لكن لما يجي من الاخ لاخيه اخوه الايمان ده بيبقى حاجه صعبه خالص. وشيخ الاسلام ليه ملمح في غايه النفاسه في الايه دي في قوله تعالى اخيه، قال: وكلما زاد إيمان العبد كلما حرمت الغيبة وكانت أشد. ليه؟ لأن ربنا سبحانه يقول لك تاكل لحم أخيك، فما بالك أخيك ده بقى لو إيمانه أصلا عالي، لأن أخوة الإيمان إنما المؤمنون إيه، فكلما زاد الإيمان كلما زادت الأخوة، فما بالك لما يكون فيه عالم ولا حد من الصالحين ولا من له شأن في الأمة، فإيمانه أخوته لازم تبقى عالية، فتأكل لحم أخيه. سبحان الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه إيه؟ ميتة، ده جريمة مزدوجة، ده قتله وبعد كده
ما هو مش عارف يأكل إلا بعد ما يقتله صح. فالغيبة دي قتل يا جماعة. المشهد ده انت لو تأملته مشهد أكثر رعب. شوفوا انتوا في تسريبات إبستين وغيره, شوفوا المجرمين بيأكلوا لحوم البشر. يا عم ما انت ما شاء الله لو كنت ده انت لسه مشفي حتة مبارح في كتف الأخ فلان, ربنا ايه يتوب عليك. ليه النار؟ احنا استبشعنا من الكفار ان هم واقعين في الباب ده, فما بالك بقى عم يبقى اخوة مسجد ولا ناس مسلمين وقاعدين في بيت ربنا ولا قاعدين في حلقة قرآن ولا قاعدين في اي حتة يعني, وقاعدين ليل نهار مش وراهم الا يأكلوا هذه اللحوم, نسأل الله العفو والعافية. وربنا سبحانه وتعالى يقول ميت لا يستطيع ان يدافع عن نفسه, لان الانسان ده ايه هو مش موجود. عشان كده قالوا لك ان احدى الصفات النفسية للمغتاب انه جبان, من ضمن الحاجات اللي فيه ان هو ايه جبان, انه لا يفعل هذا الا في غياب ذاك ميتا, نسأل الله العفو والعافية. فكرهتموه, انتوا كارهين الفكرة دي صح. هذه كراهة ديت, كراهة الغيبة والنميمة دي فطرة سليمة, لكن للأسف فطرة معطلة عند ناس كتير جدا. تلاقي للأسف مفترض النفس الأبية ترفض, مشهد مقزز جدا. فسبحان الله, لكن سبحان من تكلم بهذا الكلام فقال فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تواب رحيم. فعلى قد استبشاعك للصورة دي ورعبك وخطورة, تخيل كده انك تيجي يوم القيامة تعالى يا فلان فلان ده, ويبقى معروف بقى قدام الايه الخلق كلهم ده اكل لحوم البشر, تعالى انت كنت بتاكل, ده كان بيعمل ايه, ده كان امام جامع, ده كان بيخطب بينا الجمعة, يعني كان بيخلص ويبدأ ينقنق من على الناس ازاي يا جماعة. ده كان بيأكل لحوم الايه, ده كان بيغتاب. فمشهد مفزع جدا. يخففه عليك أن ربك فتح الباب على مصراعيه, ارجع واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أول حاجة تساعدك في الباب ده إنك تحسن الظن بالله إن في أمل, إنك مهما تبعد ومهما تكون متلبس بمشكلة في أمل لو أنت صادق إنك بتبحث عنه. إن بعض الناس بيتعامل مع النصوص ديت بطريقة الجرأة أشد على المعصية واستصغار الذنب. ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك باب التوبة, يقول لك تفرج على الرحمة قد إيه, مش عشان تكمل في اللي انت فيه. تخيل كده انك وقعت وانت ماشي في الشارع والدنيا مطلت, فوقعت في الوحل, فوالدك قال لك مش مهم مش مهم, ده انا جايب لك لبس جديد اصلا. بالله يا ابي جايب لبس جديد؟ ورحت نازل بقى واخد لك كمان غطسين. ابوك هيعمل لك ايه؟ انت عارف هيعمل فيك ايه, لان هو لما قال لك كده مش بيقول لك كمل في الوحي, هو بيقول لك ايه ارتحل عن الوحي, في ان شاء الله في خير, وفي ممكن تستبدل هذا الثوب المتسخ بثوب انقى واطهر واجمل ماشي. لكن انك تكمل ده استخفاف بكلامه. مين اللي بيقع في الغيبة؟ كان الربيع رضي الله عنه من سادات التابعين, ربيع بن خثيم. واحد بيقول له ايه اتزم الناس, عايزك تكلمنا عن الناس كده, عاوزين مجلس غيبة كده. كانت عارفين كده المجالس اللي بيقول لك يا شيخ عاوزك تصنف لي مين اللي قاعدين دول, صنف لي مين المشايخ, صنف لي مش عارف, في ناس عنده ولع بالتصنيف, خد لك لقب لازم يديك ايه. فبيقول له اتزم الناس, قال والله ما أنا عن نفسي براضي حتى أتفرغ فأزم الناس, وأنا راضي عن نفسي عشان أزم الناس. ولذلك كان بيقول إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس ولم يخافوا على ذنوبه. يعني هو قلقان جدا وخايف جدا ومحبش خالص إن الناس تعمل ذنوب في حق الله, بس هو بالنسبة له لا دي غيرة إيه, غيرة موهومة, تضحك على نفسك, نسأل الله العفو والعافية. وما وقع إنسان في عرض أحد إلا لغفلة عنه فيما يخص نفسه. والله لما تخلص الكلام عن نفسك وتخلص تقييم نفسك ومحاسبتك لنفسك, لو في وقت يا سيدي خلاص خب اعمل اللي انت عاوز, بس ما تكلمش برضه عن الناس.
طيب الناس في الغيبة هو واحد من ثلاثة، إما أن يكون هو المتكلم بها أو المستمع أو المسكين اللي هو محور الموضوع، خلاص. فإحنا عندنا شخص بيغتاب وعندنا شخص مغتاب عفاكم الله وشخص مستمع. معظم اللي قاعدين ممكن يتحس كده أنه هو دائما الشيطان أو نفسه تذكره تقول له الحمد لله إحنا ما الحمد لله أنا أظن أن أنا ما بقعش في الغيبة، بس خلينا لو انت نتفق ان اظن انك بتسمع، صح؟ ما انت اكيد لما بتسمع لما بتتكلم. خلينا نقول ان انت ما شاء الله رجل صالح وتعلوك هيبة الصلاح وهيبة السنة وما بتقولش ايه هذا الامر، بس انت بتسمع وبتشارك احيانا. كل واحد في غيبة بتتقال قدامه معه فرصة ان يحجب عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. حجاب يعني يحجبك عن النار. ودب الله عن وجهك النار يوم القيامة. شوف، فده معنى مهم جدا. أي حد يغتاب، خلاص، أي حد يغتاب، شوف يعني الموبايل ده سبحان الله هو وسيلة، الوسيلة دي ممكن تدخلك الجنة والفردوس الأعلى وممكن تكون سبب في هلاكك في ذنوب الخلوات، زي إن شاء الله ما نتكلم فيها نشوف قد إيه إن هو ممكن إيه في خلواتك لا يرفعك ويصعدك ويكون سبب للصعود أو يكون سبب لليه للدركات عافانا الله وإياكم. نفس الكلام في موضوع الغيبة، من أكثر الحاجات اللي ممكن إيه تسرع الغيبة. ليه؟ أنت مشان تغتاب حد أو تقعد تشارك هتبقى إيه؟ نتقابل، صح؟ مواقع التواصل عملت إيه؟ خلت اللي الموضوع تبقى أكلمك فيروح متكلمي، في مع الوقت يجيبوا سيرة سين وصاد ولام وعين وبتاع والكلام ده كله. فخلي بالكم كل مرة حد يغتاب حد قدامك أو ينوم عندك فرصة إما أنك تشارك في أكل اللحم، تقول اديني حتة الكبد دي الله يكرمك، لا اللي على الشم، أيوة دي، أيوة دي، حط بس غمسها كده في الطحينة وهتهالي. إما عندك فرصة دي أو فرصة أنك تستحضر بقلبك ببصيرتك النار والرب جل وعلا يذوب عنك ويحجبك عنها، واختار إما أن تذوق طعم أخيك وإما أن تذوقك النار وإما أن تتعافى من هذا الذوق فيعافيك الله من ذاك الذوق، واختار أنت. طب بالنسبة للنميمة، النميمة نفس الكلام، عندنا واحد نمام وعندنا واحد بيسمع وواحد شخص مظلوم. بالنسبة للمظلوم بنقول للمظلوم هنيئا لك، لو هم بيفتروا عليك افتراء هنيئا لك. ليه؟ أنت عندك حسنات قد كده، فجهز نفسك بقى، جهز الشكائر اللي هتاخد فيها، خلاص. وانت عارف بقى، عارف صهيب ده كان ايه ولد ما شاء الله كان كثير الحج، وفلان ده كان بيعمل كذا، وفلان ده كان ليه الله اكبر اعمال في السر رهيبه، خلاص. تخيل كده يوم القيامه يقول يا رب الاسرار بتاعه الاخ ده في رمضان عاوز. تخيل بقى انك ايه، لان في احدى الروايات فياخذ ما يشتهي. انت عاوز ايه؟ ايه الذنب اللي ايه الحسنة اللي انت عاوزها؟ فالشخص المظلوم ده بيقول له هنيئا لك لو هم افتروا عليك. طب لو فعلا بيقولوا فيك عيب والعيب ده حقيقي موجود ويرتبط بذنب، كده كده ليك حسنات لانهم اغتابوك، وفي نفس الوقت توب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الامر حتى تكف ألسنة هؤلاء. طب اللي منقول للنميمة اللي هو ايه اللي كان حاجة حد يقول له، اول حاجة تعملها انك تكف زي ما احنا قلنا كده، حاول لا تسترسل، لا تسترسل، خلاص. كتير جدا من الاخوه والاخوات يسمعوا للام والاب، خاصه الامهات يعني، تقول له شفت جوز اختك عمل ايه؟ ايه عمل ايه يا امي؟ تحكي له، خلاص. بتحكي له امتى؟ من الساعه 4 لغايه قبل الاذان المغرب بنص ساعه، يعني خلاص ده الساعه 5 وتلت كده. واحد يقول بقولك يا امي بلاش الغيبه بقى. بلاش الغيبة ايه؟ ده احنا لو فرغنا الست الوالدة قالت ايه والسيد اللي ايه الابن استمع لايه هنعمل مجيلة صغير كده. بلاش الغيبة ايه؟ ده انت الملائكة مستنياك.
خلاص وما شاء الله كنت بار بأمك، كنت منصت كده وبتسمع ما شاء الله بكل شغف، سبحان الله حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت لك أصلا أنا ما كنتش حابب الزواجة دي، بس يلا الله يسهل له. خلاص هو قاعد يعمل إيه؟ كل عما نار أمه تهدى يروح رامي فيها حطب. ما هي الجملة دي بتاعت يلا الله يسهل له دي، يعني افتح السكة، أنت فاتح الإشارة ليها تدوس، فخلي بالك. فمش معنى اللي أنت إيه، لأن في ناس ده حليب كده يقول لك لا والله أنا ما قلت. خلاص هو ابن سلول كان كده، ابن سلول ما كانش يقول الجملة صراحة، كان يسأل كده يقول يعني صفوان جاي مع عائشة لوحدهم، اللهم استعان، تراكم بيعملوا ايه دول؟ طبعا تروح انت راكب الخط ايه مزود جملة. خلاص هو ابن سلول قال حاجة، ده الراجل كان بيسأل. خلاص عشان كده ده شغل شيطاني، يوم القيامة الشيطان هيقول لا لا لا انتوا هتلموني انا، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ده كل القصة دعوتكم فاستجبتم لي، ده انا لسه بقول لك بس لو تطلعي القصة انت مشيتي بشعرك كله ولازم تقصصي وتحط عطر وتلبسي كت وبتاع، انا بقول لك نطلع قصة عملتي كل ده فالسرعة دي، خلي بالك. فاللي اللي بيسمع رقم واحد لا يسترسل، مش يقول له بص يا أمي والله الشيخ ذكرنا بالبر فقولي وكل أذان صاغية، لا يا حبيبي ما تكونش أذان صاغية، أصل أمي بتزعل، خليها تزعل، مش أحسن ما تفرح وتاخدك النار، خليها تزعل وتخش الجنة. فيبقى أول حاجة حافظ على سمعك، تاني حاجة ما تنقلش الكلام، تروح تقعد مع أختك وتقولها شوف أمي بتقول إيه، تامر عامل كذا وكذا وكذا، الله يهديها، انت الله يهديك انت، ما تنقلش الكلام. حاجة الثالثة لا يتغير قلبك تجاه اللي اتقال في الكلام. ليه يا جماعة؟ الموضوع بسيط خالص، هو اللي نقل لك ده صادق ولا كاذب؟ خلينا اقولها لكم بطريقة تانية، اللي قال لنا ده في الاسلام اسمه ايه؟ في موضوع العدالة، سقط العدالة ولا ده من شهود العدالة؟ قاعدة في الفقه، ناق النمام تسقط عدالته، يعني الرجل ده عفا الله نمام، فجاي يقول لي دقيقات بيعمل 1 2 3 4، اقول له ايه؟ اقول له نفسي اصدقك بس انت عدالتك سقط، يعني بتكذبني يا شيخ؟ طب مش انا اللي بكذبك، انت ممكن يكون فعلا اياد عمل كده، بس انت في الشارع اتحطيت تحت دايرة ايه؟ سقط العدالة. فازاي تكون رؤية على واحد ساقط العدالة؟ عشان كده ان كل مرة حد يقول لك الكلام ده تعمل الحاجات دي وتزود بقى عليها، خلي بالكوا دي كلها تمارين انك تتوب، اصل التوبة لازم يكون فيها فعل تجاه الكلام ده عم تسمعه. من ضمن الحاجات بقى كل ما تيجي تسمع كذا تسأل نفسك سؤال، هو الشيطان هدفه من الموضوع ده ان يوقع بين المسلمين صح؟ فأنت تقول لا أغيظن الشيطان، أنا هغيظ الشيطان الذي أمر هؤلاء بالنميمة، فتروح داعي لمين؟ يعني هو بيتكلم في أخ اسمه عبد الرحمن، تقول اللهم اغفر لعبد الرحمن، اللهم سدده، اللهم يسر له، وهكذا، خلي بالكم. طيب التوبة بقى ببساطة خالص، الموضوع بسيط خالص، بسيط من وجه وصعب من وجه. الأول الذنوب هما نوعين، في ذنوب فيما بينك وبين الله في حقوق الله، وذنوب تتعلق بحقوق المخلوقين. فيما بينك وبين الله يكفي التوبة أنك تخلع عن الذنب وتعزم على عدم العودة إليه. واحد بيشرب حاجة لا تجوز، التوبة إزاي؟ يقلع يسيبها ويعزم على أنه ما يرجعش تاني ويندم على ما فات، سهل خالص. طب بكرة رجع ما فيش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل، نفس الكلام يعمل على الذنب كده، بس هو ناوي يرجع يبقى ما كانش ايه؟ عازم على الترك، فاهمين؟ يعني هو عازم دلوقتي انه ما يشربش تاني الحاجة دي، هو عزم خلاص. طلع من المسجد وقع تاني، بس هو لما طلع كان ناوي يقع ولا ما كانش ناوي؟ دي اسمها توبة. فالذنب التاني ده كأنه ذنب جديد. خلاص كده؟ فدي ده الذنوب اللي فيما يخص حقوق الله سبحانه، فيما يخص حقوق المخلوقين. محمد سرق من أحمد 2000 جنيه، وجي في رمضان والشيخ بيتكلم في التوبة ولي وبتاع، راح له اللهم إني قد تبت إليك وعزمت ألا أعود لي لجيب أحمد مرة أخرى،
يا نجم الألفين جنيه يرجعوا. ده شرط التوبة ان الفلوس ترجع، حقوق العباد الاصل فيها المشاحة اللي لازم فيها انك كل متربص بالتاني، الاصل انك ترد الحاجة، ده الاصل. العلماء بقى اختلفوا بقى، اللي بيقع في عرض الناس ايه هو حق اخوه؟ ما هو دلوقتي ليه حق صح، تجاوز الحد مع الله وتجاوز مع الناس، فيما يخص الله يتوب. طب فيما يخص الراجل، انا جبت سيرة عم علي وديتنا اغتابه، اعمل ايه مع عم علي؟ علماء يقول لك لازم تروح للحج علي وتقول له عم علي الله يكرمك يجعلني في حل. عم علي محام، هيقول لك ليه؟ فتقول له بقى خلاص بدون ما نفتح الموضوع، يقول لك لا الموضوع اتفتح. طب ايه رايك بقى انا ليلة 27 هدعي عليك فورطت نفسي اكتر؟ العلماء يقولوا ايه؟ تروح تقول له لو يغلب على ظنك ان هو ايه هيقبل وما يخشش في المتاهات دي ويفتح الملف ده، طب في حد هيعمل كده بسهوله؟ انا تروح تقول له يا حاج فلان انا جبت سيرتك وبتاع والقصه دي، لا ده يغلي الصدور. فالعلماء يقول لك طيب يبقى كفاره اكل لحم اخيك هنديك حاجه سهله، اول حاجه هتستغفر ربنا فيما بينك وبينه. طب فيما يخص اخويا؟ قال لك اثني عليه واذكره ذكر كويس في المجالس اللي انت اغتبته فيها. اظن دي اسهل بكتير. خلاص انا جبت سيره عم ايمن عند ايه الحاج فلان، اروحي برضو وانا قاعد كده الحاج فلان اروح جايب ايه اقول له والله يا عم ايمن ده سبحان الله من اهل الصلاه ومن اهل كذا ومن اهل كذا. الراجل ممكن يقول لك لا والله، قول له اه والله. لان هو ممكن التاني برضه يقول لك لفظ يهيجك انك ترجع، يخليك تحن الناحيه التانيه، اوعى تحن، هتحن للنار. ربنا يحفظكم، ربنا يسر جدا التوبه. خلاص المهم ان الاوبه دي تيجي قبل ما تدخل التربه، لانك لو دخلت مفيش حد غالي عليك انك تعند معاه انك تخش يوم القيامه وليه حسنات، اصلا انا هتحرج اصلا انا كذا. خلاص يا سيدي ما سيدي ما تكلموش، انت بينك وبين الناس كده اللي كنت دايما تجيب سيرته، والله يا جماعه بصوا انا كنت بجيب سيرته هو كان فعلا غلط مره، انا سمحت وانا اشهدكم ان الراجل ده كويس وانا اعرف عنه خير، بس هي كانت احيانا كده ايه يعني نغزه شيطان وكده وبتاع. هل الكلام ده يا جماعه هيشينك؟ هيقلل منك؟ ولو قلل منك النهارده هيعليك غدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من كل شر، وأن يطهر قلوبكم وألسنتكم مما يزعجكم غدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء، الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا اليوم مع اسمين جديدين من أسماء الله الحسنى، الضار والنافع جل وعلا.

الضر والنفع من الله أمرا منه، قدرة لا افتراء ولا حصرا ولا اشتراكا مع غيره أو من غيره. وكم من مخلوق أريد به ضر أو نفع فمنعه الله أو أعطاه الله على عكس ما مكر الناس به وخططوا له. قال تعالى: قل كل من عند الله. أما عجزت نار النمرود أن تحرق إبراهيم؟ ولم تقطع السكين في عنق ابنه إسماعيل عليهما السلام؟ أو ما عجزت قريش عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه وعن إدراكه في الغار؟ وقد يكون من الضر ما هو نفع، ومن النفع ما هو ابتلاء وامتحان. وما الضر الإلهي إلا لحكمة تقود في النهاية إلى النفع، وما النفع إلا لحكمة تقود في النهاية إلى الثواب وحسن المآب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء. الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقة هون عليه، فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذنب. والضر ابتلاء من الله تعالى، وحكمته متعددة في ذلك، فهي ربما امتحان للإيمان، فهل نفوز؟ أو رفعة في الدرجة، فهل نصبر؟ أو كفارة عن معصية أو خطيئة، فهل نتوب ونعتبر؟ فكيف إذا كان في الضر مطهرة للعبد أو نجاة من بلاء أكبر؟ أفلا نرضى؟ معنى الضار والنافع.

الضار هو الذي يلحق بأحد مضرة أو أذى أو نقصا في نفسه أو أهله أو جمعه أو ملكه، ويسبب الضرر ألما أو حزنا أو خوفا، ولا ربما سبب فقرا أو هجرة أو فراقا. وأما النافع فهو الذي يعطي خيرا أو يدفع خطرا أو يبلغ خبرا أو يبعث أملا أو يدل على هدى أو يعين على خير. والقلق عند الخلق شعور طبيعي، فالعبد يقف عاجزا أمام قوى الطبيعة الخارقة، ويقلقه أمر صحته ومرضه وموته ومصير أهله ومستقبل أولاده. ومن كان له عقل علم أن أحدا لا يضمن له كل ذلك ولا يقدر على ذلك إلا الله وحده. يقول الله سبحانه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة.

يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا. إن لك رحما سأبلها ببلالها أي سأوصلها ولا أملك أكثر من ذلك. وليخشى المصرون على المعصية من لحظة الحكم الإلهي المبرم إذا كثر أذاهم وانعدمت فرص عودتهم عن غيهم. قال سيدنا نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الله تعالى الضار والنافع. من يستطيع أن يأتي بالنفع أو يدفع الضر عن نفسه أو عن غيره؟ يقول الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقدره فإذا مضى أمره رد إليهم عقولهم ووقعت الندامة. أسلوب القرآن في هذه المسألة أسلوب حواري يهدف فيما يهدف إلى إيقاظ العقول النائمة والقلوب الغافلة. كيف يطمئنون إلى غير الله وكيف يعتمد عاجز على عاجز مثله؟ يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ربنا لا يحب لعبده إلا الخير لكن العبد هو الذي يسيء إلى نفسه بجحوده وتعاظمه وتمجيده لنفسه. قال تعالى في سورة الزمر فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما الضر من الله إلا مصلحة للعباد ولجما لشهواتهم وجنوحهم. قال تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فمن هو الضار حقا؟ إنه الظالم الذي يظلم نفسه أو يظلم غيره. قال تعالى عن صاحب الجنتين في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. والنافع حقا هو الله تعالى. ومن الغباء والجحود ألا ينظر العبد من حوله فيرى نفع الله تعالى لخلقه من حي وجامد. فلو سرح العبد نظره في الطبيعة من الجبال إلى الوديان إلى السهول وإلى الأنهار لعجز عن شكر الله على بديع خلقه وعظيم نفعه. قال تعالى في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ولو علم العبد ما جعل الله في باطن الأرض من خيرات من نفط وغاز وذهب وجواهر ومعادن تدخل في صناعات عديدة لعلم أن الشكر لا يفي الله حقه لا باللسان ولا بالعبادة ولا بالعمل. لكن الله عز وجل عندما ذكر بأس الحديد نبه العبد إلى حسن استعمال هذه القوة فأوصاه بالعدل كما أوصاه بنصرة دين الله. يقول تعالى في هذه السورة
لقد أرسل

رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يكفي أن ينظر العبد إلى ما حوله من مخلوقات ترتع ومياه تنبع وألوان من الشراب تروي وتشفي حتى يوقن بأن الذي خلق جل وعلا لا يهمل بل يكمل ويتم ويعم. قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وحده الله تعالى قادر على النفع والضرر وبقية الخلق مستجيبون. يقول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سيعلم المنكرون يوم القيامة من الذي يملك النفع والضر. من الناس من يعبد الله بصورة سطحية كيفما اتفق، وإذا أصيب بضر أو أصابه نعيم اهتز إيمانه وتنكر لدينه وتناسى ربه. قال الله تعالى عن أمثاله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. كيف يعرف الإنسان ربه عند الأزمات؟ فإذا انقضت تناسى وعاد إلى ضلاله القديم. أفلا يستحي من الله؟ قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وسيعلم الذين يتعاطون مع الجن والذين يعبدون الشياطين أنهم ساء ما كانوا يعملون. يقول عز وجل في سورة سبأ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. أولئك الذين كانوا يسخرون من المؤمنين ويتحدونهم أن ينزل الله عقابه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال تعالى فيهم في سورة السجدة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ولن يقبل الإيمان بعد فوات الأوان فعلام تأخير التوبة ومن يدري متى يقفل بابها. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. لن ينفعنا من أرحامنا ولا أولادنا يوم القيامة إلا من قد صلح. قال تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لا ينفع الناس إلا الصدق في النيات. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والصدق في العبادات وفي الأعمال. وغدا عند المواجهة يعرف من الخاسر ومن الرابح. قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
حظ العبد من اسمي الضار والنافع. أول أسباب الضر جحود الإنسان لربه، قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وهل يعبد من لا يضر ولا ينفع؟ قال تعالى منبها: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. كيف يهرع العبد إلى عبد مثله فيلزمه ويتضرع إليه ويعتمد عليه ظنا منه بأنه لجأ إلى حصن حصين؟ ومن يحمي من قدر الله إلا الله. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لماذا عندما يضام المرء يعرف أين يتوجه ومن يسأل؟ قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فلماذا لا يأتي ربه في الرخاء وقبل أن يقع في البلاء؟ جاء في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وليعلم كل مؤمن أن بعض الناس يخافون ضرر الشيطان وأذاه إلى درجة أنهم عبدوه خوفا منه ودفعا لأذاه وغاب عنهم أن الضار والنافع هو الله وحده. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويلتفت المؤمن أحيانا إلى أخصامه فيهتم لما يدور حوله من أحاديث وإفك ومكائد، يضيع وقتا ثمينا كان يجب أن يصرفه في العبادة وفي العمل. يقول الله تعالى منبها ومواسيا في سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمنافقون ليس لهم دواء، لأن الغيرة والحقد والحسد أكلت قلوبهم ولا جدوى من استرضائهم. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وليتق الإنسان الجحود من الناس، فالعبد الجاحد يعرف من إضراره ومن سوء معاملته حتى لأهله، ومن ذلك قلة وفائه مع مطلقته أم أولاده. قال تعالى منبها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ومن لم يكن فيه خير لأهله لن يكون فيه نفع للمسلمين ولا جاه له عند الله. ما الذي ينفع العبد؟

0: لا بد لكل مؤمن من الإقرار بأمرين، أولهما أن الإنسان ضعيف لا يملك في مواجهة قضاء الله وقدره لا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم، أولك نطفة وآخرك جيفة، وأنت بين ذلك لا تملك ضرا ولا نفع. وثانيهما أن كل إنسان ميسر لما خلق له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. لذلك فإن من النفع الكثير التذكير بالله وحضور مجالس العلم والتذكرة. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن النفع أيضا بر الآباء والعدل بين الأبناء. قال عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ومما ينفع العبد نفعه للناس وخدمته للمحتاجين منهم. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ومن جمال هذا الدين أن الله تعالى أذن بالتجارة وبتبادل المنافع حتى في مواسم الحج والعمرة. فقال في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وخلاصة الأمر أن الضر والنفع بيد الله، وأن على العبد ألا يرجو من الناس خيرا بقدر ما يرجو من خالقه جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ختاما: أنيبوا إلى الله تلقون النفع وتتقون الضر. النفع والضر من الله وحده، هذا جزء من الإيمان بالقدر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف الإيمان بالقدر؟ قال: يؤمن بالله وحده وأنه لا يملك معه أحد ضرا ولا نفعا، ويؤمن بالجنة والنار، ويعلم أن الله خلقهما قبل خلق الخلق، وخلق خلقا فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء منهم إلى النار، عدل ذلك منه، وكل يعمل بما خلق له وهو صائر إلى ما خلق. لا ينفع العبد إلا اعتصامه بالله وتوكله عليه. وفي الحديث القدسي: أوحى الله إلى داود: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماوات بين يديه وأرسخت الهوى من تحت قدميه. وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني، وغافر له قبل أن يستغفرني. سبب الضر تقصير العبد، وهو من الله نتيجة وتنبيه وتأديب. قال تعالى في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من أراد أن تزداد قناعته رسوخا بأن الضار والنافع هو الله، فليتقرب أكثر إلى الله طاعة وعبادة وعلما وتمسكا بكتاب الله وشرعه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يغيبن عن البال أن الصدقات تدفع البلايا وتداوي المرضى. قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. فهل نرضى بقضاء الله وقدره؟ جاء في الحديث القدسي قل الله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولي، من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليتخذ إلها سواي. اللهم إنا رضينا بك ربا فارض عنا عبادة، اللهم ادفع عنا الداء والبلاء وتسلط الأعداء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى الشحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء، ويسرني أن أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي مع هذا البرنامج أقوال جامعة وهذه الحلقة الجديدة. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة القاضي.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نتناول اليوم في الحديث والشرح والتعليق قولا للإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، يقول: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. ماذا عن هذا القول والمقارنة بين مجالس الأنبياء ومجالس العلماء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فالإمام التستري رحمه الله ذكر هذا الكلام ليبين لنا أنه إذا كان الجلوس في مجالس الأنبياء يقرب إلى الله تعالى ويفتح بابا إلى الجنة، فإن الجلوس في مجالس العلماء كذلك، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وأراد أن يبين لنا أيضا أنه إذا كان الناس يتأدبون ويتعظون بالنظر إلى وجوه الأنبياء، فبعد موتهم الناس يتأدبون ويتعظون بالنظر إلى وجوه العلماء، وذلك لأن النظر إلى الذات القدوة، وأصر على كلمة القدوة، أفعل في النفس من السماع عنها، وأبقى لآثار الخير في ناظرها. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين خير أمة أخرجت للناس بعد سيد الناس عليه الصلاة والسلام، لأنهم نظروا إلى أعظم قدوة وعايشوه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلقوا بأخلاقه واقتبسوا من نور وجهه، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. وقد جاء في الأثر الذي رواه البخاري: مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إن لم يعطك منه أصابك من ريحه. وقد ذكر الفقيه السمرقندي رحمه الله أنه من انتهى إلى العالم، أي وصل إليه ونظر إليه وجلس معه ولا يقدر على أن يحفظ العلم، فله سبع كرامات. يعني حتى الإنسان الذي لا يستطيع أن يحفظ العلم، أو لا يستطيع أن يفهم العلم، أو أن يتقن العلم، أو إذا سمع العلم لا يستطيع أن يؤديه إلى غيره، أيضا له سبع كرامات إذا جلس في مجلس العالم. ومن هنا كانوا يجلسون في مجلس العلماء، العلماء يجلسون في مجلس العلماء للاستفادة من العلم ومن غير العلم، من البركة العلم، من نور العلم. والعوام كانوا يجلسون أيضا في مجالس العلماء، بل كان العامي الذي لا يفقه شيئا من العلم يقصد كبار العلماء فيجلس في مجلسه وهو لا يفهم عنه. لماذا؟ لأنه يبحث عن الأجر.
0: كيف لا، وأن مجلس العلم تحفه الملائكة بأجنحتها وتغشاه الرحمة
1: من الأرض إلى السماء.
0: نعم،
1: يعني من المجلس إلى السماء تحفه الملائكة بالأجنحة وتظلله الرحمة من عند الله عز وجل.
0: فالعام والخاص يستفيد من هذه المجالس كما ذكرتم، من بركة نورها وبركة نور العلم.
1: وهذا ما أراده السمرقندي بقوله سبع كرامات يستفيد.
0: هل يمكن استعراض هذه الكرامات السبع أم أنه أطلق ذلك على سبيل الترغيب؟
1: ذكرها بالتفصيل. قال أولا هذا الرجل ينال فضل المتعلمين، أولا أخذ الأجر، هو حاول جاهدا أن يحصل هذا العلم وإن كان لا يستوعبه لا يفهمه، ولكنه أخذ أجر المتعلمين، وأجر المتعلمين عظيم عند الله عز وجل. يكفي أن نستمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا يستطيع الإنسان أبدا أن يعرف ماذا أراد الله به في المستقبل. من يستطيع أن يعلم ماذا أراد الله به في الآخرة، ماذا أراد به في المستقبل، إلا طالب العلم، لأن الله يسر له أن يسلك طريقا في العلم، فهذا يعني أنه أراد له الخير في الدنيا وخاصة في الآخرة. ويكفي أن النبي كان يوما متكئا في المسجد فجاءه رجل فقال النبي: من؟ قال: جئت أطلب العلم يا رسول الله. فنهض النبي قائما: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب، من حبهم للعلم ومن حبهم لطالب العلم يحفون هذه المجالس من الأرض إلى السماء. بعد ذلك طالب العلم في جهاد حتى يعود إلى أهله، طالب العلم مغفور له، طلب العلم عبادة، مذاكرته تسبيح، البحث عنه جهاد، تعليمه لمن لا يعلم صدقة. لو أدرك المؤمن أجر العلم لجعل معظم مجالسه في مجالس العلماء. ثانيا قال: ما دام جالسا عند العالم فهو محبوس عن الذنوب. إن هذا الرجل إن لم يجلس في مجالس العلماء أين سيجلس؟ إما في مجلس نميمة، أو في مجلس يعصى الله عز وجل فيه بالنظر، أو في مجلس يحصل فيه بعض الأمور التي ليست من أدابنا ولا من أخلاقنا. أما إذا كان في مجلس العلماء فهو محبوس عن المعصية، ثم عندما يخرج من مجلسه هو متأثر بالمجلس فيبقى لمدة محبوسا عن المعصية. ثالثا قال: إذا خرج من منزله قاصدا العالم تنزل عليه الرحمة. منذ خروجه من المجلس تنزل عليه الرحمة، فإذا وصل إلى المجلس حفته الرحمة من كل جوانبه ويبقى هكذا وتغفر ذنوبه ويعود إلى بيته، كما ذكرنا سابقا عن سيدنا عمر وقد غفر الله عز وجل له. رابعا قال: إذا جلس في مجلس العالم تنزل الرحمة على جميع من في المجلس فتصيبه بركتهم. يعني هذا الرجل إن جلس في هذا المجلس ونيته ليست خالصة للعلم أو لله عز وجل، جلس لغرض ما ولكنه جلس مع هؤلاء الذين اجتمعوا في مجالس العلماء، أصابته البركة، وفي هذا أثر عظيم. جاء في صحيح البخاري أن الملائكة، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة إذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا وقالوا هلموا. وأشير هنا إلى أن الأحاديث التي وردت في مجالس الذكر لا تعني حصرا أن يذكر الله باللسان فقط. مجالس الذكر هي مجالس العبادة، مجالس الثناء على الله، مجالس العلم، وأفضل هذه المجالس هي مجالس العلم. ولذلك النبي كان إذا خير بين مجلس ذكر يذكر الله عز وجل فيه وبين مجلس علم يجلس في مجلس العلم، ويقول: هذا المجلس روضة من رياض الجنة. فالملائكة كانوا إذا، أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم إذا رأوا مجلسا في الدنيا من هذه المجالس تنادوا، نادوا بعضهم بعضا: هلموا، أقبلوا أقبلوا، يجتمعون حتى يصلوا من الأرض إلى السماء. هلموا إلى بغيتكم، وكأنهم يبحثون في الأرض عن هذه المجالس حتى يجلسوا فيها. إذا كان الملائكة المطهرون ينزلون من السماء يبحثون عن مجالس العلماء للجلوس فيها، فكيف بحالنا نحن؟ هلموا إلى بغيتكم فيحفون بهم، فإذا صعدوا إلى السماء فيقول الله تعالى: على أي شيء تركتم عبادي يصنعون وهو أعلم بهم؟ قالوا: تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويذكرونك. فيقول: فأي شيء يطلبون؟ فيقولون: الجنة. فيقول الله تعالى: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. فيقول: من أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول الله تعالى: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا. فيقول: إني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم فلانا الخاطئ، لم يردهم، إنما جاءهم لحاجة، جاء ينتظر الشيخ ليحدثه، ينتظر زميله، جاء لحاجة وهو خاطئ وليس من أهل مجالسهم،
0: نيته ليست خالصة لوجه الله تعالى
1: جاء لغرض، نعم، قد يكون لغرض دنيوي. إذن إنما جاءهم لحاجة، أي لحاجة من حوائج نفسه. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي هؤلاء القوم، الشقاء هو النار، هؤلاء القوم لا يمكن أن يعذب من جلس معهم، يعني وإن كان خاطئا وإن جاء لحاجة، لأنه جلس في مجلس هؤلاء القوم الذين أحبهم وأرضى عنهم لا يمكن أن يشقى جليسهم، جليسهم معهم في الجنة. فانظر إلى أي حد يصل الأمر بمن جلس في مجالس العلماء. خامسا،
0: نعود لاستعراض الكرامات السبع الذي تحدث عنها الإمام السمرقندي، وقد وصلنا إلى الكرامة الخامسة.
1: نعم، قال خامسا: إذا جلس في مجلس العالم فما دام مستمعا تكتب له الحسنات، ما دام مستمعا ولو لم يفهم، ما دام مستمعا هو يستمع إلى نور من أنوار الهداية، هو يستمع إلى علم أمر الله عز وجل باقتنائه، أمر الله عز وجل بحفظه بفهمه، فهو يحاول جاهدا أن يفهمه. فما دام مستمعا تكتب له الحسنات، وورد في الأثر أنه أيضا تمحى عنه السيئات. بعد ذلك سادسا قال: إذا جلس في مجلس العالم تحفه الملائكة بأجنحتها رضا، تحفه الملائكة بأجنحتها رضا، أي رضا بما يفعل، فالملائكة تحفه حبا منها للعلم وتحفه رضا بما يفعل. ولا شك أن هذا الأمر يعني أن الملائكة ستستغفر له في الدنيا وستستغفر له في الآخرة وستستغفر له عند الحساب وعند العبور على الصراط وعند الميزان، لأنها كانت معه في الدنيا راضية عما يفعل. سابعا قال: إذا ذهب إلى مجالس العلماء فكل قدم يرفعه ويضعه يكون كفارة للذنوب، كل قدم هي كفارة للذنوب ورفعا للدرجات في الجنة وزيادة في الحسنات. وأذكر أثرا في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو جالس والناس معه مجلس علم، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس إليها، وأما الآخر فجلس خلفهم، هذا اقتحم فجلس، اقتحم مجلس العلم فجلس، ذاك جلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. طبعا النبي كان ينظر إليهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه من درسه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأما الأول فآوى إلى الله فآواه الله.

0: اقتحم العلم، وهذا مرغوب فيه، آوى إلى الله فآواه الله. يعني وكأنه يقول يعني الأدب أن لا يقتحم، ولكنه وجد فرجة فاقتحم إليها، اقتحم إلى الداخل، آوى إلى الله فآواه الله عز وجل. وأما الثاني فاستحيا، يعني أخذ بالأدب الكامل، فاستحيا من الله أن يؤذي الناس فاستحيا الله منه. انظر إلى هذا، استحيا الله منه كيف يعذبه. قال وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، وهو حديث صحيح رواه البخاري. والفقيه السمرقندي الذي نتكلم عنه بعد أن ذكر هذه الكرامات الهامة وتحدث عنها له قول هام في هذا المجال حفظ عنه، يقول رحمه الله لو لم يكن لحضور مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجه العالم لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيه. والحسن البصري رحمه الله كان يقول دائما مثل العلماء كمثل النجوم، إذا بدت أي إذا ظهرت اهتدى الناس بها، وإذا أظلمت تحيروا، وموت العالم يحدث فجوة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلفت الليالي والأيام.
1: فضيلة الشيخ مصطفى شحادي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، ماذا عن صفة العالم؟ يقول التستري في القول الذي نحن في صدده من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. المقارنة بين الأنبياء والعلماء، والعلماء ورثة الأنبياء كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير في وفي أمتي كما ذكرنا تقدمة لهذا السؤال، إذن لابد وأن هناك علماء في عصرنا وزماننا الحاضر، ما هي صفتهم؟
0: أولا لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، من مجدد للناس يجدد أحكام دينهم. وأنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أمر هام، الناس اليوم باتوا لا يميزون بين العالم وغير العالم، يميزون فقط بالثوب، ينظرون إلى الثوب، فإذا رأوا الرجل يلبس ثوبا مما اعتاد العلماء أن يلبسوه يقولون هذا عالم، وقد يكون هذا الرجل طالب علم، وطبعا كل العلماء طلاب علم، يعني قد يكون لم يصل بعد إلى درجة العلماء. أنا أقول ليست العبرة بالثياب، ليست العبرة بما يعلو الجسد أو بما يعلو الرأس من عمة وغيرها، العبرة بمخزون العقل وبمخزون القلب وبمخزون النفس. فعندما نشبه العالم أو مجلس العالم بمجلس النبي، هذا يعني أن المقصود العالم الذي اقتدى بالنبي في هيئته، في وجهه، في لحيته، في ثوبه، في ظاهره، هو كالنبي. الأهم من ذلك بكثير في باطنه، نفسه يعمل على إصلاحها وتزكيتها لتكون موصولة بالله عز وجل منقطعة عن الدنيا، كالأنبياء نفوسهم كانت موصولة بالآخرة منقطعة عن الدنيا، قلبه مضيء بنور الهداية، أخرج من قلبه كل ما فيه شر، كل ما فيه حسد، كل ما فيه تعلق بالدنيا، كل ما فيه بغض للناس، كل ما فيه كراهية للناس، ملأ قلبه بالمحبة والنور والرحمة والهداية، أي غلب في قلبه جانب الرحمة على جانب الشدة. أيضا عقله محصن بالحكمة، بصحيح المعرفة، فهم المقصد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقن السنة التي هي تحكي أحوال الأنبياء، أتقن ما أراده الله عز وجل في كتابه، يعلم المقاصد من شريعة الله عز وجل. هذا العالم حصل هذه الأمور مقتديا بالأنبياء، فعندما يصل هذا العالم إلى هذه الدرجة، فعندما تجلس في مجلسه في وقت لا يوجد فيه أنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وكأنك تجلس في مجالس الأنبياء. ولكن ليس الجلوس في مجلس كل عالم هو كالجلوس في مجالس الأنبياء، لابد أن يكون العالم بهذا المستوى الذي نذكره ونتكلم عنه، على الأقل أن يكون يتكلم بصحيح المعرفة، أي بصحيح العلم لا بخطئه. ثانيا، نفسه زكية غير طامعة بالدنيا. ثالثا، قلبه مضيء بنور الإيمان. ونعرف هذا الأمر تماما من كلامه، نعرف نور قلبه. هذه قاعدة، إذا كان كلامه يدخل إلى القلب فهذا يعني أنه يخرج من القلب، إذا كان يدخل إلى الأذان ويخرج منها هذا يعني أنه يخرج من لسانه وعقله لا من قلبه. ونستطيع من تعامله معنا أن نفهم صفاء نفسه، على الأقل أن يكون في هذه الدرجة صفاء النفس، نور القلب، صحيح المعرفة، وأن نجد هذا الرجل بأعماله في الدنيا، بأعماله يراعي حدود الله، هو يعمل من أجل الآخرة ولا يسعى من أجل علو مراتب الدنيا فقط. من هنا أدعو الناس أن لا يحكموا على الرجل بهيئته بلبسه، عليهم أن يحكموا عليه بعد مخالطته، بعد مكالمته. الناس اليوم يظنون أن الرجل إذا وقف على المنبر خطيبا هذا يعني أنه عالم، أما إذا لم يقف على المنبر خطيبا فإن كان هذا الرجل عالم العلماء فلا يظنونه عالما. لابد أن نوضح هذه المسألة تماما، وأن نذكر الناس بما جاء في الأثر أن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. انظر إلى هذا الأثر، هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. لابد أن تبحث تماما، أن تبحث جيدا، أن تجتهد في البحث عن هذا العالم القدوة الذي نتكلم عنه، لأنك تأخذ منه الدين، والدين هو سبب النجاة في الآخرة. وكم من رجل كان يقول كنت على خطأ، لو مت عليه لهلكت في الآخرة، فتعلمته من مجلس عالم جلست معه للحظات. بل إن بعض الناس وبعض العلماء جاء في الأثر عنهم أنهم ظلوا يلازمون العلم حتى 80 العمر وأكثر، ثم قالوا تعلمنا أمورا لو لم نتب عنها لهلكنا في الآخرة. العلم متواصل حتى الموت، ولكن عليك أن تبحث عمن تأخذ عنه العلم. وأنا أقول دائما عليك أن تبحث عن عالم جمع بين علم الشريعة وبين علم الحقيقة، وهذا على ما أذكر شرحناه وفصلناه في الحلقات الأولى، والحديث بإذن الله في الحلقات القادمة نتكلم فيه عن شيء من العلم والعمل وهذه الأمور بإذن الله جل وعلا.
1: بإذن الله تعالى. سؤال أخير أو تساؤل أخير، فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، هل الإنصات إلى العالم عبر وسائل الإعلام كما نحن في صدده اليوم في الإذاعة أو عبر شاشة التلفزيون، هل ذلك يعتبر من مجالس العلماء؟
0: لا شك أن الإنسان يستفيد من العالم كما ذكرت من ناحيتين، أولا من ناحية علمه، ثانيا من ناحية النظر إليه وإلى آدابه وأخلاقه عند التكلم وعندما يخالط الناس. فإذا تعذر اليوم، لا شك أنا أقول اليوم الناس لا يقبلون على مجالس العلماء.

0: وفي غرفتها وفي المكان الذي تعمل فيه في مكتبها، وكذلك رجل يسمع في طريقه، في مكان عمله، في بيته، عند استلقائه على سريره، هذا أمر هام جدا وضروري جدا أن نجعل العلم يدخل إلى كل بيت، بل إلى كل غرفة، بل إلى كل سيارة، بل إلى كل أذن. وإلا إذا وقفنا مكتفي الأيدي فهذا يعني أن الناس أحجموا عن مجالس العلم في المساجد، وأحجموا عن مجالس العلم في بيوت العلماء. فإذا نحن امتنعنا عن نقل العلم إلى بيوتهم فهذا يعني أننا قد امتنعنا عن نشر العلم، قد عطلنا هذا الشرع، فنأثم إثما كبيرا. أنا أرى أنه يجب وجوبا على ولي الأمر أن يطور وسائل نقل العلم وفقا لتغير الأزمان ولتغير المكان. فحديث العالم لو ضج المسجد بالناس فنقول قد استمع إليه 100 أو 1000، أما إذا نقل الحديث عبر التلفزة أو عبر الإذاعات فقد استمع إليه الملايين من الناس. إذن يجب وجوبا أن نطور هذه الوسائل لتواكب العصر، لتواكب الزمن، لأن المفسدين في الأرض أدخلوا الفساد إلى كل بيت، فلا بد أن ندخل الصلاح إلى كل بيت. نحن ملزمون بتطوير وسائلنا، ملزمون بأن ندخل العلم ليس فقط عبر الإذاعات المسموعة، ولكن أيضا عبر الشاشات المرئية. علينا أن نطور هذا الأمر شيئا فشيئا، وأن نشجعه. وأقول هنا أيضا يجب على الناس وجوبا كفائيا أن يعملوا عبر دعمهم المادي لإقامة هذه الوسائل التي تؤدي إلى تبليغ الدين وإلى تحصين الناس للبقاء والحفاظ على مجتمعنا، كما أنزله الله عز وجل. يجب على الناس أن يساهموا بمالهم، وإلا من أين يأتي ولي الأمر بالمال لإقامة شاشة متلفزة يستطيع من خلالها أن يدخل العلم إلى كل بيت؟ كيف يستطيع أن يقوم بهذا الأمر وهو يكلف المبالغ الطائلة؟ إذن الكل مسؤول، الولي مسؤول في إقامة هذه الأمور، والمسلم مسؤول في المساهمة من أجل إقامة هذه الأمور.
1: العلم والعلماء ومجالس العلماء وفضل كل ذلك نتابعه في حلقة مقبلة من برنامجنا أقوال جامعة. فضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي، شرحنا وعلقنا على قول للإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى في حلقة هذا اليوم من برنامج أقوال جامعة. القول هو: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم وحسن متابعتهم. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبا قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام، لا ليعلم هو فهو عالم، ولكن ليستنطق السامع، ونطق السامع حجة فوق خبر المخبر. فلو قال إن الذي يتبع رضوان الله لا يساوي من ذهب إلى سخط الله كان إخبارا منه، وكان صادقا فيما يقول، لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده بالقضية. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء أي رجع بسخط من الله؟ لا شك أن كل من يسمع هذا سيقول: لا، هذا ليس كهذا، لأن هذا درجة وذلك دركة. يبقى القضية قالها السامع، فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة علينا. والذي يتبع رضوان الله بالطاعة أيساويه من يتبع من يرجع إلى سخط الله بالمعصية؟ أمن يتبع رضوان الله فلا يغل في الغنيمة ولا يختان في الأمانة كمن غل في الغنيمة واختان في الأمانة؟ أمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو كمن لم يذهب لنداء الله ليكون مقاتلا للعدو؟ لا، هذا ليس كهذا. وبعد ذلك يقول الحق قضية بعد القضية الاستفهامية، قضية خبرية، هي: هم درجات عند الله. عند من؟ عند الله العادل الذي ينظر لخلقه جميعا على أنهم خلقه، فلا يعادي أحدا، وإنما يحكم القضية الإيمانية في هذه الدرجة، كانت له أو كانت عليه. وبعد ذلك يردفها بقوله: وليطمئن هؤلاء إلى أن الله بصير بما يعملون، فلن يضيع عنده حسن، ولينذر هؤلاء لأني بصير بما يعملون، فلن يهدر عندي سيئة منهم، والله بصير بما يعملون. ونحن نسمع كلمة يعمل وكلمة يفعل وكلمة يقول. العمل أعم الأحداث، لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت به، فالقلب جارحة عملها النية، واللسان جارحة عملها القول، والأذن جارحة عملها الاستماع، والعين جارحة عملها أن تنظر. إذن فكل جارحة من الجوارح لها حدث تنشئه لتؤدي مهمتها في الكائن الإنساني. إذن فكل أداء مهمة من جارحة يقال له عمل، لكن الفعل هو تعلق الجارحة غير اللسان بالحدث. أما تعلق اللسان فيبقى قول، يبقى مقابله إيه؟ فعل. يبقى فيه قول وفيه فعل، الاثنين القول والفعل عمل، القول والفعل يبقى العمل أعم. العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب منها، لكن الفعل هو شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها. وشغل اللسان بمهمته يسمى قول ولا يسمى فعل. ليه؟ قال لك لأن الكلام ده الواحد يتكلم كتير، إنما يحمل نفسه على أنه يعمل اللي بيتكلمه دي عملية تانية بقى. ولذلك يقول الحق: لما تقولون ما لا إيه؟ ما لا تفعلون. يبقى القول مقابله إيه؟ الفعل. إنما الكل إيه؟ الكل عمل. والله بصير بما يعملون قولا أو إيه؟ أو عملا. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الرسول مبعوث للكل، فلماذا كانت المنة فقط على من آمن؟ قال لك لأنه هو اللي انتفع بالحكاية، إنما الباقي هدر. تبقى المنة على مين؟ على من آمن. لقد من الله على المؤمنين. والمنة ما هي؟ منا منا. المن ده الأصل فيه أنه القطع. المن هو إيه؟ القطع. لكن حين نسمعها نجدها تستعمل في أشياء متقابلة. فمثلا المن هو العطاء بلا مقابل، والمن هو تكدير النعمة بالتحدث به. ولم يتبعوا ما أنفقوا إيه؟ منا ولا أذى. الله، يبقى المن هو إيه؟ اللي احنا بصدده المن هو الإيه؟ العطاء بلا مقابل. طيب، ولكن المن استعمل إلى تكدير النعمة بكثرة الكلام فيه. يبقى يقول لك انا مش عايز النعمه اللي انت هتقعد تتكلم فيها دي، بلاش النعمه دي ولا تاذيني بالمن. الله، يبقى المن استعمل في ايه؟ في النعمه، ها، وفي تكدير النعمه. تقول من علي فلان اذا استنقذني من ضيق كنت فيه. من علي فلان اذا استنقذني من ضيق كنت فيه. ويقال المنه فلان، ما فيش منه، يعني ما فيش فيه قوه. الله، ايه الحكاية دي؟ قال لك كلها تدور في معنى القطع. المن في الاصل القطع. طيب، فاذا استعمل في النعمة في العطاء يعني والنعمة، قل له نعم فيها قطع، لان النعمة جاءت لتقطع الحاجة، يبقى قطعتها تستعملت ولا لا؟ يبقى في حاجة ثم جاء ايه؟ عطاء. يبقى العطاء عمل ايه؟ قطع الحاجة. يبقى استعملت في معناها ولا ما استعملتش؟ طيب، فإذا جاءت نعمة بعد حاجة، الحاجة انقطعت بالنعمة، يبقى لازم تيجي حاجة بعدها، وهو أن تشكر من أنعم عليك، وخصوصا أنه أنا. فالمن يقطع الشكر، فالمن يقطع ايه؟ الشكر. الله، يبقى إذن المن في الأصل هو إيه؟ القطع. فإن قطعت حاجة سمي نعمة، وإن قطعت شكرا سمي منا اللي هو إيه؟ اللي أذى. وإن قطعت مطلقا اختصت باسم المنة. يقول لك فلان لا منة فيه، يعني ما عندوش قوة إيه؟ تقطع في الإيه؟ في الأمور. هات بقى هنا: لقد من الله، من الله على المؤمنين. من هنا بمعنى ايه؟ اعطى نعمة. ونعمة في ايه؟ النعمة في عمر الدنيا تعطيك على قدر دنياك. ومنة الله برسوله صلى الله عليه وسلم تعطيني عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الاخرة. تبقى منة كبيرة دي اوي، تبقى منة كبيرة اوي. لقد من الله على المؤمنين إذ، يعني ساعة، يعني حين بعث فيهم رسولا منهم. يبقى عمل فيهم إيه؟ عمل فيهم من، عمل فيهم جميع، أنعم عليهم إيه؟ نعمة. إذ بعث فيهم رسولا لو مطلق بعث رسول علشان يهدي الناس الى منهج الله تبقى نعمة. فلو كان الرسول من انفسهم ده بقت نعمة تانية. ليه؟ قال لك لانه ما دام من انفسهم، من رهطهم، من جماعتهم، من معرفتهم، يبقى واحد معروف نسبا ومعروف حسبا ومعروف أمانة فلا يخون ومعروف صدق فلا يكذب. الله، كل ديا منا ولا مش مني؟ ما تعبنيش ان انا اتقص عليه اقول ايه شكله دي، اكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا، اخان قبل ذلك حتى نعتبر ذلك خيانة؟ لا. هل هو من الناس الهمج اللي هم يعني عايشين كده وعايزين يعملوا لهم بس هيصة؟ يقول لك لا، ده في الحسب والنسب معروف، جده عبد المطلب سيد البطحاء، ما فيش واحد منهم ابدا يعني كان تافه يعني. وبعدين هو صغير امين، هو صغير صادق. الله، اذا المقدمات تخلي الناس ما تجهدش نفسها في انها تتحرى عنه اهو صادق او غير صادق، يبقى منا ولا مش منه. ولذلك حينما بعث الله سيد الخلق الى الخلق، فيه اناس بمجرد ان قال لهم اني رسول الله امنوا به، لا قدم معجزه ولا قالوا له انت هتقول ايه ولا تعمل ايه، ولا بمجرد قال انه انا رسول الله صدقوه ولا ما صدقوش، على اي حيثيه استندوا في التصديق؟ على الماضي، لقبتموه امين القوم في صغر، وما الامين على قول بمتهم؟ خلاص،

قلت هو قال يبقى قال سيدنا ابو بكر هو يبقى ايوه الله. اذن المقدمات اللي هي عارفينها عنه هي كانت الايه الحجه في تصديق مين؟ في تصديق الرسول. خديجه لما امنت به هل قال لها مثلا المعجزات والقران والتحدي وما دخلها بما ابدا بمجرد ما قال لها قالت له انا رسول؟ قالت له اوه ده انت لازم تبقى رسول. قال لها طيب ده هو نفسه كان بيشكك وهي مؤمنه. الله هو نفسه بيشكك يقول لعل ذلك يكون رئي من الجن لعل ذلك يكون كذا وذهبت به الى ورقه ابن نوفل بتذهب عشان تطمنه انما هي حاكمه في القضيه من الاول. قالت له ابدا مش ممكن اللي انت بتقوله ده ما يجيش ابدا. ليه؟ لان الصفات بتاعتك المقدمات اللي لك مش ممكن تجيب النتيجه دي ابدا. ده ما تجيبش الا انك انت رسول، انك لتحمل الكلة وتكسب المؤذن وتعين على نوائب، والله لا يخزيك الله ابدا. انسان بهذه المواصفات وانسان بهذه الصفات تيجي تقول لي يجي الشيطان له؟ لا يمكن، لازم انت رسول. وتعالى الاهل الكتاب اللي عندهم علم بالمساله دي، الله ده هي ده ايمانها قبله ولا ايه؟ دي ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا من انفسهم دي جايه ايه؟ يعني معروف لهم، ما جبنا لهمش واحد سقط عليهم بالباراشوت ونقول له ده رسول، لا من انفسهم. ادي اول منه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. طيب ده دي اذا خدت المحيط القريب انه من الرهط ومن القبيله ومعروف وبتاع. طب ان كان من انفسهم يعني من جنس العرب، من نوع العرب بلاش جنس، من نوع الايه؟ برضو تبقى نيني، لانه ساعه ما يتكلم هيفهموه على طول، مش عايزين واسطه ولا ترجمه ولا اي حاجه. الرسول لما يجي بقى ويجي عشان يخرج الناس بقى الى يوم عايز بقى ناس يعني تفهم عنه. قال لهم حتى ما كلفتكوش تقولوا يعني هو عايز ايه، لا تبقوا انتوا لغتكم يعني من انفسكم. طيب سيب النوع بقى، سيبنا القبيله وسيبنا النوع يبقى فيه منه، والجنس الاعلى برضه فيه منه. ليه؟ قال لك ما هو ممكن كان يبعت لكم ملك، يبعت لكم واحد جني، ثم هو جايب لك انسان، اهو انسان له مواصفاتك انتوا تمام. لانه لو كان بعته ملك كان يبقى ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مستكثرين ازاي ربنا يبعث بشر ويعملوا رسول؟ يقوم ده غباء، غباء في الاعتراض. قل، شوف الرد الجميل، قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب ما هنتم بشر، طب ما هو لازم نجيب لكم رسول من جنسكم عشان ان قال لكم افعلوا كذا تقولوا نعم لان هو بشر وبيعمل، تبقى انتم بشر تعملوا. انما لو ملك تقول له لا لا لا انا هنغبر انا بدل الملك، تبقى ما تنفعش الحكايه دي ولا لا؟ الله. يبقى اذا برضو منا اخرى، اذا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. من انفسهم ان اخذتها قبليه محدوده تبقى معروفه، ان اخذتها جنس يعني عربي يبقى اللسان واحد يبقى معروفه، ان اخذتها من الجنس العام وهو انسان تبقى معروفه. يبقى هنا منا وهنا منا وهنا. وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقض المعاني الاخرى ولا تيجي كلها في سلك واحد؟ تيجي كلها في سلك واحد، لان المتكلم ربنا، ولما المتكلم ربنا يبقى عطاء اللفظ اكثر من عطاء الفاظ الخلق. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. طبعا في قراءه يعني ولو كانت من الشواذ اظن رؤيه من انفسهم برضو تمشي ولا لا؟ تمشي قوي. طيب يعمل ايه الرسول؟ يفهم من الرسول انه لا شيء من عنده، يبقى جاي من حته تانية. وما دام هو بالمنزله الحلوه دي الجميله دي عندكم الماضي الناصع ده وهو رسول ولا لوش في المساله شيء، يبقى مرسله خير منه. يبقى لازم الواحد يتنبه كده، الرجل العظيم ده جاي لنا الرسول من ايه؟ ده لازم اللي هو بعته رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته. يتلو عليهم اياته، نعم. احنا قلنا ان كلمه يتلو يعني ايه؟ يقرا، لان الكلمه بتتلو الكلمه، معنى واحد بيقرا كلمه بتيجي بعد ايه؟ كلمه، نعم. كلمه تاليه لاخرى، لا كلام عنه. يتلو عليهم آياته. الآيات احنا قلنا

0: قديما أنها تستعمل للأمور العجيبة، الأمور العجيبة الملفتة للنظر. تقول فلان ده آية في الحسن، يعني إيه؟ يعني حسنه ملفت للنظر، حاجة عجيبة. ده آية في الذكاء، في أذكياء كتير بس ده إيه؟ آية في الذكاء، يعني أمر عجيب في الإيه؟ في الذكاء. ده آية في الأخلاق. يبقى إذن كلمة آية معناها الأمر الإيه؟ العجيب الملفت للنظر، اللي يقف الإنسان إيه؟ عنده وقفة طويلة يتأمل في عجائبه. الآيات قلنا نوعين، آيات منظورة للكون، ومن آياته إيه؟ الليل. كل ظواهر الكون دي تعتبر إيه؟ آيات، أشياء عجيبة. طيب وبعدين الايه؟ واذا نزلنا ايه مكان ايه، يبقى الايات القران. يبقى اذا الايات هي الامور العجيبه قسمين، منظور ومقروء. المنظور الكون ده وكله، والمقروء اللي هو الايه؟ القران. الايات المقروءه، الايات المنظوره تفسير لها. اذا القران اللي بيفسره ايه؟ آيات الكون. آيات الكون هي اللي بتفسر إيه؟ آيات الإيه؟ آيات القرآن. الرسول جاء يتلو الآيات اللي هي عجيبة عليهم دي، إنما الآيات الثانية شايفينها ولا لا؟ شايفينها. إذن جاي بآيات مقروءة ليلفت الناس إلى آيات منظورة، بلفت الله بالآيات المقروءة للآيات المنظورة يأتي العجب في الكون، فينتهي الإنسان إلى الإيمان بمن خلق هذا الكون. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. المسألة بس مش مسألة إنه يتلو يعني نغم ينبسطوا منه كده وخلاص، يعني لا، ده له مهمة. هذه المهمة إيمانية تتلفت إلى إيه؟ إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع اللي فيه الآيات العجيبة. كلام كويس أوي. وبعدين يديك المنهج اللي يناسب جمال الكون، وجمال الكون اللي يناسب جمال المكون. يبقى ينقلك بقى نقلة للمنهج. قال لك المنهج دي إيه؟ عشان يزكيه. أنت إذا سمعت كلمة يزكيهم من الزكاة، والزكاة أول معانيها تطهير وتنقية ونماء. تطهير وتنقية ونماء. طيب الآيات اللي جاية دي النبي جايبها عشان يزكيهم، طيب التطهير ده لمصلحة المطهر ولا المطهر؟ والتنقية الله، وإنما يبقى المصلحة كنت مفيش حاجة منها راجعة لمين؟ يبقى ده ما يشككنيش في التكليف، لأن التكليف مش جاي عشان المكلف، ده عشان مين؟ عشان المكلف. كلام عنه. يجي الرجل يبقى عنده حالته الدنيا كويسة وأموره ميسرة وعنده ماله وعنده عقاراته وعنده أطيانه، وبعد ذلك يحب لأولاده أنهم لما يكونوا في المدارس ينجحوا ويقعد يشجعوا، إن نجحت أعمل لك كذا، إن عمل. طيب هو عايز منهم إيه؟ ده هو عنده إن شاء الله يعني نعمة كافية، أو ده هو عايز مصلحتهم هم، عايز إيه؟ مصلحتهم هم. يبقى المكلف ده مش هينتفع بتكليفنا أبدا، يبقى لصالحنا ولا لا؟ التنقية لصالحنا، التطهير لصالحنا. طيب النماء لصالحنا، كلها تم. طيب التزكية اللي هي التطهير وتنقية ونماء، نقول واقعا انظر الى الحالة التي كانت الجاهلية عليها، شوفها هل هي كانت طهرة، هل هي كانت نقية، هل هي كانت نامية، ما فيهاش ولا وصف من دول. ده جاهليه، محكومين بالهوى، محكومين بالجبروت، محكومين بالسلطان، محكومين بالقهر. مساله اول حاجه في الانسان انه يستبقي حياته، وبعدين يستبقي نوعه مش كده، وبعدين يستديم الحاجات النعم اللي حواليه دي. طيب تعال نشوف بقى التزكيه. قال لك التزكيه شملت كل واحده من دول. تزكيه في نفس الإنسان في ذاته، بدل لسانه ما يكذب طهره عن الكذب، بدل عينه ما تمتد إلى محارم غير طهر عينه عن النظر للحرمة، بدل إيده ما تمتد خوف يدي وتسرق، ما السرقة دي حتى عند اللي بيسرق نقيصة، بدليل انه بيدارى ويحاول يسترها ولا حدش يشوفه ولا حدش يعرفه، تبقى نقيصه ولا مش نقيصه؟ يقول له لا متراه. ما تنمش ما تعمل الله، يبقى عمال بيطهر ايه؟ بيطهر حركه جوارحه في الارض، وبيطهر قلبه من الحقد عشان يعيش مرتاح. ولما يطهر قلبه من الحقد كده عشان يعيش مرتاح، قوته تفضل مصونه للعمل الجاد العمل المنثمر ولا لا؟ ما بدتش قوته، ما بدتش نظراته، ما بدتش توجساته من الناس. الله، اذا ينميه ولا ما ينميهش؟ الله، تبقى عماله بتمسك الانسان في ذاته وبتعمله ايه؟ تطهير وتنقيه وتنميه. وبعد ذلك الواحد كان يبقى مثلا عاجز ما يقدرش، يوم الغير يستذله عشان يديله لقمه، قال لا، زكاه من هذه ونقاه ابدا من الذله دي، وعمل له في مال القادر حق. القدر هو اللي يقعد يدور عليه ويبحث وينقب ويقعد يشوف ده محرق. الله، يبقى عملها كلها تطهير، تبقى ايه؟ تطهير وتنقية ونماء. لان العاجز لما يشوف كل المؤمنين حول القادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه، مش صدقة ولا حقه، يعطيه حقه، يقول لك يا سمداني في الكون ده مش لوحدي، ده انا في الكون بفلان وبفلان وبفلان وبفلان. تبقى تنمية لقوله ولا مش تنمية؟ كترته ولا قللته؟ ما دام الكل بيديله يبقى كترته، يبقى دي تنميه. أم قال لك حتى وبقاء النوع. بقاء النوع يعني ايه؟ أم قال لك الانسال اللي تيجي دي ربنا عايز يعمل لها وعاء طاهر، وعاء شريف، وعاء عفيف، يبقى جاي يزكيكوا في كل ايه؟ في كل شيء، يزكي حركات جوارحكم، فلا تتجهوا الحركه الا لتحقق المطلوب منها عند من خلقها. لان خلقها وقال يا عين انت حدودك كذا، يا لسان انت حدودك كذا، يا ايد انت حدودك كذا، يا رجل انت حدودك ايه كذا، يا قلب انت حدودك كذا. يبقى اللي خلق الجرح ديا هو اللي ادى ايه تصنيفات الايه تصنيفات. فان خرجت عن غير ما وضع لها في منهج يبقى خالفت ولا لا؟ يبقى اهو جاي يزكيكم عشان يعمل الحكايه، يطهركم وينقيكم وينميكم في كل مجال من مجالات الحياة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. ساعة ما بيقولوا الكتاب يقصدون المنزل القرآن، والحكمة السنة، واذكرنا ما يتلى ايه في بيوتكن من آيات الله والايه. طب آيات الله معروف انها القرآن، والحكمة تبقى مين؟ كلام السنة، سنة الرسول. طيب هنا الحكمة ممكن تروح لسنة الرسول، لكن هو قال يتلو عليهم آياته، يبقى الكتاب هنا ايه؟ ويعلمهم الكتاب، يرجع للقرآن. طب هيتلو عليهم آياته يعني الايه؟ القرآن، وبعدين يعلمهم الايه؟ الكتاب. قال لك بعض المفسرين قال لك لا بد اننا نعمل الكتاب هنا لها معنى تاني غير معنى يتلو عليهم ايه؟ آياته. والكتاب ده يبقى معنى ايه؟ فقالوا الكتاب الكتابة، الكتاب. واول عمل مزاولوه في الكتابة كتابة المصحف، تبقى التقت ولا لا؟ ولذلك لما جه في غزوة بدر اللي ما عندوش حاجة قال له ايه؟ كل واحد يعلم ايه؟ يعلم 10. يبقى كانت امة امية. ولذلك اذا قرأت في سورة الجمعة قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم ايه؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتابة. دي المناسب للأمية ولا لا؟ مناسب. قال لك الله، طب وليه ما تاخد اللقطة دي واللقطة دي واللقطة دي وتبقى ايه؟ فيه كله. ام قال لك لان فيه فرق بين التلاوة وبين التعليم. التلاوة يتلو عليه، التعليم يخليهم هم اللي يتلو، تبقى ماشية ولا لا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلم يعني نقل العلم من معلم إلى معلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: اساليب تاتي في القران فيها ان، تجد كل ان في موضع لها معنى بيختلف عن التاني. فمثلا تاتي ان شرطيه، يعني يجي فعل شرط ويجي ايه جواب، زي ما قلنا ان يمسسكم قرح فلا تياسوا فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح ايه مثل، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يبقى فيه ايه شرط وفيه ايه جواب شرط، دي تبقى اذا ان الشرطيه. قال لك في مره تيجي ان وبعدها الا، ومره تيجي ان ولا فيش بعدها الا، ما فيش شرط ولا جواب ولا حاجه، بس تيجي ان مره يبقى بعدها الا ومره ما يبقاش بعدها الا. فلما يجي بعدها الا زي ايه، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، ان امهاتهم بيتكلم عن الذين يظاهرون من نسائهم، يقول له أن يقول لمراته انت علي كظهر امي، امك هي اللي ولدتك، وهل امراتك دي امك؟ لو كانت امك هتبقى محرمه عليك. ان امهاتهم الا اللائي، يبقى انا عندي ان هنا وبعدين جه في الاسلوب بعدها ايه الا، ما دام جت الا يبقى الا اللي بعد الا دي مثبت، واللي قبلها يبقى منفي ما دام اثبتت دي. قام قوم الا زيد، دي مختلف معاك، ما قام القوم الا زيد. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاتهم الا مين اللي ولدوا الله. تبقى ان هنا مش شرطيه، انما ان هنا بمعنى ايه، بمعنى ما، يعني ان نافيه تعرفها بوجود ايه الا دي. ومره تيجي ان لا هي شرطيه ولا بعدها الا، عشان تدي حكم مناخد للاول، بل جاي على الاثبات زي ايتنا هنا، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا هي شرطيه هنا، طب فين الشرط وفين الجواب؟ مفيش. بعدها الا تبقى مفيش، امال تبقى هنا ايه؟ قال لك دي ان هي تخفيف ان، وانهم كانوا من قبل في ضلال مبين. وساعة ما تخفف ان يقولك نخففنا ان، خففنا بعد ما كانت ان مشددة كده قلنا ايه جبنا نون واحدة قل ايه ان، يبقى وان كانوا من قبل لا في ضلال مبين، يعني انهم حالهم وشأنهم كانوا في ايه خلص. يبقى ان جاءت بفعل شرط وجواب شرط ادسا، وان كانت ان ما فيش لا شرط ولا جواب وبعدها الا تبقى بمعنى النفس، بمعنى يبقى ما معناها ما، وان كانت بقى ما هيش للشرط ولا فيش بعدها الا تبقى معناها ايه، انها مخففة من الثقيلة، وتبقى معناها الحال والشأن والقصة والواقع انهم كانوا في ضلال مبين. كانوا من قبل لا في ضلال مبين، الضلال ما هو الضلال؟ يقول لك ضل فلان الطريق، يعني مشي في مكان لا يوصله للغاية او يوصل الى ضد الغاية. لان الضلال الاخر في الدنيا يعني في الامور المادية يمكن ما يودنيش لغاية المرجوة، انما ما يودنيش لشر منها او لمقابلها، انما الحكاية التانية دي تعمل ايه، ما يودكش للغاية المرجوة وهي الجنة، لا ده حيودي للايه، حيودي للمقابل وهو الايه وهو النار. يبقى ده ضلال ايه مبين، بين وضلال واضح، بدليل ان النقائص التي جاء الاسلام ليطهر الانسان منها مرتكبها يحب ان لا تعلم عنه، يحب في وسط الناس ان لا تعلم ايه يسرع، انما ما يحبش الناس يعرفوا انه ايه حرام، يكذب انما ما يحبش الناس يعرفوه ايه كذاب، ينم بدليل انه لما تيجي تقول له يا كذاب تبقى شر وسوف الله. يبقى اذا النقيصه بتفعل وصاحبها ايه مش عايز يا رب. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، اي بين ظهر، مش بس الضلال ما يعرفوش الا اللي اهتدى، لا ده الضلال صح.

0: نفسه عارف، بدليل ان احنا قلنا في قصة سيدنا يوسف الاثنين الفتيين اللي دخلوا السجن ماذا حدث ودخل معه ايه السجن فتيان. طيب قال احدهما اني اراني ايه اعصر قمرا، ده في الرؤية. وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، ان نراك من المحسنين. الله، طب اللي يشوفه اللي شافه يوسف انه من المحسنين يبقى كان عنده ميزان الاحسان، دي حلوه ودي وحشه. الله، ده مسجونين وعارفين ميزان الاحسان ان ده بيعمله كويس وده اللي بيعمله. اللي يعرف ميزان الاحسان دي تبقى المسائل واضحه عنده ولا لا؟ ان نراك ايه من، طب وما قالوهاش الا دلوقتي ليه؟ قال لك لان المساله متعلقه بهم، يمكن الشهاده دي لو ما قالوهاش قبل كده خالص لانهم ما كانوش محتاجين له. اهو واحد ضمن اهو واحد مسجون لم ينظروا اليه الا انه مسجون، وبعدين لما جاءت الحاجه اليه قالوا ده الراجل، ده راجل طيب، ده هو ده اللي يدلنا على الموضوع. الله، يبقى زي ما قلنا المنحرف نفسه عارف قيمه الفضيله، ويبقى الفضيله مساله ذاتيه مش مساله نسبيه، مساله ذاتيه. يعني ان حتى المنحرف عن الفضيله يرى الفضيله فضيله. ثم يعود بقى الى قضيه عجيبه، اذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ومن انفسه وجاء يتلو عليهم ايات الله وجاء يزكيهم طهاره ونقاء ونماء وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمه، والحكمه وضع الشيء في ايه، في موضعه، او البحث عن اسرار الاشياء. طب الرسول اللي بالشكل ده كان يجب عليكم انه اذا قال قولة لا تخالف عنها ابدا، مدام جاي بالمواصفات دي يبقى كان يجب انه لما يقول اولى، ولما تجرى على ايده حاجة تبقى مش عايزة مناقشة. طب ايه الحكاية بتاعتكم بقى، اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف يكون هذا؟ تقولوا دي ليه؟ ده الرسول اللي من ربنا بكم عليه وجالكم يزكيكم ويعلمكم الكتاب والايه والحكمة، كان مقتضى ذلك ان كل اللي يقوله الرسول اللي بهذه المواصفات اللي يبقى على العين والايه، وما كانتش تستنكر تقول أن هذا كيف ليه تحصل دي، ايه اللي حصل، الحكاية بتاعت احد ازاي تحصل دي، طب ازاي الكفار يهزمون. بأنتم ده ينسجم مع ما قيل من ان الله من عليكم وبعث معكم رسولا، يبقى ايه، هات العبارة بقى، اولما اصابتكم مصيبة، مش مصيبة بادئة، ده مصيبة جاية بعد انتم ما اصبتم من اعدائكم مصيبة، يعني انتم اللي بدأتم ربنا يديكم الخير في موقعة بدر، انتم قتلتوا 70 واثرتم ايه
1: 70،
0: وهم قتلوا هنا 70 انما ما اثروش حد، انتوا خدتوا غنائم هم ما خدوش. طب ايه العجيبه فيه، طب كان يجب ان تبحثوا في ذواتكم وفي نفوسكم انتم، هل كنتم منطقيين مع ايمانكم ومع قياده الرسول لكم، ايكون منكم ذلك السؤال اللي هو ان دي يعني ايه استنكار ان دي تحدث، ان دي تحدث، نقول لهم وانتم كنتوا على مستوى الإيمان المطلوب، مستوى الإيمان المطلوب يقتضي منكم أن الرسول قال الكلام، أنتم ما كنتوش على المستوى ده، أنتم كنتوا هناك في بدر على هذا المستوى. أولما، ساعة ما تسمع أولما يبقى فيه همزة استفهام وفي هنا إيه واو عطف، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أيكون ما تقدم من مجيء الرسول صفات كيت وكيت وكيت، وكلما أصابتكم مصيبة مع أنكم قد أصبتم مثلها تقولون أن هذا، كان يجب أن لا تقولوا أن هذا مع تصرف من التصرفات أجراه القدر على الرسول الذي من الله به عليكم. وإلى لقاء آخر.
2: كنا وإياكم أيها

0: والأخوات مع تفسير آية بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
1: سبحان الأبد الأبد سبحان

الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني.

أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معادمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان، تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية، يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله هو الذات الكاملة، وهو واجب الوجود، وما سوى الله ممكن الوجود. السماوات والأرض ما سوى الله ممكنة الوجود، ومعنى ممكنة الوجود أنه يمكن أن تكون أو أن لا تكون، ويمكن إذا كانت أن تكون على أي نحو آخر غير النحو الذي هي عليه. في هذا الكون حقيقة واحدة هي الله، كل السعادة، كل الأنس، كل التوفيق أن تعرفه، وكل الشقاء، وكل الهلاك، وكل المعيشة الضنك أن تغفل عنه. فالإنسان حينما يذكر الله يذكر الحقيقة الوحيدة في الكون. لذلك ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، ما ظنك بالله؟ في بعض آيات القرآن الكريم يقول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق. وفي آية أخرى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب عليهم. الحقيقة إذا عرفت الله تظن به الظن الحسن، الظن الحسن علامة معرفة الله، والظن السيء علامة الجهل به. ولأن ترتكب الكبائر أهون من أن تقول على الله ما لا تعلم. فهذا الذي ينفر الناس من الذات الإلهية، هذا الذي يبث عقيدة الجبر أن الله خلقه كافرا، كتب عليه الكفر قبل أن يخلق، وسيضعه في جهنم إلى أبد الآبدين، هذا لأن يرتكب الكبائر أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم. أيها الإخوة، حسن الظن بالله ثمن الجنة، حسن الظن بالله حقيقة، وسوء الظن به جهل. في علاقاتنا الاجتماعية قد تحسن الظن بإنسان ويكون على خلاف ذلك، أما فيما يتعلق بالذات الإلهية حسن الظن بالله هو الحقيقة، وسوء الظن به هو الجهل. فلذلك علامة معرفة الله حسن الظن به، علامة معرفته أن تثق أن الله لا يتخلى عن المؤمنين، ولن يضيع المؤمنين، ولن يبخس عمل المؤمنين، والآخرة للمتقين، والعاقبة للمتقين. أنا عند ظن عبدي بي، كيف تظن الله عز وجل؟ أضرب لكم مثلا، يقول لك أحدهم: أنا لا أفتي الآن، لكن يبين لك أنه إذا أطاع الله تخطفه الناس، وفقد منصبه، وسرق ماله بشكل أو بآخر، يوهم من حوله أن طاعة الله خسارة، وأن تأخذ بما هم عليه الناس اليوم من ضلال وانحراف وبعد هو الضمان والسلامة. هذا سوء ظن بالله، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يوم كنتم مشركين كنتم آمنين، فلما آمنتم بالله ورسوله تتخطفون من أرضكم. يتوهم المتوهمون أنه إذا أطاع الله عز وجل فقد منصبه، وأنه إذا امتنع عن هذه العلاقة الربوية مات من الجوع، وأنه إن لم يضع ماله في مؤسسة ربوية ويرتكب أكبر معصية يضيع ماله. هذا كله يقوله المسلمون اليوم، إنه سوء ظن بالله عز وجل، وأن الفتاة إن لم تتبرج وإن لم تبدي مفاتنها لا تتزوج. من يعرفها؟ مئات الطروحات ومئات أنماط السلوك تشف عن سوء ظن بالله عز وجل. إن لم يكن لك جهة قوية تعتمد عليها فأنت منهزم على مستوى السياسي، إن لم تكن دولة قوية أنت تابع لها وتأتمر بأمرها وتنبطح أمام رغبتها فأنت منهزم. أين الله؟ مئات بل آلاف الطروحات ومئات بل آلاف أنماط السلوكية كلها تشف عن سوء ظن بالله عز وجل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أن يضيع إيمانكم هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. من حسن الظن بالله أن تعتقد أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومن حسن الظن بالله أن تعتقد أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، وأنه ينبغي أن تعتقد أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل أو أن تعصيه وتعز. سبحانك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تدع شيئا لله لا بد من أن يعوضه الله عليك خيرا منه في الدنيا والآخرة. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه وفي دنياه. أعيد وأكرر، الفكر الشائع بين المسلمين سوء ظن بالله، والسلوك الشائع بين المسلمين سوء ظن بالله. يعني هذا الذي بإحصاء أخير 3,000 مليار دولار من أموال المسلمين مودعة عند أعدائهم، والمسلمون في أمس الحاجة إلى هذا المال. أليس هذا السلوك سوء ظن بالله؟ لو أنه وظف هذه الأموال في بلاد المسلمين تمحق الأموال؟ لا والله، والله موجود. وهناك قصص لا تعد ولا تحصى، أنت حينما تثق بالله وأن الله لن يضيعك، حينما تمتنع عن شيء حرام ولو فيما يبدو أنه يغنيك إلى نهاية حياتك وتقول معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي، أنت حينما تمتنع عن معصية لا بد من أن ييسر الله لك الطاعة. فإذا يمكن أن يلخص الإيمان كله بحسن الظن، ويمكن أن يلخص ضعف الإيمان كله بسوء الظن. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، ظن بالله ما شئت، بربكم مثل تركيبي. لو أن جنديا والده قائد الجيش وكل الرتب في الجيش بإمرة والده، وأن عريفا هدده فارتعدت فرائصه خوفا، أليس في عقله خلل؟ إذا كان كل قوى الأرض بيد الله، إذا كان كل الطغاة عصيا بيد الله، أي تهديد جاءك؟ يد الله فوق أيديهم. دخلت مرة إلى مسجد وهذه الآية الكريمة بصدر المسجد وبخط رائع وبحجم كبير يد الله فوق أيديهم. هذا الذي نسمعه اليوم من تهديدات من وحيد القرن، لا تنسى أن يد الله فوقه وأنه في قبضة الله. هذا هو الإيمان. أنا عند ظن عبدي بي، في بعض الروايات فليظن بي ما يشاء، لا تظنن ظن سوء بالله. يعني أنت لمجرد أن تقول قد يعبد الإنسان ربه طوال حياته وقد يضعه في جهنم، من قال لك ذلك؟ وقد تطيعه طوال حياتك وقد يكون المصير في النار، قد يعصيه ويضعه في الجنة وقد يطيعه ويضعه في النار، من قال لك ذلك؟ ألم يقل الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ ألم يقل الله عز وجل لا ظلم اليوم؟ ألم يقل الله عز وجل تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا؟ يعني أخطر شيء في الدين أن تنفر الناس من الله عز وجل، أن تلقي عليهم عقائد زائغة. ومن أبرز العقائد الزائغة عقيدة الجبر، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. والعوام يقولون كلام يشبه هذا الكلام، يقولون طاسات معدودة بأماكن محدودة، يعني شرب الخمر مقدر على الإنسان، أجبره أن يشرب الخمر ثم يعذبه على شرب الخمر، هكذا الله عز وجل. هذه كلها عقائد زائغة، عقيدة الجبر، الخوف من طغاة الأرض، اتباع طرائق تثمير المال بأساليب ربوية من أجل حفظ المال، هذا كله من سوء الظن بالله عز وجل. لذلك آية واحدة والله أيها الإخوة تملأ نفس الإنسان غنى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ والله في أي مكان، في أي زمان، في أي نظام، في أي عصر، في أي مصر، في أي إقليم، في أي ظرف. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هذه الآية أصل في عدل الله عز وجل. إذن كلما عرفته أحسنت الظن به، وكلما عرفته وثقت به، وكلما عرفته توكلت عليه، وكلما عرفته صدقت تطمينه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكلما عرفته ازددت به حبا. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجبها أيضا أن تحبه ثم لا تطيعه. أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني، قد يكون هناك ظاهرة جغرافية معينة ينبغي أن تعزوها إلى الله. يعني ما معنى ذكر الله؟ أن تربط الناس بالله، لا أن تربطهم بالطغاة. علامة عصر الشرك الناس مرتبطون بالطغاة، يستمع ساعات طويلة إلى الأخبار ولا يرى إلا وحيد القرن وتصريحات وحيد القرن. طيب أين الله؟ أن تذكر الله أن تذكر أنه واحد أحد فرد صمد، أن تذكر أن الأمر بيده، أن تذكر أنه لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، أن تذكر أنه في السماء إله وفي الأرض إله، أن تربط الناس بالله. في السلوك أن تربطهم بالشرع، في العقيدة أن تربطهم بالقرآن، في الظواهر الكونية أن تربطهم بالله عز وجل. يكفي أن تقول أمطرنا بنوء كذا وكذا فهذا نوع من الكفر، ويكفي أن تقول أمطرنا برحمة الله فهذا نوع من الإيمان، يعني أن تذكر الله في كل شيء، في كل تصرف، في كل موقف. قد تقرأ مقالة تتناقض مع القرآن الكريم، ينبغي أن تذكر للناس أن هذه المقالة غير صحيحة، هذه المقالة تتناقض مع كلام الله عز وجل، يعني أن تعرف الناس بالله عز وجل. ما من عمل أعظم عند الله من تعريف الخلق بربهم. الكلمة الطيبة صدقة، ويا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم. أنا معه إذا ذكرني. ما معنى معه هنا؟ هذه المعية أيها الإخوة معية خاصة. هناك في القرآن معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، مع الكافر، مع الملحد، مع الطاغية، مع المؤمن، مع النبي، ليست واردة هنا. أما هنا المعية الخاصة، يعني أنا معكم بالحفظ، أنا معكم بالتوفيق، أنا معكم بالتأييد، أنا معكم بالدعم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا مواطن بمملكة الملك معه، الملايين لا قيمة لها عندئذ. إذا كان من بيده كل شيء معه، ما قيمة هذا الرعاع وهؤلاء السوقة وهذه الدهماء؟ لا قيمة لها إطلاقا. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان الله معك خدمك عدوك مقهورا، وإذا كان الله ليس معك تطاول عليك أقرب الناس إليك. ومن يهن الله فما له من مكرم. أنا معه إذا ذكرني، طبعا كلمة ذكرني واسعة جدا، في كل مظهر كوني يذكر الله، في الكسوف، في الخسوف، في المطر، وفي كل موقف يذكر الله، وفي كل تصرف يذكر الله، وفي كل حكم يذكر الله عز وجل. الحقيقة الوحيدة في الكون هي الله، إن ذكرتها فأنت على حق، وإن غفلت عنها فأنت على باطل. ربط الناس بالله عقيدة وسلوكا وتصرفات، أنا معه إذا ذكرني. الآن إذا ذكرني في نفسه، أنت صامت تقول سبحان الله، ما أعظم هذا الكون، ما أجمل هذا النبات، ما أروع هذا الخلق. إذا ذكرني في نفسه وأنت صامت، تذكرت عظمة الله في خلقه، في هذه الأمطار، في هذه الأشجار، في هذه الأسماك، في هذه الأطيار، في جمال الأرض، في كثرة النعم، في وفرة الماء. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هناك شخص همه الحديث عن نفسه وعن شخصيته وعن إنجازاته وعن بطولاته وعن رحلاته وعن حماقاته أحيانا، هو محور الحديث، الأضواء كلها مسلطة عليه. في شخص آخر همه تعريف الناس بالله، يضع نفسه في التعتيم، لا يذكر نفسه أبدا. قال وإذا ذكرني في ملأ من خلقي ذكرته في ملأ خير منهم. إن ذكرت الله كي تعرف الناس به، ذكرك الله بأطيب سيرة وأعطر قصة في أرقى مستوى. لذلك إذا أحب الله عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق، فبتلاقي المؤمن محبوب، الناس يعشقونه مع أنه لا يتحدث عن نفسه أبدا، يتحدث عن الله عز وجل. هذا مصداق قول الله عز وجل إذا ذكرني في ملأ من خلقي ذكرته في ملأ خير منهم. الآن وإذا تقرب إلي بشبر، إن صح التعبير رد فعل الله عز وجل، يعني أنت لمجرد أن تخطب ود الله في شيء، في صدقة، في ركعتين من الصلوات، في كلمة طيبة، في تسبيح، في تعظيم، أي تقرب إليه ترى أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبك السكينة، ألقى في قلبك السعادة، ألقى في قلبك الطمأنينة، يسر لك الأمور. الله جل جلاله على علوه وعلى عظمته يتجاوب مع أي حركة تجاهه، حركة بسيطة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه نزع عن ثوبه ريشة، رفع يديه إلى السماء وقال جزاك الله خيرا. علامة المؤمن إذا قدمت لك خدمة لا تنساها حتى الموت، وإذا فعلت أعمالا بطولية مع الناس تنساها من توها. الله عز وجل من كمالاته أنك إذا تقربت إليه بصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. تقربت إليه بركعتين، تقربت بصيام يوم، تقربت بطاعة، تقربت بحفظ كتاب الله، تقربت بتعليم العلم، يكافئك في الدنيا والآخرة. يعني في تجاوب، لمجرد أن تتقرب من الله ترى أن الأمور كلها تتحرك لصالحك. وإذا تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. لمجرد أن تعقد التوبة مع الله تشعر براحة، لمجرد أن تتصدق الله عز وجل يكافئك أضعافا مضاعفة، وما نقص مال من صدقة. وهي حقيقة صارخة، يعني مهما كنت كريما الله أكرم منك. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق عليك. والله مرة أخ مرة لمكاني جمع المال لمسجد فيما أعتقد، قال معي 50 ليرة، تردد يدفعها أو لا يدفعها، معه 50 ليرة و5 ليرات، فدفع 50. أقسم لي بعد يومين جاءه 5000. أنفق عليك، يعني ملخص الكلام، لمجرد أن تتحرك نحو الله حركة تأتيك عطاءات وتوفيقات وتيسيرات وإكرامات لا تعد ولا تحصى. أقول لكم أيها الإخوة، ما الذي يجعل المؤمن يمشي في طريق الإيمان بعزيمة قوية؟ لا لأن أفكار الدين منطقية، هي منطقية، لا لأن الدين قدم له تصورات راقية عن الكون والحياة والإنسان، الدين قدم له ذلك، لكن لأن الله سبحانه وتعالى حينما تتوب إليه تتبدل معاملته لك. في البيت ترى الكل حولك في أعلى درجة من الحب، لم تكن كذلك، تقول الزوجة لم يكن كذلك، هناك تطور جذري طرأ عليه. إذا أحبك الله ألقى حبك في قلوب الخلق، إذا أحبك الله يسر لك الأمور. لذلك هؤلاء الذين عرفوا الله عز وجل وأحبوه ذاقوا من القرب ما لا يوصف. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. هذا الحديث يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه بالتوفيق والحفظ والتيسير إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هكذا التعامل مع الله عز وجل. ونحن في رمضان أيها الإخوة، اصطلح مع الله وتب إليه وأحبه. إن أحببت مخلوقا يموت فأنت خاسر، ينبغي أن تحب الواحد الحي الأبدي السرمدي الذي لا يموت. إن أحببت الذي يموت فأنت قد قامرت وغامرت. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

ارزقني ذرية طيبة وأهلا طيبين رب لا تذرني فردا وأنت خير

فرسك وزنة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك رب ألهمنا ذكرك وشكرك.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الأنبياء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
3: Draws near for mankind their reckoning while they turn away in heedlessness.

لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد

0: كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم للفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
3: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
4: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر، القرآن، الجزء الرابع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

طيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أيها الأحبة الكرام، نحن مع حلقة إضافية من حلقات التزكية والمتعلقة بكتاب الله جل وعلا، وهو ذكر أيضا، وهو ذكر من أذكار المسلم. وآسف لأننا سنضطر لتوقف عن هذا الموضوع في هذه الحلقة فقط، إتاحة في المجال لأمور أخرى قادمة بإذن الله تعالى. فالعذر من القرآن الكريم، هو كتاب جميل. والله لو تسمح الفرصة، دعونا من موضوع التزكية بحد ذاته، لو كان هناك جلسات أخرى. هناك في القرآن الكريم جمال، جمال، تعرف شو جمال؟ جمال حين يقرأه الإنسان لأول وهلة لا يفهم شيئا، فإذا تدبره وسمعه من معلم ممن سبقت له الحسنى، تجدون أن لهذا الكلام جمال. والعجيب فيه ما أن يدخل في روعنا حتى نحفظه بسهولة. لما بتكون ما قادر تحفظ القرآن ولا سورة من القرآن، السبب أنك بعد، نحن مش على استعداد، نحن الذين لسنا على استعداد. أما وقد أصبح لدينا المحبة والاستعداد لكلام الله، فإن الله عز وجل يفقهنا في هذا الدين. ما رأيكم؟ واختاروا أنتم السورة التي تريدون، تجدون أن لها مفاتيح ولها طريقة للحفظ، ولا توجد طريقة لحفظ سورة مثل سورة. كل سورة لها مفاتيحها ولها أسرارها ولها جمالها، وإذا بك تعشقها. هذا جمال القرآن. إذا أحببت سورة وحفظتها تشعر وكأنها ملك لك، تحس أنه هذه لك. شو العظمة هاي؟ ولئن قرأتها في صلاتك مرارا وتكرارا لا تشعر بشيء من الملل، ولا تشعر أنك تقرأ قديما. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تبلى جدته، ظل جديد، ما بيبلى كلام القرآن. أدري أنه كلام الله عز وجل وليس بكلام بشر. لو كان كلام بشر إن شاء الله يكون مين ما يكون. حس حالك إخرجي كأنك تكرر نفسك مرة أو مرتين. إذا أحب الله عبدا حبب إليه كتابه، حبب إليه نبيه، حبب إليه دينه. قال عليه الصلاة والسلام: فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين يسر، فأوغلوا فيه برفق. يعني فوتوا شوي شوي. الجميل الدين، كيفما أمسكت تشعر بأنك تمسك بالجواهر. أو إن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، لا بالدنيا بيمشي حاله ولا بالآخرة بيمشي حاله. قرآن الكريم اليوم نتحدث عن أجر قارئ القرآن، هذا أول. قارئ القرآن الأجر تبعه عجيب غريب. في الدنيا له أجر، في القبر له أجر، في الآخرة له أجر. ما ممكن إنسان منا يكون عايش مع الأنوار وأن يشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يقول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة البررة الملائكة، والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الأجر الأول قال القرآن له أجر، لكن الذي يتعتع فيه وهو عليه شاق يعني يبذل جهدا. عند الله ما بشي بضيع، تبذل الجهد، الجهد مضاعف. اللي بيعرف العربي ما عنده مشكلة، بيمسك القرآن الكريم وبيكرر، خلص أجرك أخذته. لكن الذي يتعتع فيه ويجد فيه بعض الصعوبة له عند الله أجران. أي أجرين؟ الأجر الأول هو أجر قراءة القرآن، والأجر الثاني هو أجر الجهد الذي يبذله حتى لا يسخر الناس منه. أحيانا يجي واحد يقرأ القرآن قدام الناس ومفشكل تحكوا عليه، أو الوقت الذي يبذله لكي يحفظ شيئا أو يقرأ شيئا من القرآن. وعدد درج الجنة، الجنة مصاطب، بعدد آي القرآن. فكلما حفظ أحدنا آية فليعرف أين منزلته يوم القيامة في الجنة. عدد درج الجنة عدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن لم يكن فوقه أحد. هذا أعلى مقام، فمن حفظ القرآن حاز على المقام الأعلى. هذا من فضل الله عز وجل. وإذا قرأ رجل القرآن فأخطأ، واحد عم يقرأ من كل قلبه، مش عم يقرأ مستعد شيء، عم يقرأ وهو يعني متحمس لقراءته، فأخطأ أو لحن، أو لحن يعني اللفظ صار خاطئا، أو كان أعجميا، بيبقى في بلسانه لكنة، الخاء ما بيعرفوها أهل أوروبا والحاء ما بيعرفوها أهل أوروبا، أو كان أعجميا، كتبه الملك كما أنزل.
ما بيحاسبك ربنا سبحانه وتعالى كيف تلفظت به، يحاسبك الله عز وجل وكأنك قرأته أيما قراءة وأحسن قراءة. يقول عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شو يعني شافع؟ يشفع لمن قرأه، ومشفع يعني مسموعا عند الله عز وجل. إذا قال القرآن: يا رب هذا قرأني وهذا أسهرت ليلة، خلص مشفع يعني مقبولة شفاعته عند الله عز وجل. وماحل مصدق، المحل شو يعني المحل باللام؟ يعني جر، ما بيخلي شيء منه، أشط ما بيخلي شيء منه. وماحل يمحو حسناته كلها، إذا كان الإنسان بعيد عن القرآن ما بيطلع له شيء. وماحل مصدق، إذا قال: يا رب هذا هجرني، الله سبحانه وتعالى يصدق القرآن لا يكذب. فهو مشفع لمن قرأه، وهو ماحل لمن أدار ظهره له. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائده إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقه إلى النار. لذلك احفظوا هذا الدعاء أيها الأحبة: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وحزني. اللهم علمني منه ما جهلت، وذكرني منه ما نسيت، واجعله حجة لي ولا تجعله حجة علي. ويتابع فيقول: اللهم اجعله قائدا لي إلى الجنة ولا تجعله سائقا لي إلى النار. هذا من وحي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كل له أجر، المستمع، القارئ، القارئ نظرا والقارئ ظاهرا، في درجات يا جماعة. إن استمعت إلى القرآن لك أجر، وإن قرأت بعينيك بدون اللفظ لك أجر، وإن قرأت وقد أسمعت لك أجر، وكل أجر فوق الآخر. من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله ظاهرا لفظها كانت له نورا يوم القيامة. سبب عم تقرأ، الملائكة عم تاخذه، والناس عم تسمعه، يتعظ فيه الناس أكثر. القرآن إذا قرأته بعينيك لك أجر، وإن تمتمت به لك أجر، وإن لفظته وإن تلفظت به ظاهرا لك أجر أفضل. ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في صلاة، هذا من أرقى قراءات القرآن أن تقرأ في الصلاة. يوم العالم كلها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الله أكبر، تخلص الصلاة بدقيقتين. هذا شو هذا؟ ماذا فقهت من هذا الكلام؟ خاصة إذا ما في حدا وراك، إذا لحالك. اقرأ واشبع، اقرأ وتشبع، اقرأ واستثمر، اقرأ وتدبر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في صلاة قائمة كان له بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأه قاعدا، عم يصلي بس تعبان بالليل، عم نعمل قيام ليل، الإجرين ما بقى يحمله من النعاس من التعب، له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه في غير صلاة له 10 حسنات، ومن استمع إلى كتاب الله كان له بكل حرف حسنة. ترتيب، آمنت بالله العظيم. ومن شهد فتح القرآن، قاعدين بتنبلش يفتح القرآن، وجلس أحدهم 10 دقائق، بسم الله الرحمن الرحيم، قرأوا الفاتحة وقرأوا أول سورة البقرة وسكروا، على اعتبار حيبلشوا بقى خلال الأيام المقبلة لخدمة القرآن الكريم. من شهد فتح القرآن فكأنما شهد فتوح المسلمين.

الآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، ببين شكل القرآن كأنه شكله شاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول الرجل ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن، أضمأتك في الهواجر، نشفت لك رئك لما كانت الدنيا صيف وحر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا اليوم وراء كل تجارة، اليوم حاعطيك ثمن تجارتك معي. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، ما أحد شايفهم مثلهم. طب شو خصمه أبوه؟ من الذي حفظه القرآن؟ من الذي أرسله إلى المسجد؟ من ثمرات قراءة القرآن والمواظبة عليه، يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا هذا القرآن يفتح به على من يريد الله عز وجل له الخير، بدك تصدق مع الله سبحانه وتعالى. إن لم تصدق مع الله عز وجل لن تفهم شيئا من القرآن الكريم. فإذا أحببته فتحت لك، بس أول شيء حفظه، ثم بعد ذلك تفتح لك معاني المعنى تلو المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلي وعن ثمرتي وعن أجر قارئ القرآن، يقول أن القرآن الكريم يعلم الفضائل. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أول وحدي لا يخون قارئ القرآن. بس الإنسان منا يمسك كلام الله ويتعاطى معه، ما بيعود له حق بقى يكذب، ما بيعود له حق بقى يبالغ، ما بيعود له حق يخون الأمانات. عهدت بدك تعهد بدك تنفذ، وعدت بدك توفي، وإلا فإنك ما قرأت القرآن. هذه أول وحدة من أخلاق القرآن. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله عز وجل، فليجل صاحب القرآن ربه عن إتيان محارمه. بتحترم حالك لما أنت بما أنك أصبحت تحمل شيئا من هذا القرآن. من فضائل القرآن كذلك أن لا يستعمل للتجارة. كل ما صار في واحد ميت فوت بكي بيطلع لنا ظرف، بدك فلوس، بدك أجرك بقراءة قرآن، بدك أجر بدرس. في واحد قال ما بدرس إلا ما يعطوه ظرف. الله علمك مشان شو؟ مشان تعمل منه قروش. ما بتعرف تكون عندك مصلحة، ما بتعرف تكون عندك تجارة، مش عيب تأكل من كلام الله عز وجل. شو بضر لك يوم القيامة إذا استثمرت كلام الله عز وجل فقط للتجارة؟ شو خليت لك يوم القيامة؟ يأتي الإنسان يوم القيامة، أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم، أول واحد فيهن عالم، يقول ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعلت؟ قال يا رب علمت. فيقول كذبت، بل علمت ليقال أنك عالم، خذوه إلى النار، لأنه ما قصد وجه الله عز وجل في ذلك. فالذي يتقاضى مبلغا من المال مقابل قراءة أو مقابل تدريس أو مقابل وعظ أو غير ذلك، شو مخلاه؟ يعني أجره ذهب وهو في الدنيا. أن يكون فينك وبين الله علاقة. مين ممكن؟ بصراحة أنا دائما بسأل السؤال، إذا واحد منا شعر بأنه صلى ركعتين في الليل أو بالنهار لو بالضحى، وشعر بأنه كان قريبا من الله، أبشعر بدنه، دمعت عينه، شعر بالسكينة، شعر بالمحبة، شعر بالدفء، شعر بالقرب من الله عز وجل. إذا جاء شخص وقال لك هاي $1,000 بتبيعني هالركعتين، مين ممكن ببيع الركعتين؟ قديش بيتعب الواحد فينا ليحصل مثل هالركعتين؟ كم مرة بيصلي بالنهار، كم مرة بيصلي بالليل ليشعر بلحظة قرب من الله وأنس من الله عز وجل؟ هذا هو الثمن العظيم الذي يجني. فمن قرأ القرآن ليقال أنه قارئ، من قرأ القرآن ليتقاضى به أجر، لن يشعر بشيء، ولن يشعر الذين معه بشيء. واحد تاني عم يقرأ القرآن تلاقي حالك قلبك رح يتخزق معه. مش شو السبب؟ لأنه كما قال سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال لا يدخل إلى القلب ما لا يخرج من القلب. ما تعذب حالك، ولكن حب كلام الله عز وجل يخرج من القلب ليدخل إلى القلب. اللهم صل على سيدنا محمد. من الأخلاق القرآن الكريم، كلنا بنعرف، قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. شو يعني التي هي أقوم؟ استقامة فيها القصة بكل شيء، الأخلاق تتغير وكل شيء يتغير. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه. يعني حتى لو عم تقرأ القرآن إذا ما استقامت أمورك فأنت لست بقارئ، أنت عم تكذب على حالك، ما فهمت شيئا منه. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. شو الحكي؟ والذين في أموالهم حق معلوم كآخر شيء، والذين

لفروجهم حافظون. الله عم يذكرهم. تتقيد بهذا الكلام ولا هذا كلام بس مشان يتجود عبد الباسط عبد الصمد؟ آخر شيء أولئك في جنات مكرمون، هذا حقها. فإذا هذه أيضا من فضائل القرآن الكريم، أن القرآن يجب أن تظهر أخلاق القرآن على صاحبه، فلا خيانة ولا خلف بوعد ولا تجارة ولا شيء مثل ذلك. من فضل الله عز وجل على الصادق بالقرآن أنه لا يعرف الخرف، لا في ألزهايمر ولا في بهدلة ولا في شرشحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من تعلم القرآن في شبيبته، يعني أول ما بيكون كرمال الله اللي بده يحفظ أولاده ويعجل، قبل 12 لازم يكون الولد ختم القرآن على الأقل، إذا ما قدر حفظه أن يكون قد ختمه قراءة على يد قارئ ما بيخطئ فيه. خلاص الولد بيصير بس يكبر، والله بتقبضه حقه، والله الولد بس يكبر من إذا قبل 12 سنة تمكن من قراءة كتاب الله عز وجل. بالقواعد العربي ما في لزوم تعلم قواعد، الأذن تحفظ لحالها، بترفع وبتنصب وبتجزم لحالها، لأنه القاعدة عم تتكرر آلاف المرات وهو يقرأ كسبته. اللفظ يتغير يصبح إنسان، على الأقل أنت عم تحضر نواة، يا أما زعيم، يا أما نواة محامي، يا أما نواة قاضي، يا أما نواة خطيب، يا أما نواة واعظ، يا أما نواة، وهيدي أهم ما يمكن نواة. لما الإنسان منا بيلفظ القرآن كما ينبغي، لك مذيع، لك مذيع من التلفزيون يقرأ أخبار، ما في. أولادنا اليوم كله الحمد لله AL7H مدري شو، وكلنا فرحانين ونبعث لأولادنا نطمن عليهم. Are you okay؟ بيقول لك Yes I am okay. نحن مفكرين حالنا أنه يعني نحن تمدنا، نحن ما تمدنا، نحن تهبلنا، لأنه هذه اللغة هي التي تحفظنا. القرآن يحفظ أصحابه، مش العكس. نحن الله ما عايز حدا، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا نحفظ بالقرآن، ولسنا نحن الذين يحفظون القرآن. من تعلم القرآن في شبيبته اختلط بلحمه ودمه، كسبت الولد حتى لو غلبط، حتى لو راح وإجا. إذا تعلمه وهو صغير يعيده القرآن إلى الصواب ولو بعمر 15 أو 20 أو 25، لأنه صار فيه جوا شو؟ النور، والنور لعاجلا أم آجلا سيطرد الظلمات. ومن تعلمه في كبره فهو ينفلت منه وهو يعود فيه، فله أجره مرتين. يعني كمان إذا واحد تعلم على كور منا غلط، لو بينسى شوي بيستغفر بيمشي الحال. اللهم صل على سيدنا محمد. ما كل واحد يشرح له يوم القيامة، اسمعوا هذه: من علم آية من كتاب الله، واحد علمت لابنك، تعي بابا علمك الفتحة، تلقته يوم القيامة تضحك في وجهه ما يأخذ عليها أجرا. بس ما يكون أخذ حقه، تأتيه يوم القيامة هذه الآية تضحك له. في أجمل منها؟ في أجمل منها ثواب عند الله عز وجل. نختم بموضوع الثمرة. إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه، فتقول الأرض: إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه؟ أصبح جسده وعاء لكلام الله عز وجل. من الذي حفظ الآخر؟ حفظت كلام الله عز وجل فحفظك الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. من آداب قراءة القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله مائدة، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. أدب ما فيكم، كله من الصفرة تبعي تأكلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر. أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. اقرأوا القرآن واعملوا به، هذا كله من أداب القرآن الكريم. ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، ما يزيد الواحد حلو القرآن بيجي بوقته، ولا تستكثروا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به. سمعنا يا أستاذ، اسكتوا إذا بتريدوا، جيبوا لي ميكروفون، أنا بلا ميكروفون ما بحكي، بدي شو إلى آخره. ما بدأ الآن هذا يباهي به، زحط. الثاني
صلى الله عليه يا رسول الله، ورجل يستأكل به الدافع فعوله، ورجل يقرأه لله. الله يجعلنا من الذين يقرؤونه لله عز وجل. هناك مشكلة بأداب، آخر مشكلة بأداب قراءة القرآن، ونعاني منها في المساجد وفي غير ذلك. بيجي شخص صوته حلو، بس يلاقي حاله صوته حلو بيقول بدي أتعلم قراءة القرآن، بدي أقرأ القرآن، بيقرأ القرآن، المشكلة بيصير لحنه بقى ويجود فيه على غير ما نعرف، ما بيجوز من الله سبحانه وتعالى. نحن مقيدين حتى بالتجويد وبالترتيل، مقيدين، مقيدين بأن تكون اللحون كلحون العرب. ما فينا نستعمل لحن أجنبي، ما فينا نحط شيء ما معودين عليه، الأذن لا تستسيغه. مثل ما بتسمعوا أنتم قراء القرآن الكريم بشكل عام، هذه القراءة. فإذا سمعتم شيئا شاذا فاعلموا أن الرجل خرج عنه. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكبائر والفسق، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية، والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم. ناطر ليقول الله، هذه الناطر، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. مشكلة صالت هلأ، بصير هو يجود وهني يقولوا له، بس بعد ناس يزقفوا، بس بنغموا بالله مثل كأنهم عم يتمتعوا بشو بالكلام، تسمعونه يقول خذوه فغلوه، تقولوا الله، ثم الجحيم صلوه، الله، هيدي بدها الناس تبكي بدل ما تسمع. كان القرآن الكريم إذا قرئ فيما مضى، الناس لما بتقرأ القرآن بتقرأ بمعانيه، فإذا قرأ شيئا يفرح من الجنة فرح الناس وانشرحوا، وإذا قرأ ما يقنط القلوب من عذاب الله عز وجل بكى الناس وهم يستمعون إليه. هيك بتكون القراءة، مش القراءة كلها تنغيم. فهذه من نصائح نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك رسول الله. الآن نأتي إلى الخلاصات. أسأل السؤال الأول، من يريد أن يعرف ما منزلته عند الله؟ مين منا ما بيحب يعرف شو منزلته عند الله؟ إذا أردت أن تعرف ما منزلتك عند الله، فانظر ما منزلة كلامه عندك. هذا الموبايل قاعد، وهذا السي دي قاعد، تمرق أنت بتاخذ أي واحد، كم مرة بتتفقد الموبايل وتشوف مين طلبنا اليوم وشو بدهن منا وشو طابخ البنت وشو عامل الصبي، كم مرة يأخذ من وقتك بالساعات وليس بالدقائق. كم آية بتقرأ بالنهار وكم نص دقيقة بتاخذ منك الآيات؟ ما بده شيء، هاي فضيحة، هاي فضيحة. لو إجا مين يمرك الوقت، ليش تخلي حدا يمرك الوقت؟ أمسك أنت بساعتك، كل ساعة تكون فيها كرونوميتر، وكبوس قديش بتصرف على هاي وقديش بتصرف على هاي، فتعلم أنك قد فضلت شيئا على كلام الله عز وجل. لا قرأنا ولا فهمنا ولا حفظنا ونقول يا رب يا رب، كيف يستجيب الله عز وجل؟ منكذب، حدا بيكذب على الله؟ هذه واحدة. فإذا ما منزلة كتاب الله عندنا حتى نعلم ما منزلتنا عند الله عز وجل؟ بعدين كم خصصت للقرآن الكريم من وقتك؟ يعني أنت مثلا حدا منا عامل سكجل للقرآن، برنامج للقرآن، يا أخي جزء عما، جزء عما أسهل شيء بالقرآن حفظه، وآيات صغيرة وصور قصيرة. طيب قديش حافظ منه؟ قديش حافظ؟ هون الفضيحة، هون بتبلش القصة. بلشوا، شو بدكم من اللي بيعلم وبيقول لك بلش لي من البقرة؟ اللي ما بيعرف قرآن نصيحة لوجه الله تعالى، وإلا راحوا الساعات اللي قضيت أنا وياكم ضيعان إذا ما طلعنا بخلاصة. ها، اللي مش حافظ قرآن كريم يبدأ بجزء عما، ويبدأ بالعكس من سورة الناس إلى سورة الفلق ثم سورة الإخلاص صعودا، وكلما جاء ليقرأ سورة جديدة عليه أن يراجع ما قرأ. بس في حدا ما بيعرف إن هو كم سورة، خلي يكون هو الخميري. وكلما جئت لتقرأ سورة جديدة اقرأ ما سلف حتى تضلك بذهنك موجود، واقرأ السورة الجديدة، وتكرارها سريع 4-5 مرات تلاقي حالك حافظها. بداية لا يجب أن تكون من هنا، صدقوني في أشخاص حافظين الجزء الأول من سورة البقرة، الجزء الأول من القرآن الكريم، يعني سورة البقرة، مش حافظين جزء عما. هاي شو معناتها؟ هاي شو بتعني؟ بتعني عم يحفظ لأنه بده يسمع،
مش عم تاني انه عم يحفظ لحتى يصير القرآن ملك جوا بداخله. فابدأوا بالبسيط ولحال الأمور بعدين سوى تتطور. هذه أول وحدة. ثم بعد ذلك ألسنا على السنة؟ إذا ما كنا عم نتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلص مسامحين. إذا كنا على السنة كان عليه الصلاة والسلام يراجع القرآن مع جبريل في كل رمضان. شو كانت المراجعة؟ المراجعة كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، كانت لترتيب الآيات مش بحسب نزولها بل بحسب تلاوتها كما تعرفونها اليوم في القرآن الكريم، كما كانت من قبله لما كانت ببيت العز ونزلت إلى السماء الأولى. فمراجعة القرآن في كل رمضان مرة. نحن شو بنعمل؟ نحن بكل رمضان أنجأ نقرأ، وفي ناس منا بيختموا 7 مرات. ماذا فقهت من ذلك؟ 7 مرات يعني بلب بلب بلب بلب، طب يعني أنت شو أبطت من الموضوع؟ وتاني سنة بيصيروا 8 مرات وبس يخراف بولا مرة. هذا ما تمتع من القرآن ولن يحفظ عليه عقله، لأنه ما تدبر شيئا من كلام الله جل وعلا. توافقنا نحن وإياكم من قبل جلستين أن يقرأ القرآن لأول مرة، أن نقرأ القرآن على يد معلم حتى يصلح لنا أخطائنا. عيب بيكون صرنا 8 سنين 9 سنين نختم القرآن برمضان لحالنا. لحالك يعني في أخطاء ما معك خبرها، هذه معناتها لحالك. بده يسمع لك أستاذ، بده يسمع لك، يسمع لك ويصلح لك الأخطاء فتح وضم. وبالتالي علينا أن نقرأ في المرة الأولى على أحد القراء حتى يصحح لنا القراءة، لنعرف وين في همزة وين في كذا وكسرة وضم إلى آخره. في القراءة الثانية نبدأ بقراءة المعاني رمضان الثاني، وبنتبهوا مش برمضان نبدأ، برمضان نختم. واضحة؟ يعني من قضي السنة كلها نتعلم معاني القرآن الكريم، الكلمة شو معناها. فإذا جاء رمضان كأنه نتوج قراءتنا، ساعتها عم نختم ونحن نقرأ المعاني. ثم بعد ذلك ذكرنا من قبله كيف تكون السنة تلو السنة ونحن نتطور إلى الأحسن حتى نصل إلى أن نفهم علوم القرآن، فيصبح قراءة القرآن بعدين بتلاقي حالك علقت. بيني وبينكم أنا عم بفرشكم مزحطة. الإنسان منا بس يبلش يحب القرآن بده يحفظ القرآن، ما بيقدر يقاوم، بس شوي شوي لقي حاله وقع في غرام القرآن الكريم، وهنيئا له. لكن إذا لم يفهم وإذا لم يقرأ يحسن القراءة لن يفهم شيئا ولن يفقه شيئا ولن يحفظ شيئا. اللهم صل على سيدنا محمد. الملاحظة الثالثة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يجب أن تظهر حسنات علاقتنا بالقرآن الكريم، يجب أن تنعكس حلما، يعني بده يبين عليك الحلم مع الأهل مع العائلة مع الناس بالشغل مع العمال مع الرئيس مع كل الناس، بده يبين معك. يجب أن تظهر حسن أخلاقك. القرآن الكريم في بقلبه نصائح، في بقلبه إرشادات، هل نطبقها ولا بس عم نقراها؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وين بيروحوا هيدول؟ وين بيروحوا؟ كما نفس الشيء، لا يسخر قوم من قوم، بيبقوا قاعدين الشباب بنقي أضعف واحد من الموجودين بيقول له كيفك، بيغمز الشباب عليه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. هذا كله أخلاق، بدها تتغير عوايدك وإلا الموضوع بيكون صار كذب. خلنا نكفي حتى قارن بين ما تقرأه وبين أخلاقك وتأسف على ما مضى وحسن ما تستطيع. كذلك نقول للمسلم الأمي والمسلمة الأمية، ليس لكما عذر. أمي ما بعرف أقرأ أنا، هذا حكي ما بينفع يا أخي، أنا ما بعرف أقرأ. شو ما بتعرف تقرأ؟ طيب عاد وافقنا معك وما حنعلمك المحو الأمية. ألا تستطيع أن تسمع القرآن؟ استكثرت على نفسك أن يسخوا لك القرآن الكريم تسمعه مجودا من قبل القارئ اللي أنت بتحبه. هذا بده العفاسي وهذا بده مدري مين، خذ خير بدك إياه. يا أمي ويا أمية اسمعوا كلام الله عز وجل فأنتم مسؤولون. ما بيصير الحكي هذا، مش مقبول. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أميا في البداية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الممارسة أصبح يعلم أين الحرف وأين الكلمة. فإذا هذا هو المثل تبعنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو موسم لتعليم الأولاد القرآن الكريم. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل به؟ من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. اللي بعيد عن القرآن الكريم أحواله بتدهور، ما حد يعزب حاله. ما قرأ القرآن في بيت إلا خرجت الظلمات منه. اللي منا مفكر أن القصة بروجكترات وأضاءوا بكون بعد ما استوعب شيء من شيء. يا جماعة النور يعاكس الظلمات، أو يخرج النور من البيت
أو تخرج الظلمات.